البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها إلا إن هم كملوا عادي جداً لأن هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوا بيتلككوا عليه. أوعى تفتكر لو أنت بتعرف ربنا إنه الكذب أو إنك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صحاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح. وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
2: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: السابع والعشرون.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم. قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
3: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
2: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
3: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
2: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
3: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
2: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر النبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: صباح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم. فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل. فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
8: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج ب4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:

يا رب، أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب.

0: الصباح الثاني والعشرون.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون، وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم. فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة،

0: أزيل هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
1: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء، فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
2: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
1: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
3: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
1: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
4: قل لي، هل أنت روماني؟
1: قال:
2: نعم.
1: فقال القائد:
4: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
1: فقال بولس:
2: أما أنا فمولود فيها.
1: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا إيه. بنتكلم على إنه هل المركز، المال، أي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف إنه بالرغم من كل ده بتبقى فيه حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي.

أيوة مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخله في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سامع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبى مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين، شكرا جدا ليك يا تانا يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة. دكتورة هايدي مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على ناير سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى بث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00 بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم. نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه، ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتونا، احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكيه النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض، إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، همان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما يسف جدا ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله يكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هنشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ده بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس أنا قلت بسرعة كده شوية المعلومات اللي قلناها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المرة دي هنتكلم عنه عن علاقة شخص يعني كان عدو لي. والحقيقة مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقة أن يكون فيها عداوة لكن للأسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطة من أول السطر. بداية جديدة لحياة جديدة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شوية عن مردخاي بصورة سريعة هنتكلم على همان. ده الطرف التاني في العلاقة اللي هنحكي فيها النهاردة. وسؤالنا النهاردة ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقة بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك. بتقول لأن بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياة هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان. همان ده احنا اول مرة نتكلم عنه النهاردة. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يزبط نفسيته انها كانت صعبة جدا. حالته النفسية مهلهلة. اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهة الرئيسية في عيلام. وعيلام دي مملكة استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي. والاجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش او ما ذكروش خالص. بس بالتقليد اليهودي بيقول كده. بيقول انه اجاجي ده انه همان من نسل العماليق. ورجح ده او اكد ده في صمويل الاول 15 من 1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده أنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33 يعني شاول كان عامل غلطة هنا. طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي. وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صميل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه ما حدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاك، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صموئيل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بيأكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وصدر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي. فده بيقول أنه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص أيا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص أصلا عدواني أو كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان، يبقى أول حاجة احنا عرفنا أنه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل الثاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله الثاني. همان كان كده، كان الرجل الثاني، بدل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز الثاني. الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان، وهنا نقف شويه كده واقفه انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوه يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثله كتير من الشعب، من شعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل ولي أو زوجاته وولاده، ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي اكتر للعباده، يعني عباده الشخص ده سجود في عباده للشخص اللي قدامنا، وكانهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقه دي اللي فيها عباده كانه بيعبد اله، لانه مش لان هو مش عايز، بس لانه ده ضد الوصيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما بقى عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس. يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس، ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده، وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، الجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا لك يا نانا وعلى تعليقك الثريدة. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقف فين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي، اضغاث جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف التاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقراه كله لكن لو إحنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت إيه؟ فهي طلبت إنه يجي ياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه. وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا. كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده، وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء، وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا، وخطية لا تغتفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام، سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس دي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس، برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقه هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل إنه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لأن ده ضد إيمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل إيه. وهنا بقى تأثير المراية المشوهة دي، ابتدى بقى يخطط يعمل إيه. خليني بس قبل ما أقول لكم التخطيط بتاعه نقرأ التعليقات. لما بسأل سؤال إنه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقة بالنفس، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا مشكلة في إيه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربية اللي بتدي الثقة بالنفس، ده حقيقي. التربية لما بتكون حقيقية صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيط من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة. وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15، إحنا قرينا الحتة دي إنه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. إيه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم إنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير. بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم سنن اللي هم الشريعة يعني مغايرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو هامان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل شكل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر، وما حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جايب قولي، وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واو، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك، فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مسبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك، علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو هيبقى عليك، تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض، فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيع ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة، لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لانه بيقول انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينة مرتبكة، كل المدينة مرتبكة، في حاجة غلط حصلة، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوه لدرجة انه مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قرأت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ، طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح كل الملك أن يصلب مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع، هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أن هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله اني مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد انه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر او كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس انت لو بتعمل كده اعرف ان انت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف ان انت محتاج تشتغل عن الامر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الامر ده، عشان ده امر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الاباء والامهات تقولوا احنا ازاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الاباء والامهات لما الاولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، احنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبه كتير بحكم ان هم المسؤولين عنهم ماليا او مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بيها اولادنا انه احنا ما ينفعش يقولوا لنا لا، والا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، يطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكره، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبه الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطه بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متاكد ان الله معاه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده لانه كان شايف نفسه في مرايه الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسه، الحقد، الكرار، ساره هي كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الامر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكره. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس اكتر. يعني هو لما اتكلم مع استير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لانها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، انه كان بيبكي وينوح من اجل انه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لانه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن، وفي حصاد على فكرة. تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا إنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، هو كان هنا بيتكلم على مردخاي، فقال له هامان إيه؟ فقال هامان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال هامان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيه كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تتدخل، ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه هو أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6:10-11 بيقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس فرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكانه واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، ما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أسير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أسير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا

كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها هامان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه هامان عارف انها يعني كأنها بتقول له انه هامان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا هامان لما خاف بنكمل بالليل طلع يجري تحت رجلين الملكة عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه هامان بيتهجم على الملكة، وقال هل ايضا يكبس الملكة معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت

دبل اسبريسو. اديك الرومي مش من روما او من رومانيا، وما فيش على فكرة حيوان اسمه سيد قشطة، ولا وردة بتعبد الشمس، انما هي بتدور مع اتجاه الشمس فاسمها دوار الشمس. والخلاصة ان ما فيش قهوة اصلا اسمها قهوة فرنساوي، انما اسمها كافيه اولي، يعني قهوة باللبن. ايه بقى اللي احنا هنستفيد منه من مقدمة الروعة دي؟ انك ما تقبلش ان الناس يوصفوا اخرين بصفات مهينة او غير حقيقية او ساخرة او ماكرة، لان ده اسمه التنمر. اسمه ايه؟ التنمر. طب انا ايه علاقتي بقى بالمقدمة الحلوة دي؟ انا هقولك يا سيدي، لما تحب تعرف حاجة عن حد روح وتعرف عليه، بدل ما تقعد شهور وساعات وسنوات تبحث في سيرة وطباع ومعرفة الانسان ده. تقدر تسأله بنفسك او تكلمه او تكتب له وتقول له انا مهتم اتعرف عليك منك مش من اي مصدر تاني. اعمل كده على فكرة دلوقتي، وانا متأكد لو رجعت هتلاقي اسامي كتيرة نفسك تعرفها بشكل حقيقي، او اللي انت سمعته من الناس وقفك وصدك وخلاك تكون فكرة مش حقيقية. اعمل كده يلا من دلوقتي، لان ربنا عرفوه بالعقل وبالقلب.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح النشاط والبركة والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما، ووحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. متحمسة جدا كالعادة أكون ببتدي معاكم اليوم النهاردة، لكن في البداية كده خلوني أصبح وأرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على لايف الفيسبوك بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة، أو بتابعونا من على الويب سايت أو الابليكيشن، أو لو بتابعونا من على الساتلايت من على النايل سات أو اليوتل سات، أو لو هتابعونا بعد كده في الإعادة على باقي المنصات، أهلا بيكم معانا وصباح الخير وصباح البركة عليكم. النهاردة كده عايزين بسرعة نكون بنتجمع مع بعض علشان عندنا موضوع لذيذ جدا ومحير جدا ومشكلة عويصة جدا، محتاجين كده اننا نكون بنلاقي لها حل النهاردة. النهاردة كده عايزين نكون بنتكلم عن لعنة الاختيارات. لعنة الاختيارات دايما كده بنعرف انه او بنسمع انه لما يكون عندي اوبشنز كتيرة او متاح بالنسبة لي ان انا اكون بختار من اكتر من اوبشن، فدي حاجة حلوة، حلو ان انا يكون عندي بدائل، حلو ان انا احس كده ان انا مش مجبر على الاوبشن اللي قدامي، وان انا لا انا قدامي اختيارات متاحة وممكن يعني بكل سهولة بكل اريحية اكون بختار من الاوبشنز ديت. لكن النهاردة كده عايزين نحكي عن قد ايه كترة الاختيارات بيحيرنا. انا بقيت محتار، انا ما بقيتش عارف اختار، يعني لما كان قدامي هو قميص وبنطلون هو الطقم بطلعه وانزل بيه، لكن انا بقى عندي قميصين، طب البس القميص ده ولا القميص ده، بقى عندي ثلاثة، طب ده ولا ده ولا ده، بقى عندي اربعة خمسة ستة، يعني امين ربنا يملى الدولاب يعني، بس لو كل ما الاختيارات زادت كل ما الحيرة زادت. فالنهاردة كده عايزين نكون بنحكي عن

0: لعنه الاختيارات الكتير. مش هنكون بنقول ان احنا هنلغي الاختيارات، لا، الحاجات اللي هنحكي عنها برضو ان وجود اختيارات في حياتنا دي حاجه حلوه، لكن النهارده كده في البدايه عايزين نفضفض ونحكي مع بعض كده عن احساسنا لما بنتحط كده قدام اختيار المفروض انه اختيار سهل، المفروض انه اختيار بسيط، عارف كده اللي هو ايه، ابسط حاجه، بفتح المنيو، هاكل ايه النهارده، هفطر ايه، عارف كده اللي هو ايه، لما يجي ميعاد الفطار او الغدا مثلا وانتوا زمايل مع بعض كده في الشركه، بلاش وانتوا اسره في البيت، هنتغدى ايه النهارده يا شباب، هنفطر ايه النهارده يا شباب، هنعمل ايه اي حاجه اي حاجه. انتوا عارفين يا جماعه كان عندنا كده كوميك انا وزمايلي ايام الجامعه، دايما البند بتاع الفطار ده كان بيبقى بند محير جدا، هنفطر ايه، اي حاجه، طب هنفطر منين، من اي حته. فاحنا قررنا ان احنا هنفتح مطعم جنب الجامعه، هنسميه اي حته، ونخلي المنيو كله اسمه اي حاجه، فده يبقى حل لذيذ جدا لكل الطلبه اللي كانوا بيحتاروا معانا هنفطر ايه النهارده. فدي لعنه الاختيارات يا جماعه، ما بنعرفش نختار وسط الاختيارات الكتير، كل ما زاد عدد الاختيارات كل ما زادت الحيرة، انا ما بقتش عارف انا المفروض ان انا اكون بختار ده ولا ده ولا ده ولا ده، هاكل النهاردة دوت ولا هاكل دوت، هلبس النهاردة ده ولا هلبس دوت، هاخد القرار ده ولا الكارثة الاكبر، هرتبط بدي ولا هرتبط بدي، هتجوز ده ولا هتجوز دوت. حياتنا كلها قائمة على اننا عندنا حرية الاختيار. شايفين حرية الاختيار يا جماعة احيانا بتبقى معضلة ازاي، بس احنا اللي بنوقع نفسنا في المعضلة ديت، لان الاختيارات في حد ذاتها بركة وحاجة حلوة، لكن النهاردة كده عايزين نسحب نفسنا من لعنة الاختيارات. ازاي نعمل دوت، يمكن ده اللي هنكون بنحكي ونفضفض فيه مع بعض النهاردة، فشاركونا كده في البداية ايه اطول وقت اخدته علشان تاخد قرار في اختيار صغير. ويا سلام بقى بعد ما قعدت مثلا ساعة ونص بقلب في المنيو او بقلب في القايمة اخترت نفس الحاجة اللي انا بختارها كل مرة، طب بقالنا ساعة ونص بنقلب في القنوات ليه، بقالنا ساعة ونص بنقلب في المينيو ليه، طالما هنرجع نختار نفس الأكلة، طالما هنرجع نتفرج على نفس المسلسل، بشوف الأوبشنز. فهل بتحس ان انت بتاخد وقت في القرارات الصغيرة وفي الأغلب بترجع للاختيار الأصلي؟ يمكن هنحكي وندردش ونفضفض مع بعض النهاردة في تفاصيل كتيرة قوي، وكمان بفكركم بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، لسه مكملين لعبنا كده من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل، ممكن يطلع لك لعبة تحدي، فزورة، سؤال، رسالة، آية، نصيحة، زي ما تعودنا كده صندوقنا دايما مليان، فاستناكم تشاركونا من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل. هنطلع مع بعض أول فاصل ونرجع بعد الفاصل كده نبتدي موضوعنا ونحكي أكتر في الفكرة دي ونصبح كمان. خلوني قبل الفاصل بس أصبح على مصطفى، لأنه مصطفى من الناس المفتقدين وجودها جدا. يا مصطفى أخبارك إيه، بقالك كتير، حاسة بقالي كتير قوي ما شفتكش، طمنا عليك كده وعلى أخبارك، ومبسوطة جدا إن أنا بشوفك معانا النهارده، وهستناك شاركنا في موضوعنا بعد الفاصل. خليكم معانا فاصل ونرجع نكمل يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: وبقيت. كنت مش بعرف أتقبل الرأي الآخر أبداً، ولو كان حد حاول يقنعني بحاجة كنت بسمعه يعني عشان ما زعلوش، بس كنت بسمع من ودن وأخرج من الودن التانية. وكمان ما كنتش بعرف أشتغل وسط مجموعة، لأني كنت طول الوقت بحس إنه رأيي أنا الصح ورأيهم كلهم هو الغلط، وكنت بقعد أقنع نفسي إنه أيوة هما مش فاهمين حاجة، وده كان بيخسرني مواقف كتير قوي. بقيت دلوقتي مختلفة تماما في الحتة دي، بالعكس بقيت بعمل حساب قوي للرأي الآخر، وبقيت مقتنعة إنه الشغل وسط مجموعة ده متعة لأننا بنضيف لبعض وبنكمل بعض. بقيت مقتنعة قوي إنه أنا محدودة جداً ورأيي هو رأي واحد وسط مجموعة كبيرة قوي، فبالعكس آراء اللي حواليا ممكن تزود من خبرتي ومن معرفتي.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: كلنا نحب كده ان لما نيجي ناخد قرار او نختار حاجة او هنعمل اي حاجة في يومنا او في حياتنا بشكل عام ما حسش ان انا مجبر، يعني احب كده حس ان انا عندي حرية الاختيار، عندي مساحة كده ان انا افاضل ما بين ده ولا دوت، انا هاكل النهاردة ده ولا هاكل النهاردة ده، هلبس النهاردة ده ولا هلبس النهاردة ده، هاخد القرار ده ولا هاخد القرار دوت. فما بنحبش نحس اننا مجبرين يعني، فطبيعي حس ان انا يعني هبقى مبسوط لو قدامي اختيارات كتيرة. بس موضوعنا النهاردة كده بنسأل فيه سؤال، يا ترى كتر الاختيارات في أي حاجة في حياتنا، في أي كان المجال اللي في دماغك دلوقتي، أكل، علاقات، شغل، سفر، لبس، هتفرج حتى على حاجة على التلفزيون، كتر الاقتراحات وكتر الاختيارات ده بيسهل عليك الدنيا ولا حاسس انه يا ريتك ما زودت اختيارات، حيرتني اكتر ما انا كنت محتار؟ عشان كده احيانا كتير بنحس ان اهالينا زمان كانت حياتهم اسهل، اللي هو انتوا ما عندكوش كل الحاجات المحيرة دي، بالنسبة لهم هم شايفين انتوا عندكوا اوبشنز للاختيار، بالنسبة لنا احنا حاسين ان هي بقت دي مش اوبشنز، دي بقت حاجات محيرة. فالنهاردة كده عايزين نحكي عن ازاي ما نخليش كتر الاختيارات يحيرنا. فالنهاردة كده أول سؤال معانا النهاردة، هل بتحس إن أنت بتاخد وقت طويل علشان تختار حاجة في العادي مثلا، أو المفروض إن الحاجة دي ما تكونش بتاخد منك كل الوقت دوت، المفروض إن أنا أكون بعملها بسلاسة أكتر أو باخدها بسهولة أكتر؟ ففكروا معايا كده وقولوا لي رأيكم، كتر الاختيارات بيسهل الحياة ولا بيصعبها؟ لكن خلونا كده قبل ما نبدأ في كلامنا عايزة بسرعة كده أروح للتعليقات عشان نبتدي نصبح على أصدقائنا ونكمل كده. نصبح على مصطفى مرة كمان، وصباح الخير والبركة عليك يا مصطفى. كمان مصطفى بيشاركنا بيقول في مثل بيقول عايز تحير شخص خيره، عايز تحير شخص خيره. لو أنا كده عايز كده أوقعك في حيرة وخليك بتلف لنفسك، ادي لك اوبشنز كتير، اللي هو انا متخيل كده ان انا بساعدك لكن انا بحيرك، وده حقيقي، دي حقيقي، ودي المشكله اللي احنا جايين نحكي فيها مع بعض النهارده يا مصطفى. طب لحد فين شايفها حقيقيه؟ يعني لحد فين كده شايف انه لا فعلا كتر الاختيارات دي مش حاجه بتساعد، دي حاجه بتزود الحيره، وبتزود مع الحيره اوقات كتيره بيزيد القلق، بيزيد التوتر، لان انا المفروض اخد قرار، انا المفروض اختار، وانا مش عارف، انا مش عارف، انا مش عارف، اللي هو تلاقي نفسك كده واقف متوتر ومتنشن، في حين انا مش عايزك قلقان، انا بدي لك اوبشنز للاختيار. فقولي كده لحد فين حاسس ان الفكره دي صح، وهل بتقع في الفخ دوت؟ فيعني فضفض معانا كده النهارده. لكن خليني اشوف لك اول رقم معانا النهارده من الصندوق 35، و 35 النهاردة بتقول اتعلم تبقى أحسن صاحب لنفسك. حلو قوي إن أنا أكون بدور على ناس شبهي وبدور على الأصدقاء اللي حس وسطيهم بالراحة وبالألفة، لكن حلو قوي برضو إن أنا أكون أنا من ضمن أصحابي. يمكن من فترة كده مش فاكرة إمتى بالظبط كنا بنحكي عن إن أوقات إحنا بنبقى أعداء لنفسنا، ببقى بدل ما أكون بدور على مصلحتي، بدل ما أكون بعمل الأفضل ليا، بدل ما أكون بختار الاختيار المناسب ليا، أنا اللي أعني في مشاكل، وأنا اللي بختار اختيارات مش مناسبة، وأنا اللي بضيعني. فأنا مش محتاج صديق سوء، أنا أحيانا بكون أنا صديق السوء لنفسي. فالنهاردة كده رقم 35 بتقولك خلي بالك لو أنت كده ماشي في سكة أو بتاخد قرارات أنت عارف أنت بنفسك من غير ما حد يقولك، أنت عارف أن هي مش أحسن حاجة ليك، فخليك أنت الصديق المناسب ليك، أو خليك أنت الصديق الصالح ليك اللي بينبهك ويقولك خلي بالك أنت محتاج تنتبه للتفصيلة دي، ترجع عن التفصيلة دي. واعتقد هنا احنا ممكن برضو نسمي انا لما اكون انا صديق الصالح فهو صوت ضميري برضو. فيعني المهم ان انت تكون النسخة الافضل من الاصدقاء اللي انت نفسك تكون بتتعرف عليهم، تكون انت النسخة ديت. هستناك تشاركنا وتلعب معانا مرة كمان يا مصطفى. كمان بصبح حلقة الجميلة دنيا صبحي يا دودو، صباح الخير وصباح البركة. طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، ومبسوطة ان انا بشوفك معانا النهاردة. وحالا اشوف لك من صندوق رقم 47، و47 النهاردة برضو رسالة، يعني في أسئلة يا جماعة نشنع على الأسئلة شوية. ماشي، رقم 47 النهاردة بتقول: الصبر معطيه يسير ببطء ولكنه يوصل صاحبه لما يريد. يعني النهاردة كده رسالتك بتقولك ما تستعجليش. اي نعم الصبر بيخليك يمكن تاخدي وقت أطول من اللي انت كنت مخططاله علشان توصلي للحاجة ديت، لكن الأكيد ان هو يكون بيوصلك فعلا للحاجة ديت. فتأني اصبري، انا ممكن اصبر مثلا على استجابة، انا ممكن اصبر على طلبة، انا ممكن اصبر على تعزية، انا ممكن اصبر على قرار. الصبر مش معناه ان يمكن حكينا كتير عن فكرة الصبر ديت، الصبر مش معناه ان انا قاعد حاطط ايدي على خدي واللي هو ها يلا اديني مستني، لكن ان انا بعمل اللي عليا وراضي وراضي في حالة الانتظار ديت. فأمين ربنا يديكي الصبر في الحاجة اللي انت محتاجة فيها صبر، ويكون بيفرحك كده بالوصول للنتيجة في الآخر. دي رقم 47 النهاردة يا دودو، هستناكي تشاركينا في موضوعنا. لكن زي ما تعودنا كده قبل ما نبدأ كلامنا، خلينا كده ايه نروح نحكي عن مش خبر ومش قصة، هو نوعا ما جملة اتقالت في واحدة من اللقاءات الرسمية لواحد من رؤساء واحدة من أقوى الدول في العالم. خليني أحكي لكم كده الجملة دي إيه والخبر ده إيه ومين الرئيس دوت. الخبر دوت أو الجملة دي اتقالت في مقابلة صحفية شهيرة جدا للرئيس الأسبق لأمريكا باراك أوباما، تحديدا في سنة 2012 كان معمول معاه لقاء صحفي، وأعلن في اللقاء دوت أنه لما كده بيجي يختار الملابس بتاعته دايما ما بيلبسش غير البدل الرمادي أو البدل الزرقاء، يعني هو بيبدل في اللونين دولت. وقال جملة شهيرة جدا جدا جدا اتسجلت نصا في اللقاء دوت، بتقول: أنا بحاول أقلل القرارات اللي باخدها، مش عايز أخد قرارات مش عايز أخد قرارات كتيرة عن اللي هلبسه أو هاكله، لأن عندي قرارات تانية كتيرة لازم أخدها. ده نصا الكلمة أو الكلمات اللي هو استخدمها في اللقاء الصحفي دوت، إنه مش عايز يكون بياخد وقت كتير أو بياخد مجهود كتير أو بياخد تفكير كتير في إن هو يفكر أنا هلبس إيه وهاكل إيه، لأنه هو عنده التزامات تانية، عنده قرارات تانية أكتر بكتير على مدار اليوم، هو شايف إن هي بالأولى إن هي تكون بتاخد الوقت دوت. معنى كده إن حتى رئيس واحدة من أقوى دول العالم اللي بياخد قرارات مصيرية على مدار اليوم بيحس إن هو محتاج يقلل الأوبشنز اللي بتتعرض عليه بشكل متعمد. أنا بوعي كده أنا اللي هقلل الاختيارات، أنا اللي مش هفتح قدام مني الأوبشنز. أعتقد رئيس أقوى دولة لما كده يقولوله عايز تاكل إيه النهاردة، ده هو يختار الأكلة اللي هو عايزها من أي حتة على الكوكب. لما يقولوله عايز تلبس إيه النهاردة، يعني أفضل المصممين العالميين جاهزين إن هم ييجوا يعملوله الديزاينات اللي هو عايزها، بس هو شايف إنه لأ، أنا محتاجة استغل الطاقة والتفكير دوت في إن أنا أكون بركز أكتر في القرارات المصيرية التانية اللي أنا محتاج إن أنا أكون باخدها بالفعل على مدار اليوم. أقوى راجل لأقوى فأقوى دولة قال لك إنه لأ، القرارات الصغيرة اللي بناخدها على مدار اليوم، هنلبس إيه، هناكل إيه، هنشرب إيه، كل دي قرارات بتستهلك من طاقتنا الذهنية، أنا أولى بيها طاقتي الذهنية دي. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الفكرة دي وهنجاوب على السؤال ده بالظبط: ليه كل ما الاختيارات بتزيد كل ما بنتوه أكتر، كل ما بنتشتت أكتر، كل ما مش عارفين نختار أكتر؟ لعنة الاختيارات الكتيرة، اعترفوا كده يا جماعة. كم مرة فتحت أبليكيشن كده، وما أكثر الأبليكيشنز النهاردة اللي بتقدم خدمات ديليفري هتطلب اكل من المطاعم، هتطلب طلبات من السوبر ماركت، هتطلب لبس اونلاين، ايا كانت الحاجه، ايا كانت السلعه او المنتج اللي انت عايز تشتريه، ليه ابلكيشن. اي اسرح بخيالك كده، اي حاجه عايز تشتريها ليها ابلكيشن. فانا وانا قاعد في بيتي كده لابس البيجامه وحاطط رجل على رجلي كده وقاعد مرتاح و27 ايراد زي ما بنقول، افتح الابلكيشن واقعد كده. تخيل مثلا جعان اخر اليوم كده عين وعايزك، فافتح اقعد افكر اساسا انا هنقي من قبل من انهي ابلكيشن، اصل انهي ابلكيشن مقدم اوفر احلى، انهي ابلكيشنز مقدم خصومات اعلى، بلاش استقريت على الابلكيشن. طيب جوه الابلكيشن، طب اختار المطعم ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، عدد لا نهائي من المطاعم. ربنا كرمني واستقرت على مطعم، افتح المينيو بتاع المطعم، طب اجيب ده ولا ده، يا نهار ابيض ساعة ونص علشان اقلب في ابليكيشنز ومطاعم واصناف جوه المينيو الواحد، وفي الاخر غالبا منزل اجيب نفس الوجبة اللي بجيبها من المطعم اللي تحت البيت، لاني تعبت وانا عمال بختار اجيب من المطعم ده ولا المطعم ده. يا سلام بقى كمية الناس اللي بتعرفش تاكل مثلا غير وهي مشغلة حاجة تتفرج عليها. طيب افتح التلفزيون ولا افتح اليوتيوب؟ طب لا يعني ما هوفر نت، هفتح التلفزيون. طب اتفرج على القناة دي ولا دي ولا دي ولا دي، والطبق الاكل قاعد جنبي مستني، يعني هنقي المحطة وهقعد. بلاش تلفزيون ما فيهوش حاجة، هفتح اي منصة من منصات الافلام والمسلسلات وما اكثرهم كمان النهاردة. طب اتفرج على ده ولا اتفرج على ده. انا كل دوت الموضوع بدأ من 3 4 ساعات ان انا كنت جعان وبفكر هاكل ايه. اليوم خلص وبقينا داخلين على نص الليل، وانا كنت بفكر الظهر انا هتغدى ايه، بقعد اقلب في نفس الاختيارات ما بين الاف الاقتراحات من المطاعم. الاف، ايوه انا عارفه ان انا قلت الاف، الاف الاقتراحات من المطاعم والوجبات، والالاف من المحطات ومنصات الافلام والمسلسلات، وفي الاخر يا اما بتفرج على مسلسل او فيلم قديم وبختار نفس الوجبه اللي انا باكلها تقريبا كل يوم من نفس المطعم اللي تحت البيت، لان انا كسلت اقعد اختار من كميه الابلكيشنز، واستنزفت طاقه واستنزفت وقت واستنزفت مجهود، وما كلتش حاجه جديده، ما اتفرجتش على حاجه جديده. فحين ان المجهود اللي انا حاسس ان انا مستنزف بيه دوت، المفروض كتر الاختيارات ده يخليني شخص اسعد. انا عندي حريه الاختيار، انا عندي الامكانيه الماديه اللي تخليني اطلب من المطعم اللي انا عايزه، وعندي المحطات اللي تخليني اتفرج على اللي انا عايزه. بس حاسس ان انا استنزفت وانا عملتش اي حاجه غير ان انا كنت عايزه اتغدى ولقيتني بتعشى في الاخر. العلم بيقول انه كتر الاختيارات مش حاجة مريحة يا جماعة، الابحاث والدراسات بتقول انه كتر الاختيارات مش حاجة مريحة، ده بالعكس تماما. فاعترفوا كده، ايه اطول وقت قعدتوا تختاروا في حاجة تافهة تافهة؟ يعني احنا كل اللي احنا بنقوله دلوقتي انا بختار هاكل ايه وهلبس ايه وهتفرج على ايه، احنا ما دخلناش في قرارات في حياتنا، ما دخلناش في قرارات اللي هو انا تعبت وانا بفكر هاكل ايه، فلاني تعبت في الأغلب برجع لنفس الاختيار القديم. فاعترفوا كده يا جماعة، مين بيقع في الفخ ده وهتفكروا معايا كده، كل واحد يعترف. خلونا كده قبل نطلع الفاصل نرجع ليه للتعليقات مرة كمان. ومصطفى بيقول أوقات بنكون محتاجين نصلي ونفتح قلوبنا لربنا قبل القرارات المصرية، ده أكيد، دي مفهاش تفكير كتير. قبل ما أخد أي قرار مصيري في حياتي، مش لازم مصيري يعني، أي قرار في حياتي الله بيحب أننا نكون بنشركه معانا في أصغر تفاصيل يومنا، فأصغر تفاصيل يومنا اللي هو يا رب أنا هاخد المواصلة دي ولا أنزل بالعربية، يا رب أنا هلبس ده ولا إيه المشكلة أن أنا أكون بشركه في التفاصيل اليوم. ليه بنتكسف؟ كنا لسه من كام حلقة بنحكي عن الفكرة دي، ليه بنحس أننا مكسوفين أننا نكون بنطلب من ربنا التفاصيل الصغيرة ديت، وكأنه إحنا لينا عدد معين من الطلبات او الكلمات او الصلوات اللي نرفعها قدام الله، ومش عايز استنزفها وخليها للحاجات الكبيرة. مين قال كده؟ ما مشركوا معايا يا رب، اكل ده ولا ده، البس ده ولا ده، اروح الحته دي ولا اروح، مشركوا معايا، ايه المشكله. لكن فدي فكره ما فيهاش نقاش ان انا اكون بشرك الله في كل القرارات وكل التفاصيل، واكيد دي من الحاجات اللي هتكون بتساعدني كتير. طيب حتى لو انا اشركت الله في القرارات ديت، هل هحس برضو ان انا لسه محتار؟ ما هو يعني برضو الله اداني الحكمه واداني الإرادة الحرة واداني الوعي ان انا اختار، حلو ان انا اقول له يا رب الفت نظري كده، اديني ارشاد معونه انا امشي كده ولا امشي كده، بس برضه هو مديني حريه الاختيار ومديني الحكمه. ويمكن لسه هنحكي اكتر عن الناس اللي ربنا ادهم الحكمه وكان عندهم الاختيارات. لكن هستنى اسمع رايك اكتر كده يا مصطفى. كمان بصبح على الجميله ماجده. يا ماجده صباح الجمال وصباح النشاط وصباح الخير والبركه عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك. شاركينا في موضوعنا كده وقولي لي، هل بتشوفي انه كتر الاختيارات دي حاجه بتسهل الحياه ولا بتزود الحيرة؟ لعنة الاختيارات الكتيرة. شاركينا كده وهستناك تلعبي معايا من الصندوق زي ما اتعودنا، لكن بعد الفاصل. فخليكم معانا، هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في لعنة الاختيارات ونفهم اكتر ايه هي لعنة الاختيارات. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع نكمل رحلة بحثنا عن لعنة الاختيارات.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: بيقول الكتاب المقدس المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. المحبة الكاملة هي محبة الله ليا، والخوف اللي بتطرحه إلى خارج هو خوفي. المثل بيقول اللي يحب ما يخافش، غلط. ده اللي يتحب هو اللي ما يخافش. هل يا ترى شبعت واستمتعت بمحبة الله ليك، والخوف اللي جواك كله من الله خرج براك؟ ولا انت لسه عمال بتحاول ترضى الله لحسن يعاقبك، خايف منه؟ كل شخص خايف من الله هو في الحقيقة ما دقش محبة الله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
3: لعنة الاختيارات الكتيرة دي الظاهرة اللي عايزين نكون بنحكي عنها مع بعض النهاردة، أو زي ما الاسم العلمي ليها بيقول مفارقة الاختيارات أو paradox of choice. ودي واحدة من الأبحاث العلمية اللي شغلت كتير من الباحثين في علم النفس، إنه ليه ناس كتيرة لما بتعرض عليها options كتيرة بتقف محتارة، مش عارف تختار ده ولا ده ولا ده ولا ده. وكل ما زاد عدد الاختيارات كل ما زادت الحيرة، يعني كل ما كان قدامي كده سكك مفتوحة أكتر، كل ما كان قدامي منتجات أكتر إن أنا أكون بختار منها، بدل ما ده يزود رضاي عن قراري إن أنا كده قدامي أوبشنز كتيرة وأنا انتقيت منها دوت، لأ، قالوا إن ده من الحاجات اللي ممكن تكون بتزود قلقنا وبتزود ترددنا وبتزود توترنا، بتخلينا حتى بعد ما نختار في أوقات كتيرة نفضل حاسين إنه كان ممكن ألاقي الأحسن، كان ممكن ألاقي الأفضل، كان أفضل حس كده أن أنا برضو مش سعيد ومش راضي بالاختيار بتاعي دوت. عشان كده سؤالنا النهاردة، هل بتحس أن أنت بتاخد وقت طويل في اختيار القرارات أو في اختيار الاختيارات حتى الصغيرة أكتر يمكن من زمان؟ ويمكن هنحكي النهاردة عن ليه النهاردة حيرتنا وسط الاختيارات دي كتيرة عن زمان، أو ليه الناس النهاردة بقت بتحتار أكتر. لكن خلوني كده قبل ما أحكي لكم أكتر على النظرية ديت نرجع ليه التعليقات، علشان عايزة أصبح على الجميلة مريم سمير. يا مرمر صباح الخير وصباح المحبة عليك، يطمنين عليك كده وعلى أخبارك وعلى صحتك. وحالا أشوف لك رقم 6 وليه رقم 12. طيب خلينا كده نشوف رقم 6. ورقم 6 النهاردة رسالة بتقول هتعرف قصده لما المشهد يكمل. يمكن لسه الحلقة اللي فاتت كنا بنحكي كده اننا اوقات كتيرة بنبقى زعلانين او محتارين، او يمكن زي يوسف كده ممكن احس ان انا مجني عليا في القصة، او ان انا مظلوم في القصة، او ان انا مظلوم في الاحداث. بس لما بدي نفسي وبدي ربنا الوقت انه يشتغل في حياتي ويشتغل في المشهد، بأدرك انه يمكن في بعض الاوقات أنت قصدت بيه شر لكن الله قصد بيه خير. أنتم قصدتوا لي الأذى، أنتم قصدتوا لي الشر لكن هو قصد ليا خير. فيمكن هتعرفي قصده لما المشهد يكمل، أي كانت الحاجة اللي أنت مش فاهماها دلوقتي، تأخير، تعب، عطلة، تردد، أي كانت. لكن أمين كده يكون بيديكي بركة أن أنت لما المشهد يكمل تكوني بتفهمي قصده، ويكون بيفرحك كده وبيفاجئك بعمله في حياتك. دي رقم 6. كمان رقم 12 ليا. طيب رقم 12 دي لعبة وطلعت لي، ماشي. طيب انا هلعب معاكي وكل اللي بيسمعونا دلوقتي يلعبوا معانا اللعبة دي. حلو السؤال ده. رقم 12 النهاردة بتقول اوصف حد مشهور او شخصية كرتون واحنا نخمن هي مين. فبما ان انا اللي طلع لي اللعبة ديت فانا هوصف لكم شخصية وانتوا تلعبوا معايا كده تقولوا لي مين الشخصية دي، واللي عايز يلعب معانا الشخصية دي ويوصف لنا شخصيات يختار رقم 12 كده ونشوف مين هيعرف يوصف لنا شخصية محيرة ونلعب كلنا مع بعض يا جماعة. يلا طيب خليني كده افكر ثواني. ماشي هقولك شخصية شهيرة جدا، كانت ممثلة في الأبيض وسود زمان في الأفلام الصامتة. أعتقد هو كان ممثل ومخرج وملحن يمكن مش فاكرة، غالبا من لندن، اشتهر بشخصية شهيرة جدا كده، عندها شنب صغير ومعاه عكاز، والشخصية بتاعته كانت بيطلع في الأغلب دور المتشرد، وكان معاه برضو بورنيطة، كان عنده كده زي مميز جدا، ويعتبر من الحاجات الأيقونية أو من الشخصيات الأيقونية، والزي ده تحديدا يعتبر مش من الأزياء الأيقونية لي، يعني مجرد ما حد يلبس اللبس ده وخلاص بنقول له أنت شبه الشخص دوت. فقولي لي كده، هل قدرتي تخميني مين هي الشخصية ديت او مين هو الممثل دوت؟ سهل جدا يعني، ابيض واسود، صامت، في بداية السينما كده، عنده شنب صغنن، يعني اعتقد دي معلومات سهلة جدا. يلا قولي لي هل عرفتيه ولا لا، او اي حد عايز يلعب معانا الشخصية، لعبة الشخصيات ديت، يوصف لنا شخصية يقول لنا هي مين، واحنا هنلعب معاه. السؤال ده في رقم 12 اللي حابب يكون بيلعب معانا. طيب دي كانت رقم 12 النهاردة يا مرمر. خليني كمان كده ايه نرجع تاني للتعليقات. ثانية واحدة أقول لكم، بتجروا ليه يا جماعة؟ ليه بنجري؟ حالا هقول لك. ماجدة صح؟ كانت ماجدة، أنا لمحت ماجدة. ثانية واحدة، ماجدة بتقول أنا شايفة إن الاختيار مش لعنة بل بركة، مش لما أكون مخير أحسن من إني أكون مجبر على الأشياء. ده أكيد، ده كده كده فكرة إن أنا أكون عندي أوبشن الاختيار. يمكن زي ما دايما بنقول الله خلقنا أحرار، خلقنا عندنا إرادة، خلقنا عندنا وعي، خلقنا عندنا الحكمة أننا نكون بنختار في حياتنا. ومش هو اللي ادانا لعنة الاختيارات دي، احنا اللي خلقناها لنفسنا. ودايما بنقول كده أن الإنسان مخير مش مسير. أنا ربنا عارف اختياراتي، ربنا مطلع على اختياراتي، لكن أنا بإرادتي اللي هو ادهاني وبحكمتي اللي هو باركني بيها وبوعي وعقلي اللي هو حطهم فيا، انا اللي بختار حياتي. فالانسان مخير، انا المسؤول عن اختياراتي، انا مش مجبر. اصلا برضو مش منطق كده ان يكون ربنا شايل مني حريه الاختيار ولاغي الاوبشنز قدامي وبعد كده يرجع يحاسبني على الصح والغلط، يعني مش عدل. لكن انا اللي بختار قراراتي، انا اللي بختار السكك او المسارات او القرارات اللي انا بمشي فيها في حياتي. لكن النهاردة كده بنحكي عن ان كتر الاختيارات اللي احنا بنحط نفسنا قدامها هو اللي يعتبر لعنة، هو اللي بيعتبر نوع من انواع التشتت. خليني احكي لك على الدراسة او النظرية دي. النظرية دي في 2 من علماء النفس عملوها في سوبر ماركت حقيقي، يعني راحوا سوبر ماركت كبير كده، وكانوا عايزين يشوفوا قدرة الناس على التفضيل ما بين الأوبشنز المختلفة. فجابوا طرابستين كده وحطوهم في موقعين مختلفين من السوبر ماركت دوت، يعني طرابستين مش موجودين جنب بعض. وعملوا ايه بقى؟ عارفين كده في اي سوبر ماركت كبير بيبقى فيه كده اوبشن ان انت او بيبقى فيه مكان كده، خصوصا لو السلعة جديدة او المنتج جديد، بيبقى فيه حد مندوب كده واقف بيخليك تدوق السلعة الجديدة ديت او تدوق المنتج الجديد دوت، عشان لو عجبك يبقى ده نوع من انواع التسويق للمنتج. يعني دي من الحاجات المعروفة جدا في كل العالم اعتقد، يعني بتحصل في 99% من السوبر ماركتس الكبيرة. فهم راحوا سوبر ماركت كبير، جابوا ترابيزتين، وكل ترابيزة فيهم حطوا عليها أنواع مختلفة من المربى. طيب كان إيه الفرق ما بين الترابيزتين؟ إن ترابيزة منهم كان عليها 24 نوع، والترابيزة التانية كان عليها 6 أنواع بس. وسابوا الترابيزتين، وطبعا عليهم مندوبين يساعدوا الناس ان هم يكونوا كده، او بيعرضوا عليهم ان هم يكونوا بيدوقوا الانواع المختلفه، و24 نوع مختلف من المربى و6 انواع مختلفين من المربى. لما عملوا الدراسه ديت وجم كده على اخر اليوم يشوفوا ايه اللي حصل عند الترابيزتين دولت، لقوا ان الترابيزه اللي عليها 24 نوع من انواع المربى جذبت عدد اكبر من الناس. يعني لو هنتخيل مثلا اللي وقف عند الترابيزة اللي بتعرض 6 أنواع من المربى مثلا 50 بني آدم، اللي وقف عند الترابيزة اللي عليها 24 نوع مربى وقف عليها مثلا يمكن 100 بني آدم مثلا. يعني فقلت لك إن فقالوا إن الشخص الترابيزة اللي عليها عدد أنواع أكتر جذبت ناس أكتر. معنى كده إن الفضول إني أجرب أنواع جديدة خليني أروح للترابيزة اللي عليها عروض أكتر، options اكتر. لكن لما جم كده يفحصوا فرق البيع من الترابيزة دي للترابيزة دي، لو انه معدل البيع في الترابيزة اللي كان عليها 6 انواع بس كان أكبر. يعني هنقول مثلا الخمسين اللي وقفوا عند ترابيزة الستة أنواع في منهم 25 واحد اشتروا، لكن الترابيزة اللي وقف عليها 100 ومعروض عليها 24 نوع يمكن 20 بس اللي اشتروا. تخيلين النسبة، شايفين الفرق؟ قال لك إن معنى كده إن زيادة الاختيارات هتزود الفضول، أنا هروح أتفرج وأروح أخد فكرة وأروح أفاضل ما بين ده وده، بس بتشل القدرة على إني أخد قرار فعلي، لو أشتري النوع ده ولا النوع ده ولا النوع ده ولا النوع ده ولا مش أشتري حاجة، أنا مش جايب حاجة خلاص. لكن هتاخد ده ولا ده؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده، يعني خلاص هاخد ده. فاهمين الفكرة؟ فكتر الاختيارات اللي احنا بنحطها قدام نفسنا هو اللي بيعطلني، مش ان انا عندي حرية الاختيار هو اللي بيعطلني، لا، لكن كتر الاختيارات اللي هنا عارف كم نقول ما تحيرش نفسك، ما توقعش نفسك في المتاهة بتاعت ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. فالنهاردة كده يعني فكر فكر، هل في موقف، هل في موضوع، هل في فكرة في حياتك قعدت فيها تدوق أصناف كتيرة واختار ما بين أصناف كتيرة وفي الآخر ما اخترتش حاجة خالص؟ أصل أنا مش عارف أكل ده ولا ده، أصل أنا مش عارف، عارفين كده اللي هو إيه؟ دي واحدة من الأمثلة العملية اللي أنا شفتها حقيقي بشكل الواقع على الأرض الواقع. أعرف بجد شخصيتين، الاتنين كانوا عايزين يشتروا شقة، مطلب طبيعي إنساني بشري مألوف جدا، خصوصا لو حد في سن الشباب بقى ولسه عايز يبتدي إيه يكون نفسه ويجيب شقة علشان لو هيفكر يرتبط. فالاتنين في نفس الاتنين في نفس المستوى المادي تقريبا، والاتنين عايزين يجيبوا شقة. واحد منهم قال أنا هشوف أنا مثلا إمكانياتي كذا وأنا عايز حاجة بالمواصفات ديت، فيعني ومش عايز أفرهد نفسي، فقال لي هلاقيه في سكتي مناسب خلاص. حد تاني قال لك لا، الشخصية التانية دي قالت لك لا، يعني اللي هو إيه، أنا عايز شقة، أنا عايز شقة ودي إمكانياتي المادية برضو، يعني برضو خلينا منطقيين، لو هشتري حاجة سعرها عالي فأنا بحط إمكانياتي المادية في الحسبان، يعني أنا معايا إيه وإيه اللي أنا أقدر عليه، بس أنا عايز أفضل حاجة في الفئة السعرية دي. تعرفين لما تيجي مثلا تشتري عربية، أشتري شقة، أشتري موبايل، أشتري أي حاجة غالية كده وحاجة معمرة، فلو أنا عايز أشتري أفضل حاجة في الفئة السعرية دي، فأنا هدور على اللي هيعجبني أكتر. فاللي كان محدد مثلا الإمكانية المادية بتاعته عايز حاجة مناسبة، في الأغلب على حسب معلوماتي يعني ان هو نزل مره مرتين ثلاثه كان جايب كان مستقر على الشقه اللي هو هياخدها وابتدى ان هو يكون بيخلص فيها. الشخص الثاني نزل مره واثنين وثلاثه ويتفرج هنا ويتفرج هنا ويتفرج هنا ويتفرج وينزل مع سمسره وينزل مع شركات تسويق عقاري وهنا وهنا وهنا وهنا، وفي الأغلب يعني في سوق العقارات بالذات يعني الأسعار بتزيد وما جابش حاجة، فاللي هو أنت اللي حيرت نفسك. عايز أجيب أفضل حاجة في المعروض، عايز أجيب الأجمل، عايز أجيب أحلى نوع مربى، عايز أجيب أفضل نوع موبايل، عايز أجيب أحلى شقة في الفئة السعرية ديت. فهل أنت بتوقع نفسك كده في ترابيزة عليها 24 نوع واكتشف في الاخر ان هي زودت فضولي ان انا اشوف، وهي على فكره دوامه بتسحب، عارفين الدوامه مش بس بتلف، الدوامه بتسحب، اللي هو ايه، انا شفت دي عجبتني، طب ما اشوف التانية يمكن تعجبني، طب التالته بس وخلاص وهختار، انا سمعت بس عن دي كمان حلوه قوي وهروح اختار، ويعني خلاص اخر كلام هبص على دي كمان وهاخد القرار. بزرع نفسي في دوامه بتسحبني وما بختارش خالص خالص، ما بختارش حاجة خالص. في دراسة تانية كمان أعمق بتوضح الشكل ده أكبر، يعني أن كتر الاختيارات دفعة واحدة بيأثر كمان على القرار بشكل كبير جدا. لكن خلوني الأول أرجع كده للتعليقات. ومجدة بتقول طول ما احنا عايشين عندنا فرص واختيارات من أول ما ندرك من وأنا طفل لغاية آخر حياتي، دي نعمة كبيرة بنتمتع بيها. تاني بنأكد على الفكرة ديت، النهاردة ما بنقولش إن الاختيارات لعنة، ركز مع بعض، أنا ما بقولش إن الاختيارات لعنة، الاختيارات بركة والاختيارات حرية الله باركني بيها. النهاردة بنتكلم عن كتر الاختيارات اللي أنا بدبس نفسي فيها هو اللي بيبقى لعنة، هو اللي بيبقى بيتقال عليها كده إيه، مصاص لطاقتي، فبيخليني مش عارف أختار. فإحنا ما بنتكلمش عن الاختيار في حد ذاته، ممكن دي لسه من الحاجات اللي هنجلها دلوقتي مع بعض، لكن بنتكلم عن فخ كتر الاختيارات اللي احنا بنوقع نفسنا فيه. كمان مصطفى بيقول الله أعطانا حرية الاختيار، يا رب بطلب منك تختار لي كل الصالح في حياتي. طيب خلينا برضو نعدل على الفكرة ديت، مش نعدل، خلينا بس ايه نعيد صياغتها. الله عارف اختياراتي، في فرق ما بين الله عارف اختياراتي وما بين ان الله بيتحكم في اختياراتي. الله اداني الوعي والحكمة والارادة ان انا اكون مسؤول عن اختياراتي ومسؤول عن قراراتي، انا هشركه معايا دي حاجة، لكن الله ما بيتحكمش فينا، الله ما بيسلبناش الارادة. هو قال لي انا عارف انت هتختار ايه، ونفسه اننا نكون بنعدل اختياراتنا الشريرة، لكن هو ما بيجبرنيش على اختيار وارجع اقول امر الله، لا ده مش امر الله، دي ارادتك انت، انت لو قعت نفسك في الاختيار دوت، لو الاختيار ده ما كانش مناسب. لكن امين في النهايه، برجع كده لكلمات مصطفى، يا رب ادينا كده اننا نكون بنختار الاصلح في حياتنا بحكمه، ارادتنا او ضميرنا الصالح اللي بوصلته موجهه ليك يكون هو اللي بيقود اختياراتنا ديت او بيقود تحركاتنا ديت. كمان مريم بتشاركنا بتقول انا بشوف الوقت الطويل في اختيار القرارات دي من الحكمة عشان نقدر ناخد قرار سليم وصح، لان التسرع في القرارات بتكون نتيجة خسائر كتيرة، فلازم يكون في وقت مش مهم طويل ولا لا، قد ما يكون صح ومبني على شوية من الحكمة والعقل والصلاة لربنا في اتخاذ القرار. بتفق معاكي 100% يا مريم، لكن الاختلاف هنا ايه؟ طول المدة اللي بفكر فيها في قرار ملوش علاقة بكمية القرارات. في فرق ما بين ان انا بزرع نفسي قدام اوبشنز كتيرة وما بين ان انا بدرس قرار واحد بتركيز وبصلاة وبدقة وبحكمة. ففي فرق ما بين ان اختار ده ولا ده ولا ده ولا ده، فلاني انسان طاقتي محدودة بشكل طبيعي، ده ما يعيبنيش في أي حاجة، فأنا مش هقدر أركز بكل في كل الاختيارات بنفس الحكمة، مش هعرف أفحص كل الاختيارات بنفس التركيز. ففي فرق ما بين إن أنا أقلل عدد الاختيارات وأدرس مثلا الاختيارين أو التلاتة بحكمة وأخد فيهم وقتي وأخد فيهم تركيزي وزي ما أنت بتقولي كده ما فيش حاجة بتستعجلني، إلا بس أنا في حاجات هنحكي فيها إنه ما ينفعش أخد فيها وقت كتير، في قرارات صغيرة إني أطول فيها بداعي الحكمة، ده استنزاف، دي مش حكمة. لكن عايزين نفرق كده مع بعض ما بين إني أنا هاخد وقت طويل، بلاش ناخد وقت طويل، خلينا نفرق ما بين إن أنا عشان أخد قرار حكيم فأنا هاخد فيه وقتي وهدرسه وهفحصه وهتأنى فيه، وهفاضل ما بينه وما بين اختيار أو اتنين أو يمكن تلاتة تاني، وما بين إن أنا قدامي options كتيرة جدا أنا محير نفسي وسطيهم ومحتاج أقلل عدد الاختيارات. ففي فرق ما بين المدة اللي باخدها في الاختيار وما بين إن أنا أقلل عدد الاختيارات عشان أعرف أفحص كل الاختيارات بقى اللي هتبقى قدامي 2-3-4، أعرف أفحصهم بحكمة وأخد فيهم وقت، خصوصا لو كانت قرارات مصيرية أو كانت قرارات كبيرة، لأن برضو مش من الحكمة إن أنا أخد وقت طويل وأتأنى وأقول أنا باخد وقتي عشان أخد قرار حكيم فمثلا أنا هاكل النهاردة، لا دي من الحاجات اللي بتستنزف طاقتي الذهنية بلا داعي. فخلونا نفرق ما بين اني اخد وقت في فحص قرارين ثلاثة وما بين ان انا عايزة اقلل كمية الاختيارات المشتتة بدون داعي. اتفقنا على الحتة ديت؟ خلونا ايه بس ايه نوضح النقطة دي مع بعض. كمان ماجدة بتقول اللي متعب هو صفة التردد، حتى لو حد في مطعم يقعد مدة يفكر عشان عايز يكسب اكتر او يستفيد اكتر عشان كده بيتردد، وده الفخ اللي احنا عايزين سوري ده الفخ اللي احنا عايزين نطلع منه النهاردة يا مجدة، اني بتردد، اني بقعد وقت طويل جدا علشان اخد قرار، وده بيستنزفني كتر التفكير، مش بس كتر القرارات اللي بيستنزف، لكن كتر التفكير في القرار بيستنزفني، فيخليني خلصت طاقة وأنا لسه ما خدتش خطوة فعلية في تنفيذ القرار دوت. لكن خلينا كده قبل ما ندخل في حتة الاستنزاف قبل ما أخد قرار ديت، ناخد فكرة سريعة عن برضو انه كتر القرارات خصوصا بقى وكتر التفكير في قرارات كتيرة ده من الحاجات اللي بتستنزفنا. عشان كده عايزين نخلي بالنا انه في حاجات صغيرة في حياتنا مش محتاجة ان انا اقعد افكر هختار ده ولا ده، احصر الاختيارات فيها يمكن حتى ولو هتقللها الاوبشن واحد. فانت بشكل متعمد انت اللي بتقلل اختياراتك لنفسك عشان توفرها للقرارات الكبيرة. في بحث اتعمل في 2011 على مجموعة من القضاة المسؤولين عن بيتقال عليها ايه سجلات الافراج المشروط للمساجين. فبيقولك ان القضاة دولت لما جم يتابعوا القرارات بتاعتهم مين المساجين اللي بيدوهم اذن بالافراج المشروط ومين لا هيكمل مدة الحبس بتاعته، لو ان نسبة موافقة القضاة على الافراج كانت حوالي 65% بالموافقة في بداية اليوم او مباشرة بعد فترة الغداء، مقارنة بقى بين نهاية اليوم او الوقت اللي قبل فترة الغداء على طول اللي هي وقت البريك بيقولك تقريبا النسبة دي كانت بتنزل لصفر في المية. يعني تخيل معايا كده مصير انسان سواء هيفضل في الحبس او هيطلع من الحبس بالكامل مش بتعتمد على ملابسات القضية، مش بتعتمد مثلا على سلوكه، مش بتعتمد على هو عمل ايه اجرم في ايه او ما اجرمش في ايه، لكن بتعتمد على حجم القرارات او كمية القرارات اللي القاضي اخدها قبليه في نفس الوقت او في نفس اليوم. والظاهرة دي اسمها ارهاق القرار، ان انا برهق نفسي وبستنزف نفسي في قرارات كتيرة. فانا ما ينفعش اجي في اول اليوم مثلا استنزف نفسي في هلبس ده ولا ده، هاكل ده ولا دوت، هروح بالطريقة دي ولا بالطريقة دي، واجي مثلا في نص اليوم على القرارات المهمة هاخد القرار دوت ولا القرار دوت، هتفق مع الشركة دي ولا مع الشركة دي، القرارات المصرية، واقول ان انا حاسس ان انا استنزفت. فاكرين من يمكن الشهر اللي فات كنا بنحكي عن الحاجات اللي بتستنزف طاقتنا، وحكينا فيها ان اوقات كتيره بيبقى في قرارات مش مهمه او قرارات مش اساسيه او محوريه في حياتنا احنا اللي للاسف بدون وعي بنستنزف طاقتنا فيها. فهي هي نفس الفكره، انا بستنزف نفسي في قرارات مش مهمه، قرارات بتستنزف من رصيد تركيزي، في حين انا كنت محتاجة احوش رصيد التركيز دوت للقرارات المهمة بعدين. هل في حد فيكم اخد باله قبل كده انه بيجي على نص اليوم او اخر اليوم بيحس انه مش قادر يقرر؟ لا هتتعشى ايه النهاردة؟ لا مش قادر خلاص، ما تسألنيش اي حاجة، محدش يسألني في اي حاجة. بتحس فهل حسيت الاحساس ده قبل كده ان انا باجي على اخر اليوم مش عايز اختار حاجة، مش عايز اختار حتى هتعشى ايه، مش عايز اختار حتى هنام على الجنب اليمين ولا الشمال، انا زي ما هقعد هنام مش عايز اختار. فاحنا بنستنزف طاقتنا في اختيارات انا كنت في غنى عنها، يعني انا مكنتش في حاجة للاختيارات دي كلها. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نرجع كده للتعليقات. وماشي برافو عليك يا ماجدة، صح مش هقول الاسم لحد ما اشوف كده مريم جابته ولا لا، بما ان السؤال كان مع مريم، بس برافو عليكي. قولي لي حابه تلعبي معانا انت كمان اللعبه ديت، لو عايزه اختاري رقم 12 كده وتوصفي لنا انت كمان شخصيه. كمان مصطفى بيقول دكتور طبيب مشهور بيحب كل الناس، هو بيلعب معانا. اوكي طيب نركز مع بعض يا جماعه ونشوف مين الشخصيه اللي مصطفى بيوصفها لنا. بيقول دكتور طبيب مشهور بيحب كل الناس، شهرته وصلت لكل العالم، بيدي ويقدم محبة لكل الناس، وحاليا مستقر في مصر وربنا يديله الصحة. طيب انا حاسة ان انا عرفته، دكتور قلب صح؟ دكتور قلب قولي صح ولا غلط، لو صح خلاص انا بقى عرفته ونسيب فرصة كده ليه باقي الناس تكون بتجاوب معانا. استناك تقولي يا مصطفى صح ولا غلط، ماشي ما تسيبنيش بفضولي. كمان مريم بتقول هو تشارلي تشابلن، حركاته كلها كانت مضحكة، برافو عليك يا مرمر. كده مريم ومجدة جابوا الشخصية صح. كمان مريم بتقول انا قصدي اخد وقت طويل بس مش قوي في اختيار قرار او اتنين بالكتير، مش مجموعة قرارات لانها اخدت طاقتي وده مش صح خالص، عشان اقدر اكون حكيم واخد قرار سليم ومناسب. يبقى كده خلاص، كده انا وانتي اتفقنا يا مريم ووصلنا لنقطة الطلاقي زي ما بنقول، انه مش غلط بالعكس ده من الحكمة ومن الوعي ان انا اكون بفاضل ما بين اختيار او اتنين وباخد وقتي فيهم، واكون بصلي كمان يا رب اديني الحكمة ان انا اعرف الاختيار، لكن مش ان انا ازرع نفسي وسط اختيارات كتيرة وارجع اقول انه انا محتار انا مش عارف اخد قرار. طيب كمان برجع تاني للتعليقات، ويا بسمة مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة، صباح الجمال عليكي وانتي طيبة يا بسمة، مرسي جدا ليكي، وهي بتصبح علينا وبتقول كل سنة وانتي مباركة بوجودك، كل سنة وانتي مليانة حكمة ونعمة الهية، كل سنة وانتي في راضي سما مفرحاني يا بسمة، مرسي جدا ليكي وانتي طيبة، وحقيقي مبسوطة كده ان انا شفتك معانا النهاردة، وهستناك تلعبي معانا بقى في صندوق زي ما تعودنا، وتشاركيني كده برأيك في موضوع حلقتنا النهاردة. هل بتشوفي ان كتر الاختيارات يعتبر لعنة، ولا لا فكرة ان انا يكون عندي options كتيرة وبختار ما بينها دي حاجة حلوة او مريحة؟ فكري كده وقوليلي. ماشي مصطفى، خلاص انا كده عرفت الاجابه، وهنسيب كده نشوف باقي اصدقائنا وهم بيسمعونا عرفوا الشخصيه دي ولا لا. صباح الفل عليك يا بسمه، و مصطفى ماجدة جابتها. ماجدة بتشاركنا كده الوصف اللي مصطفى ادهولنا، بتقول ماجدي يعقوب، وبرافو عليك يا ماجدة، كده انا وانتي عرفناه. يلا مين حابب يلعب معانا اللعبة دي تاني؟ عجبتني، انا مش هشيل السؤال ده من الصندوق يا جماعة عشان يطلع لنا كده من وقت للتاني نقعد نلعب بيه. كمان بسمة بتختار من الصندوق رقم واحد، رقم واحد ليا، ورقم 23 ليها. طيب نشوف كده رقم واحد النهاردة. رقم واحد النهاردة رسالة بتقول: العظمة في هذه الحياة ليست عدم السقوط، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. ويمكن شاركتكم كتير ان دي واحدة من الحاجات اللي انا بصدق فيها، ان الشطارة مش ان انا ما اقعشي، الشطارة ان انا اعرف اقوم واتعلم من الوقعة بتاعتي. فشكرا جدا ليكي يا بسمة، كمان 23 ليكي النهاردة. 23 النهاردة سؤال حلو، السؤال ده استناكي تجاوبي قوليلي كده، يمكن دي من المواضيع اللي احنا كنا بنحكي عنها اعتقد الشهر اللي فات. امتى اخر مرة قلتي لأ وحسيتي بعدها براحة؟ اوقات كتيرة كده بيطلب مننا طلبات، او بنتحط في مواقف بنحس اننا مضطرين او مجبرين اننا نوافق، في حين ان انا من حقي ان انا اكون بقول لأ، ولو قلت لأ انا هكون مرتاح او هكسب او هفوز. فقولي لي كده يا بسمة، امتى اخر مرة قلتي لا وحسيتي بعدها براحة، وحسيت ان انا ما اجرمتش، انا كان من حقي ان انا اكون بقول لا؟ ففكري معايا كده وقولي لي. ويا ماجدة مرسي جدا ليكي وانت طيبة، مرسي جدا ليكي. طيب خلونا كده نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي كلامنا ونحكي اكتر كده مع بعض النهاردة في يمكن قد ايه احنا النهاردة في يومنا الحالي في عصرنا الحالي بنواجه نسخة أضخم بكتير من مشكلة أو من لعنة الاختيارات الكثيرة دي بسبب التكنولوجيا نفسها. الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي اللي المفروض أنها تكون بتسهل علينا الحياة هي حيرتنا بزيادة. فخليكم معانا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل.

الواقع بيقول إن في فشل وإحباط، لكن ربنا هيشجعك ويديك نجاح. في سفر نحمية إصحاح 2 الآية 20 بيقول كده: وقلت لهم رب السماء سيوفقنا ونحن عبيده سنقوم ونبني.

ما قبل عصر الانترنت اختياراتنا كانت محدودة بشكل طبيعي ومكناش متضايقين. يعني اعتقد الاجيال الاكبر شوية معتقدش ان هم كانوا حاسين بأزمة انه ليه ما فيش 5000 مطعم فاتح في شارع واحد، ليه ما عندناش 500,000 محطة في التلفزيون، محطتين في الراديو كانوا يعني خلاص احنا كده متسلطنين واخر انبساط. فما قبل عصر التكنولوجيا والانترنت الاختيارات كانت قليلة، عدد محدود من القنوات، عدد محدود من المطاعم، عدد محدود من العلاقات اللي بنقابلها ونتعامل معاها يوميا. لكن النهاردة السوشيال ميديا والتكنولوجيا والتوسع والعولمة اللي بقت العالم مش قرية صغيرة، قرية صغيرة ده وانا صغيرة، قرية صغيرة دي ما بقتش موجودة. النهاردة العالم بقى أوضة من غير صالة، هو أوضة بس. فدلوقتي الخوارزميات بتقترح علينا آلاف الاختيارات كل ثانية، كل ثانية أيا كان أنت بتعمل إيه، أيا كان ماسك أبليكيشن معين بتختار حاجة، فتح سوشيال ميديا بتسكرول بلا هدف، الخوارزميات بتديك آلاف الاقتراحات والاختيارات في كل لحظة، في كل لحظة. إحنا أول جيل في التاريخ يا جماعة فعليا عنده عدد لا نهائي من الاختيارات، مش فكرة أنه عنده اختيارات كتيرة، لا اختيارات كتيرة دي كانت من كام سنة كده. النهاردة ايا كان انت سنك ايه، النهاردة الجيل الاجيال المعاصرة للعصر الحالي عندها عدد لا نهائي من الاختيارات. ففكرة ان انا اقعد افاضل ما بين كل الاختيارات ده انهاك، ده انهاك واستنزاف، لاني مش هخلص، مش الاختيارات مش هتخلص. فدي مش رفاهية زي ما يبان، يعني زي ما هو ظاهر كده تختاري حبيبي ده ولا ده ولا ده، ده عبء، ده عبء ذهني انا في غنى عنه. كل يوم احنا بنشيل نفسنا العبء دوت من غير ما نحس، فبناخد وقت اطول من اللازم في ان انا اختار قرارات صغيره، قرارات المفروض انها ما تستهلكش مني كل الوقت دوت. تعالوا نتخيل مع بعض كده، انت بتاخد وقت قد ايه عشان تختار مثلا لو انت مش من الناس بتعمل اكل في البيت ومضطر ان انت تجيب اكل من بره، هتجيبه بقى من على ابلكيشن، هتجيبه من مطعم فاست فود، هتجيبه من على الصفحات اللي بتعمل هوم فود، هجيب منين؟ قوائم طعام طويلة جدا ولا نهائية، بنقعد وقت طويل جدا عشان نختار هناكل ايه، واحيانا نندم على الاختيار حتى لو كان كويس. يعني حتى لو الاكلة عجبتني وطلعت حلوة، بس اصلا كان في طبق تاني كده كان نفسي اجربه، طب ما جبتوش ليه؟ اصلا برضو الطبق ده انا كان نفسي اجربه. بلاش، خلينا ناخد حاجه اكبر شويه، الشغل. زمان كانت الوظايف مش هقول محدوده بس لو معروفه، يعني انت بعد حبيبي بعد ما تخلص المدرسه هتدخل ايه، هتدخل تعليم عالي، طيب تعليم عالي هتدخل ايه، طب، هندسه، تجاره، اداب، حقوق، علوم. النهاردة كل قسم فيه 500,000 قسم تاني، النهاردة فيه مجالات وكليات انا ما عارفش انطق اسمها الحقيقة يعني للأمان. فاللي هو انت بعد ما هتدرس ايه بقى، هتشتغل ايه، اصل كل كلية بتطلع 50 مجال، 50 تخصص، اللي هو اشتغل ايه. فحتى في مجال بلاش، درسنا وتخصصنا واشتغلنا، اصلا النهاردة بقى عندي اوبشن الشيفت كارير، ان انا اختار من الاول، ما انا حر وعندي حرية الاختيار وانا سيد قراري، فاغير مجال، اختار فرصة جديدة، اعمل مشروع، اللي هو يا نهار ابيض على كمية الاختيارات. دي بركة، الاختيارات في حد ذاتها بركة، لكن انا بسحل نفسي في عدد لا نهائي من الاختيارات. ده الاسخن كمان من الشغل، العلاقات. زمان كان العلاقات او الولد والبنت زمان عشان يرتبطوا الموضوع كان بيمشي ازاي، اصل الدوائر زمان كانت مقفولة اكتر، فاللي هو ايه، من العيلة، من قرايب القرايب، الجيران، يوم ما نفتح شوية زمايل في الجامعة. النهاردة الموضوع فتح ما بيتلمش، ده النهاردة كده لو انت مثلا من الناس اللي فكرت هفتح بقى الابليكيشنز بتاعت الجواز ديت، عدد لا نهائي برضو من المتقدمين، واقعد اصل الشخص ده مناسب، اصل الشخص ده، اصل دي مناسبه، دي مش مناسبه، اصل دي عندها ميزه هنا بس ده دي عندها ميزه هنا، لا ولا اكني واقف في سوبر ماركت بنقي الشخص اللي المفروض اكون بكمل معاه حياتي.
كارثة كتر الاختيارات وكتر الانفتاح على كل ما الانفتاح زاد وكل ما الاختيارات زاد، كل ما انا اخترت زيادة وكل ما انا وقفت محلك سر بزيادة. طب شاركونا يا جماعة، نفضفض مع بعض كده فضفضة سريعة، فضفضة سريعة كده، ونرجع للتعليقات قبل ما نكمل كلامنا. ايه او ايه الجزء او ايه المجال في حياتك اللي كتر الاختيارات فيه حسسك ان انت محتار، ضرك اكتر ما هو نفعك؟ يلا فكروا معايا كده لحد ما ارجع للتعليقات شوية. ورجعنا تاني عند بسمة بتختار ليا 14، انا بحب 14، وبتختار ليها رقم 33. طيب نشوف كده الاول 14 و 14 دي اللي هي ليا. 14 بتقول اذهب وافعل كل ما بقلبك لان الرب معك. طيب انا هروح بقى اختار اللي انا عايزاه واعمل كل اللي نفسي فيه، خلاص بقى يا جماعه برضه يعني اعمل ليزي اعمل اللي انا عايزاه. ووعد الله دائم والابدا لينا ان هو دايما معانا. شكرا جدا ليكي يا بسمه، يعني هديه حلوه رقم 14 النهارده، دي هديه حلوه. 33 ليكي بقى النهارده بتقول الله لنا ملجا وقوه عونا في الضيقات. اي وقت كده احس انه انا مسنوده على ايه، انا قلقانه، النهارده كده هو بيفكرك ان هو ملجا وعونا ليكي، هو السند وقت الازمه، هو العون في الضيقات. كمان مريم بتقول كل سنه وانت طيبه يا لولو، كل سنه وانت مليانه بنعمه رب المجد في حياتك وعيد ميلاد سعيد عليكي. ميرسي جدا ليكي يا مريم وانت طيبه، ميرسي جدا يا جماعه حقيقي، يعني احتفال مبكر بعيد الميلاد مبسوطه جدا بيه. كمان بسمه بتقول بخصوص سؤال اللعبه، امبارح كنت هشتري بنطلون بس عرفت انه سعر مبالغ فيه جدا، فقلت لا انا مش هشتريه بس ماكس، واشتريت حاجات تانية كانت حلوة. طب ثانية انا مش فاكرة السؤال كان بيقول ايه، ثانية كده خليني ارجع افتكر السؤال كان بيقول امتى اخر مرة قلت لا وحسيت بعدها براحة. هنا لا على قرار كان متسرع مثلا او متهور او اغراء، لا قلت لا لاغراء. حلو حلو حلو ان انا اقول لا لنفسي، دي قويه قوي يا بسمه، يعني فكره ان انا اقول لا للناس على قد ما هي صعبه بس مش مستحيله، لكن انا اعرف اقول لا لنفسي دي بتحتاج قوه كبيره جدا، ان انا اتحكم في ارادتي واتحكم في شهواتي واتحكم في ميولي. فلو لا انا بحييكي جدا، برافو عليكي جدا يا بسمه. كمان ماجده بتختار رقم 5 و10 و40. طيب ناخدهم بالترتيب، لا استني انا تحت في 40 اقرب، شوف 40 الاول. 40 النهارده حلو السؤال دوت، وركزي عشان ده سؤال ضيق شويه، بيقول تسافر للماضي تشوف تاريخك انت، مش التاريخ عامه، لا تشوف تاريخك، ولا تسافر في المستقبل وتشوف شكلك. تحبي ايه يا ماجده؟ تسافري للماضي تشوفي مثلا ذكرياتك، مثلا ذكرى انت مش فاكراها، ذكرى مفتقداها، ولا تسافري للمستقبل وتشوفي نفسك؟ يعني السؤال منحصر في الخط الزمني بتاعك انت، تحبي بقى تعملي ايه، تطلعي قدام ولا ترجعي لورا؟ كمان رقم ناخدهم احنا من تحت لفوق، ماشي. رقم عشرة بتقول تنبيه، رقم عشرة النهاردة تنبيه، بتقول انتبه انك تخطو نحو الشيخوخة يوما مقابل كل دقيقة من الغضب. فالنهاردة رسالتك يا مجدة بتقولك اي حاجه مش مهمه ما تستدعيش الغضب، ما تستنزفيش نفسك فيها. انا شوف ان فيش حاجه تستاهل الغضب، يعني لو فين سلام الله اللي يزفك كل عقل اللي بيسيطر على حياتنا. بس لا طبعا في حاجات بتستدعي اننا نغضب عشانها، لكن نغضب بدون ما نخطئ زي دعوه الكتاب، نغضب من غير ما نكون بنصور عشان نكون حكماء برضو في ردود افعالنا وقراراتنا. فالنهارده رقم 10 كده بتنبهك من الغضب. كمان رقم 5 بتقول تذكر لن تستطيع ان تمنع طيور الهم ان تحلق فوق راسك، لكنك تستطيع ان تمنعها ان تعشش في راسك. يعني انا مش هقدر امنع التحديات او الظروف الصعبه من انها تكون بتعدي على حياتي، لكن انا أقدر إن أنا أكون بمنعها إنها تكون بتتحكم في حياتي. أنا سيد قراري، أنا المسؤول عن حياتي، وأنا اللي بختار اللي يسيطر عليا وإيه لأ. كمان بتقول أهم حاجة قبل أي اختيار أسأل ربنا وهو يختار الصالح، أمين. ده كده كده، يمكن زي ما كنت بقول مع مصطفى من شوية، إن أنا أحط الله في المشهد ده كده كده أول حاجة هعملها قبل أي اختيار. كمان هي بتجاوب على السؤال بتقول الماضي لأن هسيب المستقبل بين إيدين ربنا. حلوة قوي، بكرة يا رب أنا مش شايل همه،
يكفي اليوم شره. يعني مش عايز اشيل هم بكره، بكره ده بتاعك زي ما كنت معايا النهارده وزي ما كنت معايا امبارح، انت كده كده معايا بكره، فانا مش مشغوله ببكره، لكن هرجع للماضي كده. انت عارفه ان انا لو قدامي اوبشن الاختيار برضو هرجع للماضي يا ماجده، يعني نفسي ارجع للوقت كده اللي كنت فيه، عارفه كده حقبه التسعينيات اوائل التسعينيات ديت، بحس ان الفتره دي فعلا زي ما بيقولوا عليه كده ايه العصر الذهبي. يعني بحس ان الوقت ده جميل جدا، يعني ما ينفعش نرجع كلنا نعيش في الاختيارات كانت اقل، فالحياه كانت اريح، والدنيا كانت اهدى، والزحمه كانت اهدى. فانا بحس ان هو العصر الذهبي فعلا يا جماعه، احنا العصر الذهبي. ماشي طيب، خلينا كده ايه نرجع تاني نكمل كلامنا، واحكي لكم على معضله تاني بيقع فيها كتير من الناس بسبب الاختيارات الكتيره. طريقة تفكيرنا أو طريقة تعاملنا مع الاختيارات الكتيرة المعروضة قدامنا أحيانا بتوقعنا في مشكلة. كتر الاختيارات هو اللي لعنة، لكن وجود اختيارات في حد ذاتها في حياتنا دي بركة، لكن كتر الاختيارات يعتبر لعنة. طيب احنا بقينا في عصر كتر الاختيارات فيه مش بإيدينا، هي already موجودة، هي already متاحة، already معروضة. فطريقة تفكيري في التعامل مع الاختيارات الكتيرة دي هي اللي هتتحكم في مدى استقراري ومدى سلامي ومدى سعادتي. علم النفس قسم الناس في التعامل مع الاختيارات لنوعين. قالك ان في نوع يعتبر الباحث عن الافضل، وده النوع اللي بيفضل يفحص كل الاختيارات المعروضة قدامه، كل الاختيارات المتاحة، ويفضل قلقان ان يظهر اختيار تاني لانه هيبقى محتاج ان هو يكون بيفحصه، لانه دايما فاكر انه هو دايما مقتنع ودايما عارف انه في الافضل وفي الاحسن اللي هيجي، فدايما خايف يختار. في نوع تاني بقى من الناس اسمه المكتفي الكافي، هو اسمه كده، وقالك ان ده مش بيدور على افضل افضل افضل الاختيارات في الاختيارات اللي نهائية، لا هو بيدور على الاختيار الافضل والمناسب لي وبيمشي فيه بدون ندم. فانا مش بقعد اقارن ما بين كل الاختيارات، لا انا بختار المناسب ليا. عارفين كده بالظبط زي ما ايه واحد عايز يشتري تيشيرت، ففي واحد هينزل يلف على كل المحلات علشان هو لا حاسس ان يمكن المحل الجاي الاقي تيشيرت احلى بسعر احلى، لا ممكن الاقي موديل تاني احلى بسعر احلى، وفي حد تاني هيدخل من اول محل جاب التيشيرت المناسب بالنسبه له، سعره معقول بالنسبه له وشكله عاجبه، خلاص في افضل، ما هو كده كده اكيد في افضل، كده كده اكيد في الاحسن، بس انا مش هستهلك نفسي في ان انا افضل عمال بدور على الاحسن. فالنتيجه المذهله اللي وصل لها الباحثين اللي صنفوا الناس للنوعين دولت، قالك انه الباحثين عن الافضل هم ممكن يكونوا بالفعل بيوصلوا لاختيارات افضل ونتائج افضل، بس ما بيحسوش ان هم افضل، وطول الوقت حاسين بعدم الرضا وعدم الراحة. هم اكتر ناس بتحس بقلة رضا وبتحس بمعدلات ندم اعلى، وهم الاكتر عرضة للتعرض للاكتئاب، لانه دايما شايف ان ممكن يكون فيه الافضل، وده العكس التام للنوع التاني من الشخصيات اللي هو المكتفي الكافي. معنى كده ان جودة القرار مش هي اللي هتحدد مدى سلامي ومدى سعادتي ومدى استقراري، لكن الطريقة اللي انا باخد بيها القرار، الطريقة اللي انا بوافق بيها على القرار هي اللي هتحدد لحد فين انا مرتاح او لحد فين انا راضي. فلو بصينا لنفسنا كده كل حد النهاردة، شايف شخصيتك كده اقرب للباحث عن الافضل ولا المكتفي الكافي؟ انا مبسوط، يعني انا لقيت المناسب ليا وخلاص، يعني رضيت بيه. كتر الاختيارات اوقات كتير بيبقى ازمه، بيبقى لعنه. ماجده كمان بتشاركني بتقول انا من الناس المكتفيه دي وبختار على طول. يبقى هنا هنرجع نتفق على انه انا ما سلبتنيش حريه الاختيار، انا ما منعتنيش ان انا اكون سيد قراري وانا المسؤول عن قراراتي وانا اللي بختار المناسب وايه الافضل وايه ايه اللي انا عايزه، لكن انا مش في رحله سعي لا نهائية للبحث دايما عن الأفضل. تعالوا كده نرجع للتاريخ شوية. الملك سليمان كان من الشخصيات اللي عندها كل الاختيارات اللي أي إنسان ممكن يحلم بيها في العالم، فلوس بلا حدود، ممتلكات بلا حدود، نساء بلا حدود، مباني، عنده حكمة محدش في زمنه أو أي زمن يحلم بيها، حكمته فقط الكل، كانت بركة ونعمة من الله. سليمان جرب كل حاجة ممكنة، أي حاجة، أي اختيار متاح كان تحت إيده إنه يكون بيجربه،
لكن بعد كل الاختيارات وكل الحرية دي رجع كتب سفر الجامعة وقال باطل الأباطيل الكل باطل، كل ما اشتهت عيني لم أمسكه عنها، ما حرمتش نفسي من حاجة، ما منعتنيش من حاجة، ثم التفت أنا إلى كل أعمالي فإذا الكل باطل وقبض الريح. ادي الاختيارات. أكتر إنسان امتلك اختيارات في التاريخ كان من أكتر الناس اللي حسوا بفراغ، حس انه ما وصلش للسعادة اللي انا كنت متخيلها. معنى كده ان كتر الاختيارات مش بس زي ما كنا بنقول في الاول هو بيزود الفضول وبيشل القدرة على اني اخد قرار فعلي، لكن كمان كتر الاختيارات ما بيوفرش السعادة زي ما احنا متخيلين، لان السعادة عمرها ما كانت في كتر الاختيارات، ان انا بقى عندي حرية اختار ما بين اختيارات كتيرة جدا. لكن المعنى الحقيقي او الطريقة او الوسيلة الحقيقية اللي توصلني للسعادة هي الرضا، ان انا اكون راضي على الاختيار اللي انا اخترته ايا كان، مش متعلق بعدد الاحتمالات او عدد الاوبشنز اللي كانت متاحة قدامي وانا بختار، لا انا بس كنت راضي عن الاختيار دوت. فهل في وقت جربت فيه كل الاحتمالات اللي قدامك وبرضه ما وصلتش للراحة او للسعادة، او برضه حسيت بفراغ لان انا ما حققتش الحاجة اللي انا كنت متخيلها، ما وصلتش للسعادة اللي انا كنت متخيلها؟ كتير مننا بيقع في الفخ دوت. طيب ماجدة كمان بتقول السعي الكتير ده بيتعب صاحبه لانه طبيعة البشر الطمع، ولكن فعلا كله بيروح، مش باقي غير وجود الله في حياتنا. فيبقى كده عايزين نوصل، احنا بنوصل للدقيقة الاخيرة يمكن في حلقتنا، خلينا في النهاية كده نكون فعلا بنأكد على الفكرة ديت. معنى كده انه الراحة مش في كتر الاختيارات، ما كانش في حد في التاريخ عنده كمية اختيارات وعنده اريحية ان هو يختار اللي هو عايزه في الحياة زي الملك سليمان، عنده كل حاجة رهن إشارته وبحكمته هو عارف إزاي يختار. أي نعم الحكمة دي خانته في بعض المواقف في بعض الأوقات، لكن مفيش حد كان عنده حرية الاختيارات زيه. عشان كده خلونا كده ايه نقف وقفة التوازن كده في الدقايق الأخيرة من حلقتنا، ولسه مستنياكم انتوا كمان تشاركوني برأيكم، لكن خلينا كده نشوف ازاي اعمل التوازن دوت. لان الاختيارات في حد ذاتها زي ما بنأكد للمرة مش عارفة الكام النهاردة، الاختيارات في حد ذاتها مش شر، بالعكس امتلاك حرية الاختيار دي حاجة كويسة ونعمة وبركة من الله وضرورية لحياتنا، لان احنا مش مسيرين في حياتنا، احنا مش مجبرين في حياتنا. المشكلة مش موجودة في وجود الاختيارات او في عدد الاختيارات، المشكلة في وهم كده موجود في دماغنا احنا اللي زرعناه بنفسنا، بيقول لنا ان كتر الاختيارات بتساوي سعادة، في حين ان كتر الاختيارات مش بتساوي سعادة. مطلوب مننا مش اننا برضو مش العكس، مش ان انا هرفض الاختيارات وهحصر نفسي في اوبشن واحد، لا انا مش هرفض الاختيارات ومش هعيش حياة مقيدة بحرمني فيها من رفاهية الاختيار، لكن انا عايز اتعلم ازاي بحكمة اتعامل مع كمية الاختيارات اللي احنا بنعرض نفسنا ليها كل يوم، ونعرف امتى نوقف عملية الفحص لكل اختيار واستقر على الحاجة واخد خطوة لقدام. اصلا انا لما ضيع الوقت في ان انا عمال بفحص ده وده وده وده مش هاخد خطوة لقدام، مش هتحرك. اصلا لو جينا دورنا كده في الاغلب نقول 90% مننا في مجال على الأقل ولو مجال واحد في حياتنا بنحس أننا محشورين في اختيارات كتيرة فيه، فحاول المجال دوت أو الحتة دي في حياتك قلل أنت بشكل متعمد عدد الاختيارات، قلل على نفسك الاختيارات. الحياة مديالك options كتيرة، قلل أنت الاختيارات، تعملها مينيمايز كده في تصغير تقليل، قلل أنت الاختيارات ديت بشكل متعمد عشان تساعد نفسك أن أنت تاخد قرار فيها. فالنهاردة كده انت اساسا لو مش عارف انا من الناس اللي باحث عن الافضل ولا انا مكتفي بالكافي، اسأل نفسك كده انا بعد كل قرار هل بفضل افكر هو انت القرار ده كان صح ولا يمكن كان في قرار افضل، وما بتعرفش ترتاح بعدها بتاخد القرار دوت، بتفضل كده طب ما كان يمكن ده احسن، طب ما يمكن ده كان ده احسن، بتفضل ساحل نفسك في الدوامة دي. هل بتاخد وقت طويل اساسا في ان انت تاخد اي قرار في حياتك، حتى القرارات البسيطة هاكل ايه هشرب ايه هتفرج على ايه هلبس ايه، دايما بتحس بعدم راحة بعد كل قرار بتاخده لانه يمكن حتى لو قرار صح بس يمكن كان فيه الافضل.
في كتير مننا يمكن نكتشف النهاردة ان انا مش مكتفي، انا كنت باحث عن الافضل ومتخيل ان دي حاجة حلوة، حلو ان انا اكون دايما بدور على الافضل، بس لو هيسحلني في دوامة دايما هتسبب لي نوع من القلق والتوتر وتستنزف طاقتي الجسدية والنفسية والذهنية، فما اعرفش اخد القرارات الكبيرة، فيبقى لا كتر الاختيارات ما هوش حاجة حلوة. فيمكن سريعا كده واحنا في نهاية حلقتنا عايزين نتعلم مع بعض كده روشتة سريعة، ازاي لو انا اكتشفت النهاردة ان انا من الناس اللي دايما بتسعى لافضل اختيار ودوت بيستنزفها وبياخد منها طاقة انها ما تكونش بتعرف تركز في القرارات الكبيرة في حياتها، لان انا استنزفت كل طاقتي في البس ايه، اكل ايه، اشرب ايه، استنزفت طاقتي في القرارات الصغيرة، ازاي اعرف احوش طاقتي ديت انها ما تستنزفش في الصغير وحافظ عليها للكبير؟ طبق الكام قاعدة دولت. واول قاعدة بتقولك الكفاية بدل الافضل في المطلق. لو الحاجة اللي ما بين ايدك دلوقتي هي مناسبة وهي كفاية امشي فيها، مش لازم في كل حاجة اكون بدور على افضل الافضل. القاعدة التانية ودي عملتها عالمة نفس سمتها التلات عشرة، عشرة عشرة عشرة، بتقولك انه القرار دوت او الاختيار دوت هل انت هتقعد تفكر فيه بعد ما تاخده عشر دقايق تاني؟ طيب هل القرار دوت انعكاسه هيفرق معاك بعد عشر شهور؟ طيب هل القرار دوت هيأثر على حياتك بعد عشر سنين؟ لو اجابتك على التلات اسئلة دولت لأ، فالقرار دوت بيقولك انا قرار صغير مش لازم تكون بتستنزف وقت وطاقة فيا. يعني ان انا هاكل ايه النهاردة ده مش هيأثر على حياتي بكرة، مش هيأثر على حياتي كمان شهر، مش هيأثر على حياتي كمان عشر سنين. فوفر طاقتك اللي انت بتستنزفها في الاختيارات الصغيرة وفرها للحاجات الكبيرة. فلو حسيت ان انت بتستنزف نفسك بلا داعي وفر طاقتك. كتير من الاختيارات اللي دايما متخيلين ان كترها ده رفاهية وان دي حاجة حلوة وان دي بركة، لا هي مش بركة، هي عبء انت بتشيله لنفسك من غير ما تحس، زي سليمان كده. اكتر الناس اللي جربوا كل حاجة، بس قالك ان حتى الناس اللي جربت كل حاجة ما كانتش بتختبر الرضا الكامل. الحرية الحقيقية مش ان انا اجرب كل حاجة، ان انا اكون راضي باللي معايا. فيمكن وقتنا خلص، لكن هي دي الفكرة اللي انا كنت حابة اشارككم بيها النهاردة. قلل الاختيارات اللي ملهاش داعي ان هي تكون بتستنزفك. ومجدة اخينا بتقول ان ما شاركناش ربنا في الاختيارات هندم لما اختار لنفسي، وبتقول ربنا يدينا حكمة عشان نميز الافضل والاحسن في حياتنا ونقبل القليل بدل ما نطمع في الاكتر. يمكن كان نفسي حكي معاك اكتر في الفكرة دي، مش معنى كلامنا اننا نكون بنرضى بالقليل، لكن في حاجات في حياتنا انا مش محتاج استنزف نفسي فيها في بحث معمق. في حاجات هاخد وقت، زي ما مريم كانت بتشاركنا، هاخد وقت وابحث، وفي حاجات عشرة عشرة عشرة تستاهل ولا لا. للأسف وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الحد اللي جاي. مجدة اهو بقول اهو يوم الحد اللي جاي، اشوفكم يوم الحد اللي جاي على خير، نبتدي الاسبوع مع بعض. فمتحمسة جدا ان انا اكون ببتدي الاسبوع معاكم، فاشوفكم الاسبوع اللي جاي يوم الحد على خير، ولحد ما اشوفكم الى اللقاء.

0: وإيد القاهرة على راديو سما. كنت وبقيت بتضايق من المفاجآت جدا. المفاجآت يعني ان انا مثلا اكون مرتبة يومي ومخططاه اني هعمل 1 2 3 4 وفجأة اتفاجئ انه مثلا في حاجة منهم اتلغت او في حدث حصل ما كنتش متوقعه. الحدث ده مثلا ممكن يبقى وحش او انه مثلا اكون مخططة ان انا انزل النهاردة فالمطر اتمطر مثلا. بساعتها كنت بتضايق قوي قوي وبحس انه دي حاجة وحشة جدا لانه دي حياتي وانا لازم اللي مخططاه هو اللي يحصل مش اي حاجة تانية. بقيت دلوقتي بقى بعرف أتقبل المفاجآت. وطبعا المفاجآت مش بتبطل تحصل طول الوقت. المفاجآت الوحشة والغير متوقعة بتحصل، بس بقيت أتعلم إنه في حاجة اسمها مرونة. يعني حتى لو اللي أنا مخططه له ما حصلش فأنا مش هكتئب وهتضايق، أنا هقرر أنبسط وهقرر أنبسط باللي حصل لأنه اللي حصل ده هو أحسن حاجة حصلت، لأنه في الأول وفي الآخر حياتي في إيدين ربنا وهو اللي مرتبها. والمفاجآت يمكن بالنسبة لي أنا مش محسوبة، بس عنده هو محسوبة كويس.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاة الفصل العاشر. وقام بعد أبي ملك تولع بن فوات بن دودو لينقذ إسرائيل، وهو رجل من قبيلة الساكر ويسكن في شامير في جبل أفرايم. فقضى لإسرائيل 23 سنة ومات ودفن في شامير. ثم قام بعده يائر الجلعادي فقضى لإسرائيل 22 سنة وكان له 30 ابنا يركبون 30 حمارا، وكان لهم 30 مدينة في أرض جلعاد تدعى حووت يائر إلى هذا اليوم. ومات يائر ودفن في قامون. وعاد بنو إسرائيل يعملون ما هو شر في نظر الله، وعبدوا البعل وعشتروت وآلهة آرام وصيدا ومؤاب وعمون وآلهة الفلسطيين، وتركوا الله ولم يعبدوه. فثار غضب الله على بني إسرائيل فباعهم إلى يد الفلسطيين وإلى يد بني عمون، فقهروهم واضطهدوهم من تلك السنة وعلى مدى 18 سنة. فعلوا ذلك بكل بني إسرائيل الذين في شرق الأردن في أرض الأموريين التي في جلعاد. وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا أيضا يهوذا وبنيامين وبيت أفرايم، فتضايق إسرائيل جدا. فصرخ بنو إسرائيل إلى الله وقالوا: أخطأنا في حقك، لأننا تركناك يا إلهنا وعبدنا البعل. فقال الله لبني إسرائيل: إن المصريين والأموريين وبني عمون والفلسطيين والصيدونيين والعمالقة والمعونيين ضايقوكم فصرختم إلي، فماذا حدث؟ أنا أنقذتكم من أيديهم، ولكنكم تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك لا أعود أنقذكم. روحوا صرخوا إلى الآلهة التي اخترتموها لعلها تنقذكم من ضيقكم. فقال بنو إسرائيل لله: أخطأنا، فافعل بنا ما تشاء، إنما أنقذنا هذا اليوم. ثم أزالوا الآلهة الغريبة من بينهم وعبدوا الله، فرق قلبه لبؤسهم. وجمع بنو عمون جيوشهم وعسكروا في جلعاد، وجمع بنو إسرائيل جيوشهم وعسكروا في المصفاة. فقال قادة جلعاد بعضهم لبعض: من يبدأ الحرب ضد بني عمون يكون رئيسا على كل سكان جلعاد.

كتاب القضاة الفصل الحادي عشر. وكان يفتاح الجلعادي محاربا باسلا، وكانت أمه امرأة عاهرة، أنجبه منها أبوه جلعاد، وأنجب جلعاد أيضا بنين من زوجته. فلما كبروا طردوا يفتاح وقالوا له: لن نورثك معنا في عائلتنا، أنت ابن امرأة أخرى. فهرب يفتاح من إخوته وسكن في أرض طوب، والتف حوله رجال أشقياء وكانوا يخرجون معه. وبعد فترة من الوقت حارب بنو عمون إسرائيل، فذهب شيوخ جلعاد ليحضروا يفتاح من أرض طوب، وقالوا له: تعال وكن قائدا لنا فنحارب بني عمون. فقال يفتاح لهم: ألم تكرهوني وتطردوني من دار أبي؟ فلماذا جئتم إلي الآن وأنتم في ضيق؟ فقال له شيوخ جلعاد: جئنا إليك لترجع معنا وتحارب بني عمون وتكون رئيسا علينا وعلى كل سكان جلعاد. فقال لهم يفتاح: إن أرجعتموني وحاربت بني عمون ونصرني الله عليهم، فهل حقا أكون رئيسا عليكم؟ أجابه شيوخ جلعاد: المولى شاهد علينا أننا سنفعل كما تقول. فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب رئيسا وقائدا عليهم. وفي المصفاه كرر يفتاح في محضر الله ما قاله للشيوخ. وأرسل يفتاح رسلا إلى ملك بني عمون يقول: ما لي ولك؟ أنت جئت لتحارب في أرضي. فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح: لأن بني إسرائيل لما طلعوا من مصر أخذوا أرضي من أرنون إلى اليبوق حتى إلى الأردن، فالآن ردها بسلام. فعاد يفتاح أيضا وأرسل إليه رسلا وقال له: يفتاح يقول: لم يأخذ بنو إسرائيل أرض مؤاب ولا أرض بني عمون، لأنهم لما طلعوا من مصر ساروا في الصحراء إلى البحر الأحمر ثم إلى قادش. وأرسل إسرائيل رسلا إلى ملك أدوم يقول له: اسمح لنا أن نمر في بلادك. فرفض ملك أدوم. فأرسل إسرائيل أيضا إلى ملك مؤاب فلم يرضى، فأقام بنو إسرائيل في قادش. وبعد ذلك سافروا في الصحراء وداروا بأرض أدوم وأرض مؤاب، ومروا شرق بلاد مؤاب ونزلوا على الشاطئ الآخر من نهر أرنون. فهم لم يدخلوا أرض مؤاب لأن أرنون هو حد مؤاب. ثم أرسل بنو إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين الذي في حشبون وقالوا له: اسمح لنا أن نمر في بلادك إلى مكاننا. فلم يثق بهم ليعبروا في أرضه، وجمع كل رجاله وعسكروا في ياهص وحاربوا إسرائيل. لكن المولى إله إسرائيل نصر بني إسرائيل على سيحون وكل رجاله، فهزموهم وامتلكوا كل أرض الأموريين سكان تلك البلاد، وأخذوها كلها من أرنون إلى اليبوق ومن الصحراء إلى الأردن. فالآن بما أن المولى إله إسرائيل طرد الأموريين من أمام شعبه إسرائيل، فبأي حق تستولي أنت عليها؟ ألا تكتفي بما أعطاه لك كموش إلهك؟ نحن سنملك كل ما أعطاه لنا المولى إلهنا. هل أنت أحسن من بالاق بن صفور ملك مؤاب؟ هل خاصم بني إسرائيل أو حاربهم؟ إن إسرائيل أقام في حشبون وعروعير والمساكن التي حولهما،
وكل المدن التي على جانب أرنون 300 سنة، فلماذا لم تستردها طول هذه المدة؟ فأنا لم أظلمك، لكنك أنت تسيء إلي فتحاربني. الله الديان يقضي اليوم بين بني إسرائيل وبني عمون، لكن ملك بني عمون لم يهتم بكلام يفتاح الذي أرسله له. وحل روح الله على يفتاح، فعبر أرض جلعاد وأرض منسى إلى مصفات جلعاد، ومنها تقدم ضد بني عمون. ونذر يفتاح نذرا لله وقال: إن نصرتني على بني عمون فعندما أرجع منتصرا من عندهم فأول ما يخرج من باب داري للترحيب بي أكرسه لله وأقدمه له قربانا. ثم عبر يفتاح إلى بني عمون ليحاربهم، فنصره الله عليهم، فضربهم ضربة عظيمة من عروعير إلى جوار منيت 20 مدينة وإلى كراميم، فخضع بنو عمون لبني إسرائيل. ثم رجع يفتاح إلى داره في المصفاة، فخرجت بنته للترحيب به بدفوف ورقص، وكانت وحيدة لم يكن له ابن ولا بنت غيرها، فلما رآها مزق ثيابه وقال: آه يا بنتي، جلبت علي الحزن والتعاسة لأني نذرت نذرا لله ولا أقدر أن أرجع عنه. فقالت له: يا أبي، أنت نذرت نذرا لله فافعل بي كما قلت، بما أن الله انتقم لك من أعدائك بني عمون. ثم قالت لأبيها: ولكن اسمح لي بشيء واحد، أمهلني 2 شهر أذهب فيهما إلى الجبال وأتجول وأبكي أنا وصاحباتي حيث إني لن أتزوج. فقال لها: اذهبي. وأرسلها 2، فذهبت هي وصاحباتها إلى الجبال وبكت لأنها لن تتزوج، وعند نهاية 2 رجعت إلى أبيها ففعل بها النذر الذي نذره ولم تتزوج، فصارت عادة عند بني إسرائيل أن بناتهم يذهبن 4 أيام كل سنة وينحن على بنت يفتاح الجلعادي.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما
1: مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ويشرفني بصفتي انا فينا رئيس الصيادين انه انا مبسوطة جدا النهاردة 1 اكتوبر، وانا ببقى مبسوطة دايما. يعني في حاجات صغيرة كده، يعني كل واحد بتبسطه، يعني حاجات بسيطة جدا او حاجات زي ما بنقول كده باللغة العامية بيتفائل بيها. انا بتفائل بقى لما اكون معاكم اول الشهر، اول يوم في الشهر ده بيبقى فارق لي نفسيا جدا انه الحلقه بتاعتي تيجي معاكم. يعني صباحكم فل ويوم جميل كده مليان بالطاقه والنشاط. النهارده الخميس، خبر مفرح، خبر جميل. يعني النهارده الخميس يعني ويك اند، يعني الكثير من الدول العربيه بيبقى عندها ويك اند جمعه وسبت، والكثير من الدول العربيه بيبقى عندها ويك اند سبت وحد. ايا كان الويك اند بتاعك امتى، بس احنا قربنا قوي، احنا ملمسين قوي خلاص، يعني احنا بنقفل الاسبوع. ويك اند سعيد يا رب كده يبقى هادي، في مشاوير في بنخلص مصالح وبنخلص حاجات، بس قادرين ناخد الكواليتي تايم بتاعنا، قادرين ننبسط شويه سيكه كده. النهارده كمان يوم مميز جدا يا جماعه، النهارده 1 اكتوبر. أنا اليوم ده محبب إلى قلبي جدا ومميز بصراحة بالنسبة لي قوي. النهاردة الحلقة بعنوان كبرنا. ليه بعنوان كبرنا؟ لأنه 1 أكتوبر هو اليوم العالمي الجميل، السكر، البركة اللي فيه كل حاجة ممكن تتقال حلوة في الدنيا. النهاردة اليوم العالمي لكبار السن، والنهاردة احنا بقى هنلنك الحلقة كله ببعضه. يعني هنتكلم على كبار السن محتاجين ايه، ليه ليهم يوم، ليه ليهم تقدير، ليه يتحطوا فوق الراس ونمشي كده نحتفل بيهم ونقول لهم انتوا سبب بركة في حياتنا، انتوا سبب خير كبير في حياتنا، وربنا يديكوا طولة العمر والصحة. وفي نفس الوقت نبص على حياتهم، نتعلم منهم، نشوف احنا كمان في يوم من الايام هنبقى زيهم وبيعملوا لنا يوم عالمي وبيحتفلوا بينا وبيقولوا انه ده اليوم العالمي لكبار السن، وحاجات كتير هتتغير فينا. فالنهارده هنبدا نتاهل كده لفكره انه يعني ايه كبر، الكبر بيبدا امتى. هندردش مع بعض ونحكي كتير قوي. كبرنا بس لسه محتاجين، يا ترى لسه محتاجين ايه؟ ده هيكون الموضوع الرئيسي اللي بنتكلم فيه. كبرنا بس لسه محتاجين، مهما كبرت فاحنا لسه انت لسه محتاج بجد. ايه اكتر حاجة بتخوفك قوي من فكرة ان اقولك انت كبرت او انت خلاص ده انت كبرت؟ يعني في حاجة كده احساس داخلي بيجي عند كل واحد فينا، ايه ده انا كبرت، وتبدأ في تخوفات بتشتغل. فيا ترى ايه التخوف اللي بيحصل لك لما حد يقولك انت كبرت؟ واكيد انت كبرت مادام بتسمعني وقادر تسمعني وتفهم اللي انا بقوله، فانت كبرت. ايه الحاجة اللي نفسك تفضل تعملها مهما سنك كبر؟ هتفضل تقول انا نفسي افضل اعمل ده لغاية ما يعني اخر ايام في حياتي، انا نفسي افضل اعمل ده. ايه الحاجات اللي بتعملها دلوقتي تقول يا عبد الصمد ده انا كبرت قوي، يا فين ايام زمان؟ عارف انت لما تقول الجملة دي. طيب تعالوا نروح للسؤال فانتازيا كده، ولو هتختار سن تعيشه او مرحلة عمرية كانت حلوة قوي في حياتك، تقول يا انا ما عشتش في حياتي اجمل من السن ده، انا ما عشتش في حياتي اكتر من المرحلة دي. فيا ترى ايه المرحلة العمرية او السن اللي نفسك يرجع بس منه لحظات تانية؟ يا جماعة كنت مبسوط فيه قوي، السن ده بجد كان تحفة، المرحلة العمرية دي كانت حلوة قوي. امتى الانسان بيكبر بجد؟ لما شعرنا بيبيض مثلا فبنقول احنا كبرنا. طب ما في ناس شعرها بيبيض بدري قوي. ولا لما بيبقى عندنا اولاد فنقول ايه ده احنا كبرنا، ده انا عندي اولاد. ولا لما بيبقى عندنا احفاد فبنقول ده انا بقى عندي احفاد فانا كبرت. ولا لما الناس تبدأ تبصلنا كده وتقولي يا طنط اتفضلي المكان ده اقعدي عشان حضرتك ترتاحي، او يا انكل او يا عمو من فضلك اقعد علشان ترتاح. ايه ده عمو طنط طنطك ايه اللي انت بتقوليها دي؟ ف يعني امتى بنحس ان احنا كبرنا والكلمة بترن في دماغنا؟ احنا تقريبا طول عمرنا مستعجلين نكبر. يعني وانت اي طفل صغير كده هاته واتكلم معاه هيقولك انا نفسي اكبر علشان عايز اعمل كذا وكذا زي ماما وبابا. وتلاقيه زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، وفضل العمر يجري وبعدين قلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان. يعني اوقات كده بنحس لا يعني انه ايه اللي حصل، ايه اللي حصل يا جماعه؟ كنت في المدرسه امبارح وفي المدرسه كنت ببقى نفسي قوي يعني اكبر وابقى يعني عندي بقى حاجات مسؤوله عن ابقى انا مسؤول وحر نفسي وقراراتي. وفعلا بالفعل كبرنا، بقينا مسؤولين، بقينا بنشتغل، بقينا بناخد قرارات، بقينا بنشيل ناس تانية على اكتافنا ومسؤوله منا. بس دايما مهما كبرنا جوانا احتياج، احنا محتاجين، لسه محتاجين حد وانا كبير في السن ده يقول برافو. يا جماعه بتهيالي كلمه برافو دي يعني مهما كبرنا في السن هنفضل محتاجينها. انا فخور بيك. هل ممكن الكلمه دي مثلا تتوقف في مرحله عمريه؟ لسه محتاجين حد يسالنا انت كويس، في حاجه مضايقك؟ اعتقد السؤال ده مهما كبرنا هنفضل شغوفين قوي ان احنا نتساله. لسه محتاجين حد يحضننا بدون اي سبب. فجأة كده تلاقي حد بياخدك في حضنك كده وفي حضنه بيطبطب عليك وبيقولك انا معاك. تهيالي المشاعر دي ما بتختلفش في الاعمار، يعني هي احنا عايزينها طول العمر من واحنا صغننين لحد ما بنكبر. لسه محتاجين حد يسمعنا من غير ما يحكم علينا ويقول انت ازاي حد في سنك ده وبيفكر بالطريقة الطفولية دي. لسه محتاجين حد يحس ان احنا قيمتنا مش ان احنا نشتغل ونجيب فلوس ونعمل ونعمل ونعمل، احنا لينا قيمة تانية، لينا قيمة تانية غير ان انا اكون صاحب منفعة للآخر. فالنهاردة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن مش هنتكلم بس عن الناس اللي سنها كبر وبنشوفها كده ونلاقي الشايب يعني أخد منها، هنتكلم عن كل واحد فينا بجد النهاردة. هنتكلم عن الإنسان إنه مهما كبر فهو لسه محتاج. فيا ترى أنت مهما كبرت أنت لسه محتاج إيه؟ هل السن بيغير احتياجاتنا ولا بيغير الطريقة اللي بنخبي بيها احتياجاتنا؟ في كم جملة كده هنقولهم النهاردة. يعني بصوا يا جماعة الحلقة دي عايزة تسمعها قبل ما تنام كده تاني وتفكر فيها. هل لما حد بيكبر ده دروب عند ناس كتيرة قوي، لما يعني ده بالنسبة للناس الكبار، لما حد بيكبر هل أنا بحتاج أساعده ولا بسيب له حق الاختيار ولا بعمل إيه؟ يعني في أوقات إحنا ما بنعرفش نتعامل مع الكبار ولا احترم اختياره. طب لو اختياره مش مناسب للوضع اللي احنا فيه نعمل ايه؟ لو جي اليوم اللي الناس بصت عليك وقالت لك انت كبرت، انت نفسك الناس اللي بتحبهم يعاملوك ازاي؟ يعني لما تكبر كده ويقول لك الناس انت كبرت، فنفسك الناس يعاملوك ازاي؟ احنا النهاردة الحلقة بتاعتنا مميزة جدا، كبرنا بس لسه محتاجين. يا ترى محتاجين ايه؟ يعني كمان اللي بيشاركني لو يحب يقول عمره وخبراته الحياتية وبعد ما كبر هو وصل لإيه في الحياة، دي برضو هتبقى لطيفة جدا. ناجي بيقول يا صباح الفل والياسمين، صباح الفل عليك، ليك وحشة كبيرة وحمد الله على السلامة ودايما يا رب كده منورنا ومباركنا. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل هنبدأ نحكي واحكي لكم فكرة كده عن اليوم العالمي لكبار السن. أنا النهاردة اليوم ده غالي عليا قوي لأنه في حياتي ناس كتيرة كبيرة في السن بس بحطهم على راسي من فوق، يعني بحس أنه التاج بتاعنا بجد، بحس أنه أي حد كبير في السن هو تاج، تاج انت بتتزين بيه بينورك. فاقل تقدير واقل واجب النهاردة ان انا اعمل لهم حلقة واقول لهم شكرا. شكرا عشان حاجات كتيرة قوي في حياتنا، شكرا عشان انتوا سبب في بركة كبيرة قوي في حياتنا. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: مش مهم يكون إيمانك مستقيم، لكن المهم يكون في الاتجاه الصح. دايما في العقائد خطوط مستقيمة بس ماشية عكسي. ناس كتير اليومين دول بيدعوا إن إيمانهم هو الصح وهو الإيمان المستقيم وهو الإيمان القويم، بس الحقيقة في خطوط كتيرة مستقيمة بس ماشية في اتجاه غلط. أهم من إن يكون إيمانك بتدعي إنه مستقيم إنه يكون حق وصح. لازم تقيس إيمانك على اللي قاله المسيح مش على اللي ورثته. يمكن بحسب اللي ورثته إيمانك مستقيم، لكن بحسب المسيح إيمانك ماشي في اتجاه عكسي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: ورجعنا تاني ومكملين في أقوى الحلقات اللي بحبها على قلبي. النهاردة 1 أكتوبر، اليوم العالمي لكبار السن. كل سنة وكل حد كبير في السن بيسمعنا، يعني كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت فخرنا، وكل سنة وانت بركتنا. انتوا تستحقوا يتعمل لكم احتفالات كتيرة جدا، مش عشان انتوا كبرتوا في السن ولا حاجة، علشان انتوا ناس قدرت تواجه العالم ده وتكمل وتفضل صبرة في الزمن ده. طيب خليني نقول كده، اليوم العالمي لكبار السن 1 أكتوبر من كل سنة، والأمم المتحدة اعتمدته رسميا سنة 1990 بقرار الجمعية العامة رقم 45/106، وأول احتفال باليوم ده كان 1 أكتوبر 1991. لكن الفكرة نفسها كيوم عالمي لكبار السن بدأت سنة 1982، فالأمم المتحدة عقدت أول جمعية عالمية للشيخوخة في فيينا، وخرجت بخطة عظيمة ركزت على قضايا تخص كبار السن زي الصحة والتغذية والسكن والحماية الاجتماعية والتعليم لكبار السن، إنه مهما كبرت في السن فأنت قادر إن أنت تتعلم. مش فكرة بعد ما شاب ودول كتاب، دي فكرة فاشلة جدا. أنت تقدر تتعلم في أي وقت في عمرك. طيب ليه تعمل اليوم ده اصلا؟ يعني ما تعملش اليوم ده عشان نقول يا جماعه افتكروا جدودكم وننكد عليهم ونحسسهم ان هم كبروا، لا خالص. الامم المتحده ادركت انها التقدم في العمر مش معناه انه الانسان فقد قيمته، لانه كتير من كبار السن بيعانوا من ان هم كانوا هم صغيرين زينا كلنا، عندهم أسرة وعندهم حياة وأشغال ومسؤولين وبينتجوا وبيجيبوا فلوس وبيدوا فلوس، والعجلة كانت زحمة جدا زي اللي احنا عايشين فيها. بعد فترة معينة بيتحالوا، يعني بيتم إيقاف العمل بتاعهم لأنهم خلاص محتاجين يرتاحوا ويستمتعوا بحياتهم. فقالوا أن كبار السن ليهم حقوق واحتياجات ومساهمات ويجب الاعتراف بها رسميا على مستوى العالم. وفي سنة 1991 بعد إنشاء اليوم الأول اعتمدت الأمم المتحدة 18 مبدأ لكبار السن يجب الاحترام بيهم على مستوى العالم، بتدور حوالين 5 أفكار رئيسية تقريبا، اللي هي إنه الاستقلال، الرجل الكبير في السن هو شخص مستقل مش من حقنا إن احنا نحجر عليه، المشاركة، الرعاية وتحقيق الذات وكرامة الشخص الكبير في السن. فإزاي نخلي الفكرة كلها إنه إزاي نخلي الإنسان يكبر من غير ما يحس إنه دوره خلص، لأن دي بتبقى أكبر أزمة في حياة الكبار في السن، إنه لما بيكبروا بيحسوا إن أنا خلاص أنا ما عنديش حاجة بعملها. تعالوا كده أقدلكم إحصاء كده عن كبار السن على مستوى العالم. العالم نفسه في تغيير رهيب في الأعمار السنية. عدد الأشخاص اللي هو 60 سنة فأكثر وصل لحوالي 1.2 مليار في سنة 2025. ده رقم كبير، 1.2 مليار في 2025، ومن المتوقع أنه يصل لحوالي 2.1 مليار بحلول 2050. يعني الموضوع مش فكرة أنه هو فئة عمرية، لكن تقريباً كلنا هندخل في المرحلة العمرية دي بشكل أو بآخر. فالحلقة اللي هو كبرنا وإحنا محتاجين دي يعني أو لسه محتاجين مهمة جدا. طيب خليني كده أقول لكم أنه كمان من ضمن الحاجات أو هقول لكم إحصاء حلو قوي، بس خليني أحكي لكم قصة كده جميلة جدا عن حكاية ما بين اتنين، أو لا بصوا أنا عندي كذا حكاية كده هحكيها لكم النهاردة بمناسبة إن اليوم العالمي لكبار السن. أول حاجة هبدأها مع قصة واحد اسمه دالي، عنده 91 سنة، تمام؟ قرر يعمل حاجة ناس كتيرة في سن أصغر بتعملها. أنا مش بحكي لكم أساطير، أنا بحكي لكم حاجات حقيقية حصلت من ناس بلغت من العمر يعني رقم يحترم. المهم الشخص ده قرر ان هو كان في مسابقة مشي في امريكا، اللي هو عند سن معين بتمشي حوالي 3 كيلو من يعني المسابقة دي كانت مركزها امريكا وكانت بتنعقد في الوقت ده في جورجيا، تمام؟ الحكاية بقى انه في الراجل ده قرر يدخل المسابقة وهو عنده 91 سنة، وقرر ان هو يدخل مسابقة المشي دي، وطبعا 3 كيلو بالنسبة لشخص عنده 91 سنة ده رقم فلكي يعني كبير جدا. انت سيادتك لما بتمشي وانت عندك 30 سنة لما بتمشي كيلو بتقول يا ركبي يا مفاصلي يا كتافي يا جسمي، فتخيل انه واحد عنده 91 سنة وقرر ان هو يدخل موسوعة جينيس ويمشي اكبر رقم ممكن يتمشي اللي هو 3 كيلو، تمام؟ الراجل بيقولك ان هو دخل المسابقة وهو عنده 91 سنة، الكلام ده في الفترة دي يعني مش بعيد، بس بيقولك انه قبل ما يوصل للرقم ده وقع 71 مرة اثناء الرحلة، 71 مرة. طب انت ايه اللي جبرك يا عم؟ يا عم الحاجة انت تروح بقى تقعد كده وتريح، انت ايه اللي جبرك؟ لا هو الراجل عايز يحس ان هو لسه بيعمل حاجة، اوجد ليه هدف وعجبته الفكرة فقالك انا عندي قدرة ان انا امشي فهمشي. المهم بيقولك ان الراجل ده عشان يحقق الرقم ده وقع 71 مرة اثناء الرحلة، من بينهم 6 وقعات قوية جدا، وواحدة من الست وقعات دي دخلته المستشفى لفترة قصيرة، وقبل نهاية 200 ياردة فقط وقع مرة تانية. الكلام ده كان في 31 أغسطس 2026، وقدر انه يتسلق حتة كده يعني المسابقة كان فيها حتة طلوع لرامب كده في جبل، فقدر انه هو يوصل للمرحلة دي واخد لقب اكبر شخص مسن يكمل المسار كاملا في الرحلة دي. والصراحة دي مش أول مرة كان يعملها الراجل ده، هو حقق نفس الرقم سنة 2017 وكان تقريبا ساعتها عنده 82 سنة، لكن في سنة 2021 جه واحد تاني وهو كان داخل موسوعة جينيس، بس جه واحد تاني في 2021 ده يعني كسر الرقم ده وعمل رقم أعلى منه. ففي سنة 2026 قرر وهو عنده 91 سنة قرر ان هو برضو اللي يدخل موسوعة جينيس ويعلي على اللي عمل قبله كده ويدخل ويكمل. فالفكرة كلها انه احنا بنتكلم انه يعني راجل عنده 91 سنة ولسه بيحط خطط، راجل عنده 91 سنة وشايف انه طول ما هو عنده خطة بيحطها لنفسه حتى لو الخطة بالنسبة للبعض بسيطة، لو ايه فكرة ان انا امشي يعني ايه بالنسبة له دي خطة حلوة ومشي عليها وانبسط بيها. تعالوا نقول بقى انه في اليابان في سبتمبر 2026 وزارة الصحة اعلنت رسميا، وزارة الصحة المسؤولة عن كبار السن كمان، ان عدد الاشخاص الذين يبلغون 100 سنة او اكثر وصل لاول مرة في تاريخ الاحصاءات ل 107,677 شخص. انتوا متخيلين؟ أعلنت وزارة الصحة في سبتمبر اللي احنا فيه ده 2026 رسميا ان عدد كبار السن للإحصاءات دي حديثة عشان اليوم العالمي لكبار السن، فالمطلوب ان احنا نقول الإحصاءات دي في اليوم ده، انه عدد الناس اللي وصل أعمارهم لمئة سنة وأكتر وصلوا لأكتر من 177 شخص، والعدد زاد بحوالي 7914 شخص عن العام السابق، 7000 عن العام السابق. الرقم الملفت بقى انه بيقولك ان حوالي 88% من اعمار المعمرين كانوا من الستات، الستات بيقعدوا يعني قويين برضو بيقعدوا، والباقي من الرجالة. الاجمل بقى ان الرقم ده كان، بص بقى التفاوت في الموضوع، كان 153 شخص بس سنة 1963، احنا بنتكلم انه سبتمبر 2026 107,000، لكن كان في سنة 1963 كان 153 شخص بس، وتجاوز 1000 شخص سنة 1981، وبعد كده بقى 10,000 في سنة 1998، و50,000 في سنة 2012 لحد ما تخطى 100,000 هذا العام. فتخيلوا كده ان دولة كاملة فيها اكتر من 100,000 شخص عمرهم 100 سنة فاكثر، يعني لو عرفت ان انت هتعيش لمئة سنة، يعني لو عرفت ان انت شخص بتسمعني دلوقتي وعرفت ان انت هتعيش لغاية 100 سنة، هتعيش الـ30 سنة الباقيين من عمرك ولا الـ40 سنة ولا أيا كان عدد الأعمار اللي هتعيش، هتعيشها إزاي؟ هتعيشها بتعمل نفس اللي انت بتعمله دلوقتي ولا هتعيشها إزاي؟ الشباب اللي هم دلوقتي بيتعاملوا مع رقم 60 و70 و80 إن هو نهاية المطاف، أنا كده وصلت للآخر يا جماعة، أنا خلاص يا جماعة ما بيوصلوا الـ40 سنة خلاص حسن الختام، يعني اللي هو الناس بقت مفرهضة بدري قوي، فرهضنا بدري قوي. أنا بتكلم في ناس معمرين لمئة سنة وأكتر، والإحصاءات كلها بتقولك أنه استطالة العمر أو أنه العمر الكبير معدله زاد جدا، فحضرتك لو متخيل أنك ممكن عمرك يخلص عند الـ50 أنت بتحلم، أنت ممكن تعدي 100 بالراحة جدا، عادي جدا برضو. فلو أنت هتعيش لغاية 100 سنة فأكثر هتعيشهم إزاي؟ هتبقى عايز تعمل ايه النهاردة علشان بكرة؟ اوقات ما بنفكرش في السؤال ده، مع انه سؤال مهم جدا وهنتكلم فيه النهاردة طول الحلقة. مين قال يا جماعة ان القلب بيطلع معاش؟ ناس كتيرة قوي يعني بطلوا يفكروا في قصص الحب، والحب يقولك ايه خلاص يا جماعة مفيش حب بعد الـ50، انتوا بتتكلموا في ايه مفيش حب بعد الـ50، والصغيرين يقولك مفيش حب بعد الـ30، وعمالين يعني نقصف جبهة للحب يعني. خليني احكي لكم حكاية كده عن واحدة عندها 102 سنة وواحد، النهاردة اليوم العالمي لكبار السن، فخدوا بالكم هو يوم مميز جدا وهنرغي فيه كتير النهاردة عن كبار السن. فاتنين، واحدة عندها 102 سنة وواحد عنده 100 سنة، وقعوا في حب بعض. أبقى من زي ما بقول لكم كده، اسمها مارجوري وهو اسمه بيرني. اتنين أمريكيين اتقابلوا في دار مسنين أصلا في فيلادلفيا. الاتنين كانوا متجوزين لأكتر من 60 سنة، بس كل واحد يعني شريك حياته انتقل، يعني ما بقاش موجود، اتوفى. فلما بقوا لوحدهم انتقلوا إلى دار رعاية علشان يعيشوا مع حد، عشان مش عايزين يعيشوا لوحدهم. المهم في الأول كانت الدار، انتوا عارفين الدار بره بقى طبعا في أمريكا والكلام ده بتبقى لطيفة قوي، كانوا عاملون لهم حفلات تنكرية فعلى قدهم يعني، فكان كل واحد لابس كده لبس تنكري، اللي لابس نظارة، اللي لابس مش عارف ايه، حاجة ظريفة كده. فالمهم اتعرفوا على بعض في الحفلة التنكرية، وبعد الحفلة التنكرية فضلوا صحاب لمدة 9 سنين، صحاب بس، بيقعدوا يحكوا مع بعض ويسترجعوا ذكرياتهم، وده يحكي عن مراته ودي تحكي عن جوزها وقد ايه الحياة بينهم، وكل واحد يحكي عن الحياة اللي كانت عندهم. وبعدين لما مارجوري كملت 102 سنة وبيرني كمل 100 سنة، قرروا ان هما يتجوزوا. حسوا ان هما بيحبوا بعض قوي، حسوا ان هما دايما يعني عند المساء كده بيبتدوا كل واحد بيروح قطه، فهم مش عايزين كده، هم عايزين يناموا كمان مع بعض في الأوضة ويتونسوا ببعض ويقعدوا يحكوا لما كل واحد يقلق بالليل وما بيبقاش جايله مزاج ان هو ينام. فقرروا ان هم حسوا بارتياح مع بعض فقالوا ان احنا عايزين نتجوز، واحدة عندها 102 سنة والتاني عنده 100 سنة. وبالفعل الدار جوزتهم، وتقريبا ده داخل موسوعة جينيس انه اكبر اتنين اتجوزوا عن عمر 102 و 100 سنة. والأجمل بقى ان هم الاتنين كانوا بيدرسوا في نفس الجامعة اللي هي بنسلفانيا من غير ما كانوا يعرفوا بعض، يعني اكتشفوا ان هم كانوا بعض في مع بعض في الجامعة، واكتشفوا ان هم كانوا بيدرسوا مع بعض بس ما شافوش بعض في الجامعة. تخيلوا كده، انا عندي 102 سنة اتعرفت على واحد عنده 100 سنة، قررنا ان احنا نتجوز، واحنا بنسترجع طفولتنا اكتشفنا ان احنا كنا مع بعض في الجامعة وبندرس مع بعض واحنا ما نعرفش بعض، بس عرفنا واحنا في السن ده. طب ايه، ما نكملش؟ لا نكمل عادي، نكمل طب ما كنا عرفنا بعض بقى في الجامعة وعشنا بس يعني ترتيبات ربنا بتبقى غريبة بجد جدا. كانوا اكتر اتنين يعني دخلوا موسوعة جينيس، فمين اللي قال انه الحب بيطلع معاش مع العمر؟ يعني ما معلومات خاطئة المجتمع بيورثها لنا يعني، بس هو حقيقي القصة جميلة جدا. تعالوا نطلع فاصل، ولو جه حد عنده 90 سنة وقالك أنا بحب وعايز أتجوز هتقوله إيه؟ بجد بجد، تعالوا كده نتخيل مع بعض، لو جه واحد

مهما كبرنا فاحنا لسه محتاجين. فيا ترى وانت كبير، يعني انت دلوقتي مثلا وليكن عمرك 30 سنة 40 سنة 20 سنة، بس كبرت ما عدتش صغير، فحتى وانت كبير كده انت محتاج ايه؟ مهما كبرنا في السن هنفضل محتاجين ايه؟ ايه اللي ممكن تفضل محتاجه وانت كبير؟ لو رجعت معاك فترات حياتك العمرية، يا ترى ايه اجمل فترة نفسك ان انت تعيشها تاني؟ ولو اتكلمنا عن المخاوف اللي بتقابلك لما توصل لمرحلة ان انت كبير معدي مثلا 80 سنة، يا ترى ايه المخاوف؟ او معدي 60 سنة، لان في ناس بتعتبر انه خلاص يعني كبرت يعني عديت 60 سنة، فيا ترى ايه المخاوف اللي بتقابلك في المرحلة العمرية دي؟ ناجي بيقول فعلا القلب لا يمكن ان يعجز ابدا او يعجز ابدا. حقيقي انا ببص، انا مقتنعة دايما بده، بجد مقتنع ان ما دام البني ادم متصالح كده مع نفسه مع ربنا ومع البشر اللي حواليه، قادر يحل مشاكله، قادر يتعامل، روحه هتفضل صغيره. وطول ما روحك نظيفه وصغيره كده بترفرف مش هتكبر. اللي بيكبرنا البؤس والنفسنا والغضب والشيل الهم والمسؤوليه الكتيره اللي مش عارفين نتحكم فيها. فبجد بحس ان الحاجات دي كلها حقيقي هي اللي بتكبر قوي. ترى ايه اللي بيكبر؟ يا ترى ايه مخاوفك من ان انت تكبر؟ يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

دبل إسبريسو. بعد إذنكم هكلمكم النهاردة عن تجربتي الشخصية. لما بتزيد الضغوط المادية والنفسية في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه أو كنت فاكر إن أنا حاسبه صح خرم مني، وفي الحالة دي الحقيقة إن أنا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة

0: أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون، ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلامها حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالباً مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلاً بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا تاني ومكملين، والنهاردة اليوم العالمي لكبار السن. امتى الواحد بيكبر يا جماعة؟ لما يعدي الـ30، لما يعدي الـ40، لما يعدي الـ60، لما شعره يشيب، لما يبقى عنده ولاد، لما يبقى عنده أحفاد، ولا لما يبدأ يقول أنا مش هقدر أبدأ من جديد. امتى حسيت ان انت كبرت؟ امتى ابتديت الفكرة دي تيجي في دماغك وتقول ايه ده، هو انا كبرت كده ازاي؟ هل لما بقيت مسؤول عن نفسك، ولا لما بقيت مسؤول عن ناس تانية، ولا لما بقيت بتفكر في صحتك وكل شوية بتروح للدكتور وحاسس ان انت جسمك ابتدى يتغير، ولا لما بقيت بتفكر في ذكريات كتيرة قوي وتفكر في ألم وتعب وازاي الحياة مرت بيك بالشكل ده اكتر من الخطط اللي انت بتفكر فيها، ولا لما بقيت تقول كلمة زمان كتير، زمان كنا بنعمل كذا، زمان كنا بنروح كذا، زمان كان في كذا، ولا لما اكتشفت ان اهلك كبروا وانت بقيت الراعي ليهم وانت المسؤول عنهم، ولا لما فقدت حد بتحبه قوي وجربت ألم الفقد وابتديت تفقد واحد ورا التاني من الناس اللي بتحبهم، ولا لما بقيت انه خلاص مش فارق لك، انت مش مستني حد يوافق لك على حاجة، انت كده كده اصلا ماشي في طريقك ومش فارق لك. امتى حسينا ان احنا كبرنا؟ هو الحقيقة انا بحس يعني انه مفيش سن معين احنا بنكبر فيه، احنا بنكبر كل مرة الحياة بتحط علينا ضغوط، كل مرة الحياة بتحط علينا مسؤوليات جديدة. هل النضج ان انا ابقى عارف كل الاجابات بتاعت حياتي، ولا انه انا ابقى عارف ان انا لسه بتعلم مهما كبرت؟ عشان في ناس بتوصل لمرحلة تقول كان زمان، لو اتعلمت كان من زمان، بس هو الحقيقة انه لو انت بجد بتفكر في قصة كبرت او ما كبرتش، طول ما انت كبرت ما فيش زمان ودلوقتي، طول ما انت كبرت في فرص لسه بتبقى موجودة. يعني فكرة انتهاء الفرصة هي انتهاء الحياة، فطول ما احنا عندنا حياة مهما كان عندنا سن فاحنا معانا فرص. طيب تعالوا كده نقول علامات بتقول ان انت كبرت ومحدش قالك، علامات بتقول ان انت كبرت ومحدش قالك. تعالوا نشوف كده انت عندك كام علامة من دي ونشوف انت كبرت فعلا ولا لا. لما الخروجة تتلغي وتبقى مبسوط بدل ما تزعل، حد يجي يقولك احنا كنا خارجين بس للأسف الخروجة اتلغت، فانت اخيرا اتلغت بقى، انا ما كنت عايز اخرج. لما حد يقولك تخرج الساعة 10 فتسأله تقوله بالليل، انت كبرت، لانه زمان ما كانش فارق لك 10 ايه بالظبط. لما تلاقي نفسك لا يا جماعة مش انا عايز اروح بدري عشان بكرة ورايا يوم طويل قوي فمش عارف اتأخر. لما تصحى من النوم من غير منبه وتبقى فخور كده بنفسك وتقول انا بس بصحى لوحدي من غير ما اظبط منبه، فانت كبرت. لما تشتري حاجة للبيت وتفرح بيها قوي اكتر من ما تشتري هدوم، زمان كان الحاجات الصغيرة بتفرحك قوي الخاصة بيك، بس دلوقتي حاجة البيت بتفرحك اكتر من الحاجة الشخصية. لما حد يقولك تحب تيجي فانت ترد وتقول هو مين هيبقى هناك، مش قادر الفرهدة مش قادر اروح بقى، يعني خلينا ناخد المختصر المفيد، هو مين هيبقى هناك في القعدة دي. لما تبدأ تقول جملة الجيل ده كان كذا والجيل ده كذا، شفتوا الجيل ده بيعمل ازاي، لما الجملة دي تزيد قوي في كلامك فعرف ان انت ابتديت تكبر. لما تسمع أغنية جديدة كده نازلة وتقول هو فين الأغنية يا جماعة؟ عشان انت بتعود على ستايل أغاني معينة، فطبعا الأغاني اللي موجودة دلوقتي فانت تسمع هو فين الأغنية؟ أنا مش فاهم الأغنية أصلا. لما تلاقي نفسك بتتكلم كتير قوي عن أسعار الأكل، أسعار البنزين، أسعار الكهرباء، أسعار التعليم، أسعار مش عارف إيه، كل الحياة عندك بقت أسعار، اعرف إن أنت كبرت. لما حد يعزمك على حفلة وأول حاجة تيجي في دماغك أنا هركن فين، بقيت بتشيل هم حاجات غريبة قوي. لما تقعد وتبدأ تحسب هو أنا هقوم إزاي من على الكنبة دي، فأنت ابتديت تكبر محدش قالك برضو. لما تشوف سرير مريح وتقول يا أهم من أي خروجة في الدنيا السرير ده. لما يبقى عندك مكانك المفضل في البيت ومحدش بيقعد عليه غيرك، فأنت كده كبرت. لما تفرح أن عندك يوم فاضي وما فيهوش أي مسؤوليات، أنت كبرت، عشان وانت صغير ده ما كانش رد فعلك. لما بيبقى فيه يوم فاضي بتحط فيه أكتيفيتي كتيرة قوي. لما حد يقولك هنسهر فتقوله لا أنا ما بقدرش أسهر دلوقتي فعندي بكرة يوم طويل. لما تبدأ تحتفظ بالعلب والأكياس وتقول ما يمكن نحتاجها، وانت صغير ما كانتش ده تفكيرك خالص. لما تلاقي نفسك بتقول زمان كان كل شيء أبسط، دلوقتي الأمور بقت معقدة قوي، شوية الجمل دي بتقول ان انت كبرت. لما تكتشف انك بقيت بتقول نفس الجمل اللي كانت بتضحك باباك ومامتك زمان وانت ما كنتش فاهمها، فتلاقيك دلوقتي انت اللي بتقولها، فانت كبرت. ففي علامات كده بتقول ان احنا كبرنا. كبرنا بس لسه محتاجين حاجات كتير قوي، لسه محتاجين حد يسمعنا. عمرنا مهما كبرنا بنمل من ان حد يسمعنا. كبرنا بس محتاجين حد يقول انا فاهم اللي انت بتقوله. اوقات كبيره قوي لما بنوصل لعمر معين بنبقى مش محتاجين نصايح، مش بنبقى محتاجين حد يعلق على كلامنا. انا كل اللي محتاجه انه حد يقول لي انا فاهمك وحاسس بيك، ودي أعتقد الحاجة اللي مهما بنكبر بنفضل محتاجينها. كبرنا وبقينا ممكن نحكي الحكاية لخمس مرات ويجي بنعيدها مش لأجل أي حاجة، لكن ممكن حتى الشخص اللي قدامنا يقول على فكرة أنت حكيت الحكاية دي كذا مرة قبل كده. فأنا بالنسبة لي مش الحكاية اللي مهمة، وإن أنا بعيدها كتير مش عشان هي مهمة، أنا بس عايزة أتأكد أن لسه في حد مهتم يسمعني، لسه في حد مهتم أنه يحسسني أنه كلامي مهم عنده. طول الوقت بنبقى محتاجين نحس أن احنا لينا لازمة. أوقات احنا بنربط قيمتنا بأن احنا مصدر إنتاج، يعني احنا بنشتغل، احنا اللي بنراعي، احنا اللي بنسدد الاحتياجات الآخرين، احنا اللي عندنا فلوس. فلما مع الوقت بنكبر ما بنبقاش قادرين نسدد الاحتياجات دي، فبنبقى طول الوقت حاسين انه احنا محبوبين من اجل ان احنا مش عشان احنا بنسدد احتياجات حد، احنا محبوبين من اجل قيمتنا مش ان احنا بنعمل حاجة. عارفين في ابحاث كده اتعملت البيربس ان لايف، يعني بيقولك ايه الاحساس بالهدف والمعنى. فبيقولك عند كبار السن بالذات الدراسات دي بتقول انه في ارتباط مهم قوي بين احساس الشخص الكبير وما بين احساس انه الهدف اللي هو عايش عشانه. كل ما الشخص الكبير يحس ان في هدف عايش عشانه وانه مفروض انه يعمل حاجات، صحته بتزيد، مناعته بتزيد، قدرته الجسمية بتبقى كويسة قوي. عكس الشخص اللي بيحس ان انا دوري انتهى وان انا اصبح ملياش قيمة وان انا اصبح ملياش عازة زي ما بيقولوا بعض الناس، الشخص ده هتلاقيه انه مناعته بتقل، صحته بتقل، قدرته الجسمية بتقل. فربطت ارتباط رهيب جدا ما بين الاحساس بان حياتك ليها هدف ومعنى وما بين الصحة وطولة العمر، ودي حتة مهمة قوي. والاحساس ده على فكرة ما بيتبنيش فجأة لما اكبر، الاحساس ده انا لازم اشتغل عليه من وانا صغير. ودي شوية الحاجات اللي أنا محتاج أشتغل عليها، اللي هو فكرة أنا صحيح بدي وبشتغل وبعمل حاجات كتيرة قوي، بس في يوم من الأيام هيجي أنا مش قادر أشتغل، فهل لما مش قادر أشتغل ومش قادر أخدم الآخر أنا كده دوري توقف؟ ولا أنا ببقى فاهم وأنا صغير إن الحياة مراحل وإن دي المرحلة إن أنا فيها، وأنا بشتغل في ده أنا بأسس حياة وببني حياة ليا، بحيث إن لما أكبر أعرف أكمل في الحياة دي من غير ما يجيلي انتكاسات التقدم في العمر؟ لأنه أكتر انتكاسات في التقدم في العمر هو إن أنا ما أسستش لحياتي لما أكبر. أنا بس بفكر في العجلة اللي أنا ماشي فيها دلوقتي، لكن هل عمرك فكرت لما تكبر حياتك هتبقى عاملة إزاي؟ طب انت هدفك هيبقى ايه بعد ما عيالك كبروا واتجوزوا وبقوا ليهم بيوت ومسؤوليات وحاجات كتيرة قوي وانت سلمت رسالتك؟ هل كده دورك انتهى؟ وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. الحلقة على قد ما انها بنشجع فيها كبار السن، لكن كمان بنتكلم عن حياتنا احنا. حياتي لما اكبر ما بتنتهيش، حياتي لما اوصل للسن اللي مش قادر اخدم فيه الاخرين ما بتنتهيش، بالعكس انا مفروض دلوقتي ببني للحياة دي. فهل احنا بنبني للحياة دي؟ طول الوقت البني آدم محتاج احترام. عامة اكتر احساس بيبقى متعب قوي عند اي حد كبير انه يحس بالشفقة، ان انت بتشفق عليه، ان انت يا حرام يعني طب انا نفسي اخرج المكان الفلاني، لا لا لا لا ده هتتعب قوي فيه، ده انت مش قده، ده انت مش عارف ايه، وانا مقدر قوي انك نفسك تخرج المكان ده بس صحتك مش هتجيب. في كلام قوي كده لما بيتقال لأي حد كبير في السن بيوجع. وانا بكلم حد كبير في السن انا لازم اراعي قوي الحتة اللي انا بتكلم فيها، حتة كريتيكال قوي، اللي هو ما بين بحترم احتياجاته وما بين بحترم وجعه وألمه اللي في جسمه، بس انا في نفس الوقت بحترم ان هو يعني عايز يعيش، فما اقفلش قدامه الباب واقوله انت مش هتعيش، او ده تحب تخرج فين، طيب ما تيجي نخرج كذا بدل كذا. في شوية كلمات كده جوهرية مع كبار السن بتفرق قوي. كتير قوي بنبقى محتاجين نتحب مش عشان احنا نفيد، علشان احنا بس احنا، وده احساس منذ الطفولة لغاية الكبر. الطفل الصغير محتاج يحس انه بيتحب عشان مش هو شاطر، عشان مش بيسمع الكلام، عشان مش بيعمل حاجات حلوة، هو بيتحب من اجل انه هو هو، فهو بيتحب من اجل نفسه. لما بتكبر شوية بتبقى عايز حتى تتحب في الشغل علشان شخصيتك، مش عشان انت شاطر، مش عشان انت بتقدم التقارير في معادها، مش عشان انت قايم بالشغل كما قال الكتاب، لا عشان انا. كل بني ادم مهما كان عمره بيحتاج يتحب عشان نفسه مش عشان اللي بيعمله. اكتر حاجة توجع قوي البني ادم لما يحس ان هو بيتحب عشان اللي بيعمله مش عشان هو نفسه، دي نقطة صعبة أوي. فأنت لو بطلت تشتغل أو بطلت تنتج أو بطلت تساعد الناس، هل أنت لسه حاسس من جواك أن أنت مستحق الحب؟ تستحق أن أنت تتحب؟ إحنا مش آلات، إحنا مش آلات إنتاج، إحنا طول عمرنا بنعيش كأننا آلات إنتاج، بنعيش كأننا روبوتس بنعمل، لكن بجد قيمتنا مش في كمية الحاجات اللي إحنا بنعملها. ده مبدأ بينطبق على الكبير وبينطبق على الصغير، بينطبق على الطفل، وده اللي مفروض ان احنا نبنيه في حياتنا. انا مش دوري بس ان انا بنتج وبس، انا بكون حياة فيها حب بجد علشان اعرف اكمل لما ما اقدرش انتج. تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هندخل في حتة لطيفة جدا جدا جدا. تفتكروا الكتاب رأيه ايه في موضوع الشيخوخة، ورأيه ايه في موضوع الكبر، ورأيه ايه في القصة دي؟ يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما. ورجعنا تاني ومكملين ومعايا مفاجأة كده بحاول أزبطها، يا رب تزبط وتبقى كويسة. فخليني كده إن شاء الله تزبط، إن شاء الله تزبط يعني، ولو ما زبطتش في الفصل ده أزبطها في الفصل الجاي. النهاردة أصلا يوم مميز، النهاردة 1 أكتوبر، فأنا بحاول بحاول إنه الدنيا تزبط. أيوة أهي زبطت. معايا اتصالي تليفوني ونقول الو، بس استنى لما ترد، بس اقول مش هقول لكم هي مين، خلينا ايه نعملها مفاجاه. الو
1: الو
0: ايوه الو، انا سامعاكي كويس، انت سامعاني؟
1: الو
0: ايوه الو الو، مش سامعاني ولا سامعاني؟ قوليلي.
1: بينا سامعاني؟
0: انا سامعاكي، انتي سامعاني؟ انا سامعاكي كويس. الو
1: الو
0: ايوه، ازيك يا ليليان، عامله ايه؟ لا ما تقوليش انك مش سامعاني. الو مش سامعاني يا ليليان، انا محتاجاكي تسمعيني قوي.
1: بينا.
0: ايوه ايوه يا ليليان، سامعاني ولا لا؟ طب استني نحاول نتصل تاني. الو الو الو ليليان،
1: الو
0: الو سامعاني؟ سامعاني؟
1: طب ايوه بينا، انا سامعاكي، انت سامعاني؟
0: انا سامعاكي كويس، بس ممكن يكون في فرق في في الوصول. تمام، اتكلم بقى ولا ايه يا بنتي؟ يا ليني طبعا مش فاهمة هي ايه سبب الاتصال، مش فاهمة اي حاجة. طيب هحاول بشدة ان انا اوصل لها تاني، يعني مش هستسلم. هشوف كده ممكن اوصل لها ازاي، اصلا يا جماعه النهارده في مفاجاه وانا عايزه يعني اعمل المفاجاه، وانا ما بحبش لما انا اقرر ان انا اعمل مفاجاه لحد المفاجاه تبوظ، فبفضل اكافح انه المفاجاه تيجي. طيب هظبط حاجه كده بعد الفصل، ومش هحرق لكم المفاجاه برضو لغايه ما تظبط ونشوف هي مش ظابطه ليه الى الان، اخر مره كده ونشوف. ليليان ردي بقى واسمعيني بقى، ليليان بقى يا ليليان بقى اسمعيني بقى. ايوه ها سمع ولا لا؟ مش سمع صح؟ طيب هعملها بشكل تاني، هعملها بشكل تاني بس بعد الفاصل. ماشي. طب هقول لك على بتشغلي الهوا يا ليليان وتسمعيني من الهوا وتردي عليا وخلاص، ما انا بسمعك لما بتردي. طيب ماشي هحاول اظبطها معاه. جماعة النهاردة عيد ميلادها، فأنا عايزة أعمل لها بجد احتفالية رهيبة. كنت طبعا عايزة أخضها، أتمنى أنها ما تكونش دخلت الهوا دلوقتي، بس أنا كنت عايزة أخضها وأعمل لها المفاجأة دي دلوقتي. طيب تعالوا كده نصبح على بهاء، وبيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء، وبيقول راحت عليا نومة. يبقى أنت لسه صغير، لو كنت دخلت من أول الحلقة كنت هتعرف أنه الناس الكبيرة بتعرف انها كبيرة لما تلاقي نفسها بتصحى تلقائي من غير منبه. فراحت عليا نومة، انت كويس يا ابني، انت كويس جدا، خليك زي ما انت. طيب تعالوا، لا مفيش مشكلة في النت عندي. طيب اوكي تعالوا. بعدين بعد كده بيقول انا حاسس اني عندي 50 سنة. ليه يا بهاء؟ ليه يا بهاء؟ ليه بهاء عندك 50 سنة؟ انا اللي اعرفه ان انت عندك بتاع 18 سنة 17 سنة، صح؟ ليه عندك يعني ايه اللي موصلك لمرحلة ان انت حاسس ان انت عندك 50 سنة؟ كان نفسي قوي تيجي اقول الحلقة كان فيها كلام مهم قوي على الحتة دي، بس لسه مكملين فيها. يعني بهاء بيقول العمر مجرد رقم، الواقع حاجة تانية للأسف. العمر مجرد رقم، لكن الواقع حاجة تانية للأسف. أنا معاك جدا في الحتة دي ومصدقة قوي في ده، لأنه العمر مش بفكرة أن أنا عندي 30 أنا عندي 40 أنا عندي 50 أنا عندي 20. ممكن تلاقي واحد عنده 80 سنة وأصبى ومستمتع بحياته وروحه متفائلة أكتر من واحد عنده 20 سنة. ده حقيقي بجد، ودي أنا عشتها واختبرتها مع ناس كتيرة جدا. طيب تعالوا كده نشوف الكتاب بيقول إيه عن الموضوع الكبر في السن ده وعن موضوع الشيخوخة. في مزمور جميل قوي بيقولوا الكتاب، احنا بالنسبة لنا بنقدم مرحلة الشيخوخة دي على انها حاجة وانتهت، بس حقيقي في دور كبير قوي مهم في المرحلة العمرية دي. في مزمور بيقول يثمرون في الشيخوخة ويكونون دسما وخضرا. يثمرون في الشيخوخة ويكونون دسما وخضرا. الفكرة هنا انه مش الانسان لازم يفضل بقوته القديمة علشان يبقى حلو في عين ربنا. أوقات الناس الكبيرة في السن، بمناسبة النهاردة 1 أكتوبر اليوم العالمي لكبار السن، فأوقات الناس بتعتقد أنه أنا كبرت فأنا ما بقاش لي عايزة أو ما بقتش مهم. بس شوفوا الكتاب بيتكلم إيه عن الشيخوخة وبيقول يثمرون في الشيخوخة ويكونون دسما وخضرا. يعني الشيخوخة مش صورة لشجرة ماتت زي ما احنا بنتصورها، لكن لشجرة لسه بتثمر وفيها طرح وفيها خير وفيها إفادة للآخرين. يمكن نوع الثمر اتغير لكن ما زالت الشجرة تثمر. فأشعية بيقول وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. يعني هل الله بيبقى معانا لغاية سن معين وبعدين بعد كده بنتساب؟ بصوا الكتاب رد جميل قوي بيقولك وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. إحنا أوقات بنبقى محتاجين أو بنبقى عندنا تفكير كده إن أنا لما أكبر أنا هبقى محتاج الناس، لما أكبر هبقى عاجز، لما أكبر هبقى حمولة على الناس، لما أكبر هبقى عبء. ودي لما سألت كده الناس عن أكبر مخاوفكم من الكبر في السن، تقريبا الجميع أجمع على هذه الحاجة، إن أنا بخاف قوي إن أنا لما أبقى كبير في السن أبقى عبء على الآخر. لكن في آية جميلة قوي بتقول إنه إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. يعني مش أنت مش هتشيل نفسك طول عمرك، بالعكس في ربنا مستنيك في مرحلة معينة بيشيلك بالكامل، بيقولك انت عملت كتير قوي وتعبت فانا دلوقتي بريحك وانا دلوقتي بشيلك وانا دلوقتي بحملك. وفي المزمور برضو بيقول لا تطرحني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. اكبر خوف بيواجه اي حد من الكبر مش اني جسمنا يكبر، لكن اننا نكبر ونبقى حاسين ان احنا عبء على الاخر. بس هنا الايات صريحة جدا، عشان كده بحس انه دايما في اليوم العالمي لكبار السن اكتر حاجة ممكن نعملها ان احنا نقول لهم ان انتوا مش عبء، ان احنا نقول لهم ان انتوا عمركم ما كنتوا عبء ولا هتبقوا عبء، ان انتوا دايما بتقدموا حب، دايما بتقدموا بركة. يمكن الانتاج المادي انتهى او ما بقاش ليه دور زي زمان، لكن في دلوقتي انتاج عواطف، في انتاج مشاعر، في انتاج احساس ان انت طول ما انت موجود انا محمي، طول ما انت موجود انا في امان. طيب تعالوا بقى ندخل في حتة جميلة قوي. يمكن اوقات كتيرة في الكبر في السن دي بنحس ان جسمنا تغير، بنحس ان سرعتنا بتتغير، بنحس ان احنا كبرنا، بنحس ان احنا قوتنا ما بقتش زي زمان. بس عند ربنا احنا ما بنتغيرش، عند ربنا احنا لسه فينا ثمر، عند ربنا احنا لسه فينا حكايات، عند ربنا احنا لسه فينا حب. ربنا ما بيبصلش ابدا للانسان ان هو شيخ وكبر، ربنا بيبصله انت ما زلت شجره مثمره، انت ما زلت عندك كتير تقدمه، انت ما زلت عندك حب تقدمه. فلو كل حد كبير فكر بالمنطق ده وافتكر الايه دي انه يا رب أنا متشال ما بين إيدك، يا رب أنا في الشيخوخة ما زلت شجرة مثمرة، فكر إزاي وإنت كبير في السن ممكن تكون شجرة بتثمر إزاي. في نقطة مهمة قوي يا جماعة بقى عايزة أدخل فيها. احنا دلوقتي هندخل للحتة بقى بتاعتنا احنا. انا دلوقتي وليكن عندي 40 وانت عندك 30 وانت عندك 20، في يوم من الايام هنكبر، وفي يوم من الايام هنبقى بنمر بكل المشاعر اللي انا حكيتها في اللينك اللي فات ده، ان انا حاسس ان انا خايفة ابقى عبء. لما سألت الناس بقول لكم عن اكتر ما يخوفهم الجميع اجمع ان انا اكون عبء على الاخرين. فانا بعمل ايه في حياتي دلوقتي علشان أأمن نفسي لما أكبر؟ كتير قوي بنقعد نفكر أنا هأمن مستقبل عيالي إزاي، أنا هأمن الحياة المعيشية لما نكبر إزاي، أنا هأمن الديون اللي عليا لما نكبر إزاي. بس قليل قوي قوي قوي لما بنفكر أنا بأمن كبر إزاي، أنا بأمن سني إزاي، إيه اللي بعمله علشان لما اكبر، اللي بعمله دلوقتي عشان لما اكبر. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول الشيبة هيبة والشعر الابيض ينفع في اليوم الاسود. بصش انا بحب مثلا الشعر الابيض جدا، بيحسسني احساس بالوقار. بس تخيل بقى يا بهاء انه مش ناس كتيرة بتفكر بنفس المنطق، ناس كتيرة قوي بتفكر انه يعني انا كبرت وما بقاش ليا لازمة، ما بقاش ليا عايزة، انا عملت كل اللي عليا، فانا عايش الايام وخلاص لغايه ما ربنا يفتكرني. وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، انه ما ينفعش نفكر كده. وانه انا دلوقتي في سني ده انا مش محتاجه لما اكبر افكر بالطريقه دي. الكبر مش عمر بنكتشفه فجاه انا كبرت، دي حياه بتتبني يا جماعه، حياه بتتبني منذ الشباب لغايه الشيخوخه. لو ما بنيتش حياتك وانت شيخ دلوقتي صح، لما تبقى شيخ هتتعب وهتحس انه انا فقد الشغف في كل حاجة. بهاء بيقول الله يرحمك يا ستي كان عندها السكر وبتاكل بالكيلو ملبن. ما هو الله يرحمها بقى، يعني ما يمكن لو كانت ادركت الفكرة كانت يعني الدنيا تبقى. انت كاتب كلام كتير قوي، انا مش عارفة اقول ايه الكلام ده، بس يعني صباح الفل عليك، ربنا يعني معاك ويبارك يومك النهاردة. أنا بصراحة مش عارفة أقرأ الكلام كتير قوي، فهكون مش عارفة أكون بقرأ. طيب تعالوا كده نفكر دلوقتي مع بعض في حتة مهمة قوي، أنا عامل إيه عشان لما أكبر؟ مش قصدي فلوس ولا قصدي معاش، أنا مش بتكلم على الحاجات دي خالص، ولا هعيش فين، أنا بتكلم عن الإنسان هيبقى شكله عامل إزاي لما يكبر. عامل إيه لعقلك؟ هل بتتعلم؟ هل فكرت تتعلم لغة جديدة مثلا لما تكبر في السن؟ ممكن تستخدم اللغة دي في إن أنت تترجم حاجات معينة وإنت قاعد؟ هل بتحاول تتعلم مهارة جديدة لما بتكبر في السن؟ ممكن تستخدمها؟ هل بتحاول تزرع فيك معلومات جديدة تنفعك لما تكبر؟ عامل ايه لعقلك بجد؟ ما هو انا فجأة كده هبص الاقي ما بقتش بشتغل، وفجأة كده هبص الاقيني ما بقتش بدي انتاجيات ولا عليا مسؤوليات وقاعد. هلاقي عقلي ابتدى يقف واحدة واحدة، او هلاقي عقلي مش شغال واحدة واحدة. فيا ترى انا ببني ايه لعقلي من دلوقتي عشان لما اكبر كل اللي بنفكر فيه المعاش؟ لكن هل بنفكر ازاي نبني احنا نفسنا عشان لما نكبر؟ نفسي قوي نبدأ نغير حياتنا للمنتاليتي دي. انا محتاج اأسس نفسي في حاجة معينة بحيث ان انا لما اكبر انا ممكن استغل الحاجة دي. محتاج مثلا ان انا اتعلم اي مهارة، المهارة دي ينفع تنفعني لما ان شاء الله الزراعة، ولو عندي بلكونة اقعد ازرع فيها. فانا بتعلم الزراعة علشان اسلي نفسي لما اكبر انه في حاجة انا بعتني بيها. على فكرة انا لو ما عملتش لنفسي اهداف من وانا صغير صعب قوي يعني عليا استمتع باهداف وانا كبير. ممكن احاول لما فوق، بس الاسهل ان انا اعملها من وانا صغير. عامل ايه لعلاقاتك بجد؟ كتير قوي بيكون مهم عندنا ان احنا نجيب فلوس، ان احنا نشتغل كتير. تبص تلاقينا بنشتغل من 8 الصبح نروح بيتنا 9 بالليل، نبقى على اخرنا تعبانين مهمومين شايلين الهم متنكدين، يدوبك بنتعشى وننام عشان نكمل ونتسحل تاني يوم نفس السحلة. بجد انا عامل ايه عشان علاقاتي؟ طب انا لما اكبر ولما الشغل يتشال من عندي ولما مسؤوليتي تتشال من عندي انا هبقى فين؟ فين علاقاتي؟ انا لوحدي، انا ما عنديش ناس حواليا، ما عنديش حد يودني، ما عنديش حد يسأل عليا. ما انا ضيعت عمري كله في الشغل، ضيعت عمري كله ان انا اكون فلوس بس ما كونتش نفوس، ودي كارثة كبيرة قوي احنا بنعاني منها دلوقتي واحنا مش حاسين، بس هندفع ثمنها بعدين. فانا عملت ايه لعلاقاتي؟ على فكرة الوحدة ممكن تبقى اقصى من اي مشكلة مادية تقابلك في المستقبل. فانت النهاردة بتزرع مين في حياتك؟ بتقوي علاقاتك بمين؟ علشان لما تكبر تلاقيهم جنبك وتلاقيك بتاخد بحسهم وبياخدوا بحسك. دلوقتي فكر ايه شبكة العلاقات اللي ممكن ابنيها دلوقتي، والعلاقات دي لما اكبر هتنفعني. يا ترى مين اللي ممكن اكون عندي 80 سنة ولسه بخرج معاهم وبتكلم معاهم وبتعامل معاهم؟ بهاء بيقول مش كل الناس الكبيرة بتحوش. بتحوش ايه؟ بتحوش فلوس ولا بتحوش علاقات ولا بتحوش مهارات ولا بتحوش ايه في العقل؟ بهاء بيقول الناس الكبيرة ليهم وضعهم وبركتهم وحكويهم. ايوه بهاء، انا حكيت عن الناس الكبيرة كتير قوي في اللينك اللي فات وانت نايم سيادتك، حكيت عنهم كتير وقلت عنهم ان هم تاج يتحط فوق الراس وان هم سبب البركة وان هم سبب كل حاجة. بس الحلقة النهاردة مهمة قوي. الحلقة النهاردة انا في يوم من الايام لما اكبر، انت عارف ان اللينك اللي فات اللينكات اللي فاتت اتكلمت عن معدل الاعمار كبر قوي، يعني الناس دلوقتي بقت بتعيش لسنين كبيرة وزاد النسبة دي على مستوى العالم. فانت وارد ان انت تعيش لغاية ما تكمل 100 سنة. لما حضرتك تكمل 100 سنة هتبقى عايش عامل ازاي؟ هيبقى ايه تفكيرك؟ ايه اللي بنيته من دلوقتي علشان لما يبقى عندك 100 سنة تبقى عايش وانت راضي؟ اوقات كتيرة قوي لو سألنا الناس الكبيرة في السن انت ما كنتش راضي عن ايه، هيقولك بجد نسبة كبيرة جدا بيقولوا مش راضي على اني ضيعت عمري كله في الشغل بس وما بنيتش ليا علاقات. من اكتر الجمل اللي الناس الكبيره بتقولها. فاحنا دلوقتي النهارده بنتكلم في اللينك ده عنا احنا، ان احنا دلوقتي محتاجين نزرع في نفسنا حاجات غير الفلوس، غير الشغل، غير حاجه، في حاجات محتاجه ابنيها في نفسي عشان لما اكبر اتسند عليها. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين. بهاء بيقول لو نفس الحكايات اللي بيحكوها ونبقى حافظينهم ونحب نسمعهم جدا. كنت لسه في اللينك اللي فات برضو بقول انه الكبير ممكن يحكي الحكايه 5-6 مرات تتعاد، بس هو مش بيحكيها علشان يضيف جديد، هو بيحكيها عشان عايز يحس انه مسموع، عايز يحس ان لسه الناس مهتمه بحكاياته، لان لسه الناس حباها. فلما حد كبير يقعد يحكي لك حكايات متكرره ما تصدهوش وتقول له يوه سمعناها 1000 مره، سيبه يحكي لان هو بيعبر عن نفسه بالطريقه دي. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: راديو سما مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين وبنحكي في احنا كبرنا ولا ايه ومحتاجين ايه لما بنكبر. دلوقتي بنتكلم في حتة كده ايه اللي محتاجين نعمله عشان لما نكبر. بصوا انا عندي هدف النهاردة عيد ميلاد ليليان، فانا بدعبس ازاي انا بجد لا المهم انا بدعبس دلوقتي علشان خاطر احاول اكلمها واحتفل بيها معاكم على الهوا، بس انا مش عارفه اوصل لده، بس يعني بنحاول. خلينا كده نكمل ونحكي مع بعض. تعالوا ناخد التعليقات. بهاء بيقول اللي بياخده ربنا اللي بيحبوا ربنا بياخده بدري. بص يا بهاء، انا مش مع الفكره دي خالص. مفيش حاجه اسمها اللي بياخده اللي بيحبوا ربنا بياخده بدري. يعني بص، بحس انه اللي بيحبوا ربنا بيبارك فيه. هو ربنا بيحب كل البشر، فخلينا نقول اصلا مصطلح اللي بيحبوا ربنا ده مصطلح مش اصح حاجه قوي، لانه ربنا بيحب كل البشر، بس اللي متصالح مع ربنا وفتح له الباب وفتح له السكه في حياته ومخليه القياده الكامله لربنا، ربنا بيستخدمه طول ايام سنين حياته على الارض. ربنا ما بيصنعش شر، ما بيعملش حاجه وحشه. ولو انت علاقتك حلوة بربنا، ولو انت مسلم الأمور بتاع حياتك لربنا، ولو انت بتشتغل على حياتك منذ الصغر حتى الشيبة، هتبص تلاقي انه ربنا في كل خطوة في حياتك بيبعتك لرسالة جديدة، بينقلك لحتة جديدة، بيشتغل معاك بحتة جديدة، فهتلاقي انه كل يوم في أيامك هو يا رب معاك. فأنا حاسس بيه. بيقول بالعكس، احيانا الراحه بتكون مش في العالم. مين اللي بيحدد الراحه، انت ولا ربنا؟ يعني هو قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فهو بيقول لنا انه العالم فيه اوجاع وفيه اتعاب، بس انا معاكم في الوجع ده، انا هكون بسندكم، انا احملكم، انا بحملكم منذ الشيبه، منذ الطفوله حتى الكبر في السن، فانا معاك ومش بسيبك. ف طول ما انا عندي سنين حياه عايشه على الارض، فمعنى كده ان ربنا لسه عايزني اعيشها، معنى كده ان انا رسالتي ما وقفتش، معنى كده ان ربنا لسه عايز اشتغل، لسه عايز اعمل، لسه عايز اكون بتعامل مع البشر اللي هو خالقهم، عايز لسه اشوف العالم ده واشوف فيه ايه واكتشف الراحه في الملكوت، لكن طول ما احنا على الارض فاحنا بنسعى مع ربنا على راحتنا اللي من جوانا احنا. فانا معاك، بس احنا محتاجين نبني شويه حاجات قبل ما نبني. بقى النهارده يا جماعه عيد ميلاد ليليان 1 اكتوبر. انا كان نفسي جدا طول الحلقه بعافر ان انا اكلمها وبعافر ان انا اوصل لها وبعافر ان انا يعني احاول اعمل مكالمه معاها، بس مش عارفه ليه مش راضيه تظبط ومش عارفه ليه مش جايه. فخليني كده اشغل لها هابي بيرثدي ونكون بنسمع يعني هابي بيرثدي دي. استنوا كده ثانيه واحده،
1: ممكن بإني يكون الوقت
0: مش ده. طيب يعني ما بصي، هابي بيرثدي تو يو يا ليليان، هابي بيرثدي تو يو يا ليليان، هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو يا ليليان. سنه حلوه عليك يا رب كده. بتمنى لك تكبري السنين كلها في نعمه ربنا وفي بركته، من نضج لنضج، من جمال لجمال، من قلب حلو لقلب احلى واحلى واحلى. بركات في حياتك تكون مغرقاكي، نعمل كل خططك، وربنا يديكي سؤال قلبك وتكون دايما سؤال قلبك حسب مشيئته. بتمنى لك سنة حلوة قوي. نفسي تكوني سمعاني دلوقتي، ولو سمعاني تدخلي اكتبي اي حاجة على اللايف بتاع الفيسبوك علشان خاطر انا كان نفسي جدا انت عارفه انا حاولت اتيه اعمل لك مفاجاه بس المفاجاه باظت وانا ما بحبش مفاجاتي تبوظ بس يعني هنعمل ايه يعني جماعه. ليليان للناس اللي اول مره تسمعنا احنا صباح سما من يوم الاحد ليوم الخميس فاحنا يوم الاحد بيبقى اندرو ويوم الاثنين ويوم الاربع بيبقى ليليان وانا ثلاث وخميس. فليليان بتقدم البرنامج الصبح يومين في الاسبوع وشخصيه جميله جدا انا بحبها على المستوى الشخصي قوي. مره كده هنطلع لكم احنا الاثنين مع بعض ان شاء الله لو كنت مرتبه كده ان النهارده عيد ميلادها كنت ممكن اتفقنا وطلعنا سوا. 6 اكتوبر قرب عيد النصر. عيد النصر الحمد لله عيد الفلاح اهي كلها اعياد بس المهم ان النهارده عيد ميلاد ليليان مش مهم اي عيد تاني. طيب طيب تعالوا كده نكمل ونقول ايه اللي احنا عاملينه لنفسنا علشان لما نكبر عاملين ايه لصحابنا. هل بنحافظ على صداقات في حياتنا ولا كل ما ندخل في علاقة نتخانق نقطع؟ أسهل حاجة دلوقتي في حياتنا إن احنا نقطع بعض. انت ما عملتش اللي أنا عايزه وأنا ما عملتش اللي أنا عايزك فيلا مع السلامة سكتك خضرة وقفل وراك الباب خلاص. أسهل حاجة بعملها ده. طب لما أنا أفضل كل العلاقات في حياتي بقفل أبوابها لما أكبر هلاقي مين معايا؟ لما أكبر هلاقي مين من صحابي اللي بنسترجع مع بعض؟ كتير قوي يقولك مش مهم قصة الصحاب دي، الصاحب بيتعب، الصاحب بيزل، الصاحب ممكن يكون عندك واحد صاحبك بيعمل كده بس دور على حد تاني من الصحاب شبهك تعرف تكمل معاه الرحلة. ولما تلاقي حد من صحابك اللي موجودين حواليك قلبه عليك بيحبك بيسأل عليك بيهتم بيك بيأزرك في كل أيام حياتك امسك فيه قوي، امسك فيه قوي، تبت فيه قوي عشان ده مش موجود كتير. وهو ده اللي هيكمل معاك الرحلة لغاية ما تكبروا سوا. تبقوا انتوا الاتنين ماشيين بتتعكزوا على بعض، تبقوا انتوا الاتنين ماشيين بتسندوا بعض، تبقوا انتوا الاتنين بتسترجعوا ذكرياتكم وحلويتكم وحلاوة الحياة ما بينكم مع بعض. لكن عشان انا اقطع دلوقتي كل الأصحاب اللي في حياتي عشان ارتاح، طب ما انت هتتعب لما تكبر مش هتلاقي ولا صاحب في حياتك. تكوين الصداقات مهم جدا. اوعى تضحك على نفسك وتقول مفيش صاحب بيتصاحب، الكلام ده خرافات. هتلاقي في حياتك حد يستاهل ان انت تمسك فيه حتى لو واحد بس. هتلاقي في حياتك حد يستاهل ان انتوا تمشوا المشوار كله مع بعض بس دور عليه. عيش عمرك بتدور على صاحب انتوا الاتنين تكونوا بتسألوا على بعض وهتلاقيه حسب قلبك بيكون ليك. لكن انا لو اخدت مبدأ انه مش مهم اي حاجة، ياما ناس عاشت عمرها مركزة في حياتها وفي شغلها وفي مشاكلها وبقت بتبعد عن اقرب الناس ليها وما بتسألش عليهم ومقطعاهم. واحدة واحدة ابتدت مشاكلهم تتحل بس بيحسوا ان هم لوحدهم وخسروا ناس كانوا بيحبوهم من قلبهم بجد. ما تبقاش انت الشخص ده. بهاء بيقول عايزين لما نكبر نقطع الرحم ونوصل الرحم. طب نقطع بمين ونوصل بمين؟ طيب فهمني يعني هنقطع الرحم بمين؟ طيب يعني مش فاهمة يعني ده كلمة قوية قوي فكرة قطع الرحم دي، في يعني صعبة قوي، صعبة قوي ان انت تقطع علاقتك. يا سيدي ما تقطعش، اسأل من وقت للتاني لكن ما تقطعش. ليه نقطع؟ طيب ليه؟ على فكرة الصداقة مش حاجة بنفتكرها لما نكبر، يعني هوب أنا فين أصحابي لما أكبر. بالعكس الصداقة والصحوبية أنت بتبنيها من دلوقتي، اللي بتبنيه من دلوقتي لبكرة هو اللي بيكمل معاك. عندكم أصحاب دلوقتي متخيلين أن أنتوا هتبقوا معاهم لما توصلوا 80 و90 سنة؟ عامل إيه لحياتك برا الشغل؟ يعني إحنا دلوقتي بنبني حياتنا لبكرة، عاملين ايه لحياتنا برا الشغل؟ يعني كتير قوي بنهتم ان انا اترقى، اتنقل من شغل لشغل، اخد وظيفة جديدة، اخد تايتل جديد، مرتبي يزيد. ودمتم ودمتم سالمين، ودمتم بجد خلاص الحياة انتهت على كده. عامل ايه لحياتك برا الشغل؟ طب لما تتحال على المعاش هتكمل حياتك ازاي؟ من اجمل الحاجات اللي ممكن تستغلها دلوقتي وانت صغير، لو بطلت تشتغل بعد كذا سنة هتعمل ايه يا جماعة؟ هتعمل ايه بوقتك؟ فدي علامة محتاج ان انت تفكر فيها. فكر في عمل تطوعي تدخل فيه، خدمة، والخدمة دي تندمج فيها قوي، بحيث انه لما يوصل السن ان انت ما عندكش شغل وعندك وقت، الخدمة دي تاكل وقتك. فكر في نوع فن تكون بتتابعه وتتعلمه، فلما تكبر وقتك ويبقى عندك وقت، وقتك ينشغل قوي بالفن اللي انت قعدت تدرس فيه وتتعلم فيه وانت صغير. فكر في هواية، بلعب بينج بونج، بلعب اي حاجة بتعلمها وانا صغير، عشان لما اكبر اشوف اندية مثلا او اماكن بتسمح بدال كبار السن واروح العب فيها وتاكل الوقت. لو ما دورتش على ايه اللي يشغل وقتك دلوقتي وانت صغير، لما يبقى عندك وقت وانت كبير هتبص تلاقي الوقت ده ممل جدا وبيعدي عليك الساعة بيوم وانت مش عارف ازاي تعديها. ففكر ازاي تستغل كل ده وانت صغير. عامل ايه روحك؟ عمالين نجهز لبيوتنا، عمالين نجهز لمستقبلنا، عمالين نجهز ده كان فين علاقتنا الحقيقية بربنا؟ هل عندي ايمان يسندني لما كل حاجة في حياتي تقف او تتغير؟ الانسان لما يكبر ممكن يخسر حاجات كتيرة قوي، ممكن يخسر قوته، ممكن يخسر دخله، ممكن يخسر حاجات كتيرة قوي، بس أكتر حاجة يثمرون في الشيخوخة ويكونوا دسما وخضرا. فكر في اللي يبني إيمانك واللي يبني علاقتك بربنا. أشوفكم يوم الثلاث الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل. ربنا يدينا دايما روح صغيرة جوانا، مش روح عجز وكبر. بهاء دي مش عيب، دي ميزة. يلا أشوفكم على خير، صباحكم زي الفل.

أهلا بيك في بوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. هل يا ترى جربت إنك تصلي وإنت متألم؟ هل جربتي إنك تكلمي ربنا وإنت موجوعة من أمر معين؟ الحقيقة ما أكثر الأمور اللي ممكن تكون بتضغطنا. حاجات كتيرة قوي في حياتنا ممكن تكون بتضايقنا، منها حاجات شخصية، منها ضعفات، منها خطايا يمكن مش عارفين نتخلص منها ونتوب عنها، وكمان ممكن تكون أمور في العلاقات أو حاجات محرومين منها ونفسنا يبقى عندنا هذه الأشياء. الحقيقة كتاب مقدس بيقدم لينا عيلة، نموذج العيلة مكونة من راجل وزوجاته الاثنين في العهد القديم. الراجل ده اسمه القانا، والزوجة الأولى اسمها حنة، والزوجة التانية اسمها فننة. الكلام ده بنقراه

مكسورة بسبب معاملة فنانة ليها، وكمان بسبب إنها ما عندهاش أولاد. بنشوف القصة دي زي ما قلنا في سفر صامويل الأول الأصحاح الأول، لكن في عدد 10 بيقول الكتاب عن حنة، يقول الكتاب: وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء. دخلت هيكل الرب وهي مرة النفس، موجوعة جدا زي كتير مننا. من مرات أدخل بيت الرب أو أقعد قدام الرب أصلي، لكن أنا في داخلي مر النفس، أنا قلبي مكسور، في أمور حصلة وجعاني، في أمور حصلة مضايقاني. وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء. وهي بتصلي هي شعرة بالمرارة وعينيها مليانة بالدموع وعمالة تبكي تبكي لأجل الأمرين، زي ما قلنا إنها ما عندهاش أولاد، لكن أيضا لأجل سوء المعاملة اللي بتتعرض ليها من فننة. ياما كتير مننا ممكن يكونوا متألمين، ياما كتير مننا بيصلوا وهم موجوعين. عندي خبر كويس ليكي، الرب داري بحالك والرب داري بحالك مهما كان حجم الوجع. ممكن تكون بتسمع النهاردة إنبوكس من السماء، ممكن تكوني بتسمعي النهاردة إنبوكس من السماء وفي كمية من الوجع والمرارة غير طبيعية. الرب داري، الرب شايف، الرب عارف. الرب النهاردة شايف الدموع، وشايف قبل دموع العين شايف دموع القلب، شايف الوجع اللي يمكن محدش حاسس بيه. على فكرة القانا لما جيت اتكلم مع حنة قال لها: انتي مالك يعني مكبرة الموضوع ليه؟ انا افضل ليكي من 10 بنين، يعني علاقتنا مع بعض كويسة وحلوة. طبعا الراجل اكيد كان قصده جميل، لكن ما كانش متخيل حجم الوجع ولا حجم الألم اللي في داخل حنة. ويمكن انت كمان، يمكن انت كمان بتسمع كلمات من الناس، كلمات شفقة، كلمات تشجيع حتى، لكن محدش داري بعمق الوجع ولا قد ايه القلب متألم. يمكن يكون الوجع نتيجة ناس، يمكن يكون الوجع نتيجة أقرب الناس، وده بيبقى من أصعب أشكال وأنواع الوجع بالمناسبة. ممكن يكون الألم جاي لي من أي حتة، قد أكون في جسدي متألم وعندي يعني سؤال، مش هقول ملامة، لكن سؤال: ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه ما غيري كويس؟ ليه يا رب ما الدنيا مع الناس حلوة؟ في وجع الرب مش جاي يدينك، الرب مش جاي يلومك، الرب جاي يقولك أنا شاعر بيك. حنة وهي في محضر الرب وهي قدام الرب كانت بتبكي وكانت متألمة، لكن بيقول الكتاب أنه عالي الكاهن جالها وقال لها: أنتي ليه بتبكي كده؟ انزعي خمرك عنك. فكرها سكرانة لأنها كانت بتحرك شفايفها بس وبتصلي في صمت. قالت له: لا على فكرة أنا عبدتك، يعني أنا مش سكرانة ولا حاجة، لكن أنا امرأة حزينة الروح لم أشرب خمرا ولا مسكرا. فقال لها حاجة جميلة قوي، قال لها: اذهبي بسلام، والرب يديك سؤل قلبك اللي انت سألتيه من لدنه. وأنا عايز أقولك كده، الرب النهاردة عنده إجابة لكل سؤال، عنده طمأنينة لوجعك، عنده شفاء لجرحك. حنة وهي بتصلي ومتألمة جات لها الإجابة من خلال عالي الكاهن. وحنة العاقر خلفت لينا صامويل من أقوى شخصيات العهد القديم، يلي بتقول قفلت، يلي بتقول خلصت، يلي بتقول بصلي وأنا موجوع ومتألم، الرب داري والرب كمان عنده استجابة. يا رب أنا بشكرك جدا جدا لأجل عملك في حياتنا، بشكرك لأجل سماعك لصلاتنا، شكرك يا رب لأنه مرات كتيرة بنظن أنه وإحنا بنصلي وموجوعين، وإحنا بنصلي وبنبكي محدش داري بينا، بنظن كده، بنفكر في كده، لكن شكرا لأنه مكتوب: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. يا رب أؤمن أنك تيجي باستجابات يا رب، تيجي الطبطبة النهاردة يا رب، تيجي تاخد كل حد فينا في حضنك، كل حد متألم ومجروح، تيجي تعزي وتسند وتشجع، تيجي النهاردة على كل حنة، تيجي النهاردة على كل حد متألم، وتوعد بوعود جديدة وتشجع بتشجيعات جديدة. محتاجين لك يا رب، محتاجين لك.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ اغلبنا اتسالنا السؤال ده واحنا صغيرين. كل واحد كان ليه احلام وطموحات لحياته. اللي يقول كان نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، نفسي اطلع لعيب كوره. كل واحد كان بيرسم شكل لحياته وهو صغير هو نفسه يكون ايه. بس في الحقيقه في الكتاب المقدس مفيش ولا مره ربنا وهو بيدعو حد كان بيساله هو انت نفسك تكون ايه، ولا انت نفسك تبقى ايه معايا. لما ربنا كان بيدعي ناس كتير قوي في الكتاب المقدس كان بيدعيهم وبيديهم مهمة معينة عشان يقوموا بيها. لما دعا بطرس من أول يوم قابله فيه قاله أنا عايزك تكون صياد للناس. لما دعا إبراهيم قاله يا إبراهيم أنا عايزك تطلع من أرضك لأرض أنا هديها لك. لما دعا موسى دعاه وقاله أنا عايزك تروح تطلع الشعب. وفي علاقتنا بربنا دايما ربنا بيدعونا لأمور، يمكن الأمور دي حتى ما تكونش جات على بالنا قبل كده. مكتوب كده لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لكل واحد فينا دعوة خاصة، دعوة فريدة، مفيش حد فينا شبه التاني. دعوات الله لحياتنا دعوة جميلة جدا ومختلفة. لما بنصلي وبنقول له يا رب لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك، هو ملكوت الله ده هيتحقق إزاي ومشيئة الله دي هتتحقق إزاي؟ مشيئة الله هتتحقق في كل مرة إحنا بنعيش الأعمال الصالحة، إحنا بنحقق ملكوت الله على الأرض، إحنا بنتحد مع إرادة السماء إن ملكوت الله يكون بيمتد في وسطينا. إحنا إيدين ورجلين ربنا اللي بتتمد للناس، إحنا قلب ربنا اللي بيتحرك للناس. والحقيقة ربنا ما عندوش دور كبير ودور صغير، أدوارنا كلنا مهمة وأدوارنا كلنا بتكمل بعض. وعمرك ما هتحس إن أنت عايش شبعان ومبسوط غير وانت بتحقق مشيئة الله لحياتك وبتحقق الدور اللي ربنا دعيك ليه. حتى المسيح نفسه كان بيدينا قدوة في الحتة دي، كان بيقول كده ان طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. وان كان يسوع نفسه بيقول كده فما بالك احنا هنشبع حقيقي وهنعيش في ملء الفرح والسلام طول ما احنا عايشين جوه دايرة إرادة الله ومشيئة الله ودعوة الله على حياتنا. والحقيقة إن الدعوة الأولى اللي ربنا دعاها للتلاميذ قبل ما يقول لهم روحوا وكلموا الناس وروحوا وكرزوا وروحوا عملوا أي حاجة، أول دعوة الله دعاها للتلاميذ هي بيقول كده أقام 12، أول حاجة ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الدعوة الأولى هو أن أنت تكون ملتصق بالرب، هو أن أنت يكون لك علاقة حقيقية من الرب. ودي النقطة اللي احنا بنتحرك فيها في الخدمة، دي النقطة اللي احنا بنتحرك منها لكل حاجة ربنا بيحركنا فيها. نفسي أدعوك كده وأشجعك أنه تعالى النهاردة والتصق بالرب وقوله يا رب أنا عايز أكون معاك، أنا عايز أكون في علاقة حية وقوية معاك، ومن الحتة دي أنا عايز أتحرك للأمور اللي أنت عايز تكون بتحركها في حياتي. تعالوا نصلي مع بعض كلمات الترنيمة الجاية وإحنا نقول كده يا رب أنا بحبك، أحبك رب يسوع، أتبعك ربي دوما، أنا عايز أكون دايما بتبعك، أنا عايز أكون دايما ماشي في الأمور وفي المشيئة وفي الأعمال الصالحة اللي أنت سبقت فعددتها لحياتي باسم يسوع.

يا رب احنا جايين يا رب نقولك انه يا رب احنا بنحبك، احنا عايزين نتبعك بلا رجوع، عايزين يا رب نعيش في الحتة اللي جنب قلبك قوي، فيكون جوانا احشائك ويكون جوانا يا رب قلبك، واللي على قلبك يا رب يترسم جوانا وصورتك يا رب تترسم جوانا. يا رب بصلي كده يا رب انه يا رب نكون دايما في الحتة القريبة قوي قوي قوي من قلبك، ناخد كل اللي على قلبك لينا وناخد كل اللي على قلبك يا رب للناس اللي حوالينا. يا رب اشكرك لان دعوتك يا رب هي بلا ندامة. يا رب بصلي كده انه نعيش في ملء الدعوة وفي ملء مشيئتك يا رب كل ايام حياتنا، مفيش امر يسلب، مفيش امر يا رب ما يتمش يا رب زي ما انت عايز. بصلي يا رب انه تعالى تمم مشيئتك في حياتنا.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وارحب ايضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل. لنبدا

الصليب هو شعار المسيحية يرفع على الكنائس وينقش أيضا على ملابس الكهنة ورجال الدين. نرسم علامة الصليب في بدء صلاتنا الربانية. الصليب له معان روحية وعقائدية، فعندما نرسم علامة الصليب على الجبهة والصدر والكتفين نعني بهذا الآب نزل من السماء إلى الأرض ونقلنا من الظلمة إلى النور. ورسم الصليب هو تأكيد إيماننا بالثالوث الآب والابن والروح القدس وإيماننا بإله واحد وليس بثلاثة آلهة. رسم الصليب يذكرنا بمحبة المسيح لكل البشرية، حيث افتدانا جميعا بحياته وبذل دمه من خلال يسوع المسيح، دمه الكريم من أجل انقاذنا من الموت الأبدي، ليكون كفارة وفدية عن خطايا البشر وحمل آثامنا. كما يكون أيضا الصليب موضع اهتمام السيد الرب يسوع المسيح وكرازته، وهو دليل قاطع للتلمذة له، لأنه كان يقول للناس: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. في يوم 50 بعد القيامة قال بطرس: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. نحن نهتم بصليب المسيح لأنه موضع سرور للآب. الصليب بالنسبة للآب كان قبول ذبيحة محرقة، أي أن المسيح على الصليب كان مصالحا البشرية مع الله الآب، قائلا: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. ولولا الصلب والفداء على الصليب لكنا موضع غضب الله. وفي الصليب نتذكر فضيلة الطاعة والخضوع بالنسبة للابن يسوع المسيح، لأنه أطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن هذه الأسباب وغيرها نرى أن الصليب بالمسيحية موضع بركة وانتصار، رفعة ومجد. نحن بالصليب نبارك أيضا في الطعام قبل أن نأكله، وبالصليب يبارك الكاهن الشعب، وبالصليب أزال المسيح اللعنة من على البشر لأنه افتداهم بالصليب من خلال المصلوب يسوع المسيح. بالصليب يرسم الخبز والخمر في السر المقدس لتحويلهما إلى جسد ودم السيد الرب يسوع المسيح، وبالصليب يرسم ماء المعمودية والزيت ليعطى بالمسحة المقدسة للبركة والرفعة. بالصليب يرسم سر الكهنوت عند رسم الكاهن لأول مرة، وفي منح سر الزواج يرسم الكاهن أيضا علامة الصليب على خاتم الزواج كي يبارك هذا الزواج المقدس. كل أسرار العهد الجديد ما كنا نحصل عليها لولا هذا الفداء على الصليب. ففي المعمودية ننال الولادة الجديدة، وبالصلاة يحل علينا قوة وعمل الروح القدس على كل إنسان يؤمن برب المجد يسوع المسيح، وذلك بسبب عمل الفداء على الصليب. كما أن غفران الخطايا تتم باستحقاقات الصليب. لذلك عز المستمع، كل البركات تمنح للناس من بركة الصليب من خلال عمل المصلوب وهو يسوع المسيح، له كل المجد. بعد هذه المقدمة لكم أحبائي نبدأ وإياكم مع ترنيمة في طريق الجلجثاء، لنكون في رسالة جديدة مع الجزء الثالث والأخير من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح. اليوم نتحدث عن الصليب، رمز للألم والبذل والحب الإلهي. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، عودة من جديد إليكم أحباء مستمعي الأحباء في كل مكان بعد أن بدأنا بهذه الترنيمة الرائعة في طريق الجلجثة. صار طوعا واختيارا للصليب، قبل يسوع الموت من أجلك ومن أجلي. لماذا؟ لغفران خطايانا، لكي يعطينا حياة بل حياة أفضل. هذا هو عمل ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، له كل المجد. وفي هذا اليوم ترتكز رسالتنا أحباء المستمعين على إنجيل متى ومرقس ويوحنا في الكتاب المقدس، لنختتم معا بسلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح. واليوم نخصص هذا الجزء الثالث والأخير للحديث حول الصليب، رمز للألم والبذل والحب الإلهي. بعد أن تحدثت سابقا في الجزء الأول والثاني عن أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية من العهد الجديد وأيضا من العهد القديم، وأيضا تحدثت عن الصليب علامة انتصار وشفاء كامل، وذلك بهدف مشاركة مستمعين الكرام حول أسبوع الآلام بصلب وموت وقيامة يسوع المسيح ابن الله الحي، وكيف تمت عملية الفداء لخلاص البشرية، وذلك من خلال تطرقنا لعدة أسئلة كتابية عن موت المسيح كفارة أو فدية لأجل البشرية، وذلك بشهادات الرسل والأدلة بصدقها من العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد في الكتاب المقدس. كما وركزنا سابقا أيضا على 4 نقاط أساسية حول الصليب، كونه الصليب هو المحبة الكاملة للإنسان، الصليب هو احتمال للألم، الصليب هو حياة الفرح والشفاء، الصليب هو قوة وانتصار. لذلك أحباء المستمعين سنجيب على هذه المضامين الهامة جدا، كونها أيضا هي أساس العقيدة والإيمان المسيحي، من خلال الصلب والموت والقيامة، وذلك من خلال برنامج صباحكم خير. تابعونا وابقوا معنا على السمع، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، أهلا بكم.

للعلم يحتفل العالم المسيحي في هذا الأسبوع بالجمعة العظيمة أو ما تسمى بأسبوع الآلام، لنتذكر معا عمل الفداء والمخلص يسوع المسيح للبشرية. وفي اليوم الخميس والمعروف أيضا بخميس الأسرار، والذي يتم فيه عادة قراءة 12 إنجيلا ويتم غسل الأرجل في الكنيسة كيفما فعل السيد الرب يسوع المسيح بغسل أرجل تلاميذه، وهذا أيضا دليل قاطع على تواضع رب المجد يسوع المسيح. وبالتالي في يوم غد الجمعة، وهي ذكرى الجمعة العظيمة، لنتذكر معا عمل السيد الرب على الصليب لأجل فداء البشرية ولخلاصهم، ومن ثم صلاة سبت النور ويوم الأحد الفصح المجيد والاحتفال بقيامة يسوع المسيح من الأموات منتصرا على شوكة الموت وعلى إبليس، والذي أصبح لنا النصرة بقيامته المجيدة وغفران كامل وأكيد لخطايانا من خلال هذا العمل، عمل الفداء العظيم لكل من يؤمن برب المجد وملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. لذلك اعلن معنا في بداية هذا اليوم وفي كل يوم قوة الصليب الذي به انتصار ورفعة ومجد على حياتك، على بيتك وعلى عائلتك، لأن بالصليب تخاف منه الشياطين، لأن الشيطان هزم من خلال الصليب، من خلال المصلوب على الصليب وهو يسوع المسيح. كل ما عمله الشيطان طوال ألاف السنين لخداع البشرية وتضليلهم ضاع عند صلب المسيح، لأن الصلب والصليب والمصلوب يرعب الشياطين. لهذا أبناء الله المؤمنين باسمه يرسمون أيضا علامة الصليب، ولذلك لكي يحفظنا رب المجد يسوع المسيح، لذلك نؤمن بقوة وعمل الصليب من خلال المصلوب. لذلك المؤمن لا يخشى أي شيء، لأن الله أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، إذ كان لنا إيمان قوي برب المجد يسوع المسيح وبهذا العمل، عمل الفداء لكي يعطينا قوة ونصرة ورفعة. لذلك قال أيضا بولس الرسول: أما نحن المخلصين فبالصليب لنا هو قوة الله. الصليب علامة الانتصار، به انتصر الرب وبه يعطي انتصار لكل مؤمن حقيقي. ولذلك أيضا في العهد القديم كان رمز الصليب هو الحية النحاسية، والتي أيضا تحدثنا بها ومن خلال هذه الرمز ومن خلال هذا الرمز في الجزء الأول والثاني، والتي هي أيضا كانت تشفي كل من تلتهه الحية إذ ما نظر إليها. لذلك أحبائي نحن نؤمن بقوة الصليب من خلال المصلوب. لذلك عزيزي المستمع، لنعلم في هذا اليوم أن هنالك قوة كبيرة لكل من يؤمن بعمل الصليب، بعمل المصلوب وبعمل الفداء من خلال يسوع المسيح. كما أن الصليب هو رمز للألم والبذل والحب كما كان رب المجد يسوع المسيح. بالصلب نتذكر كم تألم الرب من أجلنا وكم علينا فعلا أن نشترك في آلامه، وبالصليب أن يكون لنا شركة مع آلام المسيح، لأنه يقول أيضا بولس الرسول: مع المسيح صلبت لكي لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. لذلك تعال اليوم بثقة وتقدم في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك عليك أن تعلن أنك أنت مع المسيح وإلى الأبد، كما كان أيضا اللص الذي كان عن يمين رب المجد يسوع المسيح وهو معلق على الصليب، عندما قال: أنا مع المسيح. وفعلا يقول، وأنت عليك أن تقول اليوم: أنا مع المسيح صلبت، لأنني لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. لذلك عزيزي المستمع، تعال اليوم وتعرف على هذا المجد، هذا الإله العظيم الذي من خلال الفداء وعمل الفداء أعطانا حياة أبدية، حياة مباركة. لذلك عزيزي المستمع، تعال اليوم وتلذذ برب المجد يسوع المسيح بهذا العمل، لأنك عليك أن تكون منتصرا ودائما في الارتفاع، لأن إلهك أقوى من الذي عليك. لذلك إن كنا نتألم مع المسيح فإننا أيضا نتمجد معه. الرب يحبك محبة أبدية، فهل فعلا نحب الله ونحب ما عمل لأجلنا ونؤمن به ونتبع هذا الإله ونعلنه ربا ومخلصا لحياتنا؟
تعال اليوم وفي هذه الفترة وفي هذا الوقت أن تعلن أن يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك. تعال واعلن معنا أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. اعلن أنه لولا الموت والقيامة لكان إيماننا هو باطل. لذلك اعلن من كل القلب أنك تؤمن بصلب وموت يسوع المسيح وقيامته، والذي به انتصرنا انتصارا كاملا على إبليس وعلى شوكة الموت، وهو الذي غفر لنا خطايانا وأعطانا حياة أبدية. الصليب هو حياة لكل من يؤمن به، فليكن اسم الرب مباركا، وصليبه أيضا يعطيكم قوة ورفعة ومجد إلى الأبد. قبل أن نكمل وإياكم أحباء المستمعين، دعونا أن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، ترنيمة وحبيبي. نرنم ومن ثم نعود لنكمل.

عودة من جديد إليكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا وحبيبي أي حال أنت فيه، وهذه الكلمة أيضا التي تقول كي تكونوا سالمين، أي لكي نكون سالمين ومباركين أنا وأنت من خلال عمل الفداء. هذا هو المطلوب وهذا هو المقام ربي ومخلصي يسوع المسيح. لذلك نتحدث وإياكم في هذا اليوم برسالتنا في الجزء الثالث والأخير من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، الصليب رمز للألم والبذل والحب الإلهي. هذا هو البذل وهذا الحب الإلهي لكل البشرية، هذا هو أعظم وأكبر رمز للألم الذي تألم لآلامنا وتألم لأجلنا الفادي والمخلص يسوع المسيح. وأيضا هذا الذي تألم بالفعل وبالحق وليس فقط بالكلام، هذا هو إلهي ومخلصي يسوع المسيح. عندما نعلن أن هذا هو الإله رب المجد وله كل المجد، لذلك أحبائي نجد أن هناك هدفا مزدوجا لتجسد ابن الله، فهو قد أتى في الجسد لكي يكفر عن خطايانا ويغفر خطايانا بالكامل، وبذبيحة نفسه يحصل لنا هذا الفداء الأبدي. ما أعظم هذا الإله الذي أحبنا للمنتهى. لكن كان هناك غرض آخر من تجسده، فهو في أيام تجسده تألم مجربا، ومع كونه بلا خطية لكنه دخل إلى أعماق آلام شعبه حتى يستطيع أن يعينهم في تجاربهم. لذلك هو الذي يستطيع أن ينزع عنك كل ألم وأن يشيل عنك كل ألم، لأنه أيضا هو قد شعر بآلامك، لذلك هو أتى لكي يأخذ آلامك من خلال الصلب والموت والقيامة، لأنه هو قد تألم مجربا ويعينك أنت في هذا اليوم ويعين كل من يلتجئ إلى رب المجد يسوع المسيح. ولذلك يجب أن لا يغيب أيضا عن أذهاننا هذان الغرضان المتميزان لتجسد ابن الله، وهما الفداء الكامل والأبدي للنفس، ثانيا المعونة المناسبة المؤثرة في كل ضيق وفي كل تجربة. هما أمران مؤكدان يدلان أيضا على الغنيمة والوفرة التي أعدها الله لكل إنسان في المسيح يسوع، سواء كان هذا الإنسان خاطئا قلقا أو مؤمنا مجربا. نعم، لأن ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، ولذلك هذا الحب الإلهي الذي تجسد على الأرض الواقع ليس بالكلام بل بالعمل والحق الذي عمله رب المجد يسوع المسيح، كان بهدف خلاص البشرية جميعا. لذلك قيمة الصليب تكمن في هوية المصلوب، وأعني بذلك المسيح الفادي والمخلص. الصليب لا يستمد قوته وهيبته من شكله، إنما رفعته وقداسته تتجلى من هوية المصلوب وهو يسوع المسيح له كل المجد، أي أصبح للصليب القوة من خلال المصلوب والفادي يسوع المسيح. لقد استحوذت أيضا شخصية من ارتفع على هذا الصليب على اهتمام الكثيرين من الكتبة والباحثين والنقاد ومن أعداد الصليب أو رافضيه وناكري هوية المصلوب الحقيقية، فاعتبروا أن المسيح ليس المسيح بل شبيه له، لأن الله أنقذ المسيح من موت الصليب برفعه إلى السماء. لكن من خلال عمل الصليب ومن خلال هذا العمل والفداء كان لنا الخلاص لجميع البشرية. ولذلك افتح اليوم كتابك المقدس ولا تسمع لأي أصوات خارجية، تعال اليوم وأنت وأعلن أن يسوع المسيح هو رب المجد له كل المجد وهو الفادي والمخلص. تعال اليوم وافتح كتابك المقدس وتعلم، ودع الروح القدس أن يرشدك ويعلمك من يكون رب المجد يسوع المسيح، وأنه فقط من خلال عمل الفداء يكون لك الخلاص والحياة الأبدية.
لذلك أيضا غير أن الحقيقة معلنة في الإنجيل المقدس أو الكتاب المقدس لا يمكن إنكارها أو حتى لا يمكن استبدالها ولا تشبيهها. إن موت المسيح على الصليب هو تنفيذ كامل لخطة الله الأزلية لفداء العالم، وهذا كان فعلا الحل الإلهي الوحيد لمشكلة الخطية. هذه الخطية تشمل الجميع، فمن منا لا يخطئ ويعصى الله في الصغائر والكبائر أيضا. وبما أن الله قدوس وهو عادل وحق وإله نور، فلا بد له من أن يعاقب على هذه الخطايا، فيكون الموت نصيبنا وجزاءنا. ولكن الله هو إله كل رحمة ومحبة للإنسان، لذلك هو الذي أحب الإنسان للمنتهى. لذلك يقول أيضا في رسالة روميا الإصحاح 5:8، يقول أن الله أحب الإنسان، أي أحبك أنت عز المستمع، ومحبته عجيبة وغنية جدا بالرحمة. هذا هو الإله الذي عليك فعلا أن تؤمن به وتعلنه ربا ومخلصا وسيدا على حياتك. لذلك يقول أيضا في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 5:8، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطى مات المسيح لأجلنا. هذا المسيح الفادي والمخلص قد مات من أجلي ومن أجلك، وهذه المحبة الحقيقية والتي تجسدت فعلا على أرض الواقع. هذه المحبة التي تجسدت في المسيح يسوع وعبر عنها بالفداء الكامل والذي أكمله على الصليب، وهي فعلا ظهرت لكل واحد فينا، حتى تعرف أن الله ليس فقط هو قدوس وعادل، بل هو أيضا إله محبة وإله أيضا يحب البشر.

محددين، بل هو كان للكل وللكل، لأنه هكذا أحب الله العالم. هو لم يحب فقط اليهود ولم يحب فقط المسيحية، ولكنه أحب العالم جميعا. أحبك أنت شخصيا عز المستمع، مهما كانت ديانتك، مهما كانت حياتك، فهو إله محبة، وهو إله يحبك إلى الأبد. هذا هو الرب يسوع المسيح الذي مات من أجل الأثمة جميعهم، حتى أن كل إنسان من أي عرق أو لون أو دين يؤمن به سينال فعلا نعمة الغفران ونعمة غفران الخطايا وهبة الحياة الأبدية. لذلك أيضا بعد الصلب والموت هنالك قيامة مجيدة للمسيح، لذلك تعتبر قيامة المسيح مهمة لعدة أسباب. أولا لأنها تشهد لقوة الله العظيمة، فالإيمان بالقيامة يعني الإيمان بالله، أي بيسوع المسيح المقام. فإن كان الله موجودا وقد قام بخلق الكون وله القدرة على الكون، فإنه أيضا قادر على إقامة الأموات، ولكن يسوع المسيح قد أقام نفسه بنفسه. وإن لم تكن له هذه القدرة فإنه ليس الله وليس هو فعلا من الله. لذلك هو الذي خلق الحياة، ولذلك هو الذي يقيمك من حياتك ومن ضعفك ومن مشاكلك وحتى من موتك الروحي، وهو الذي غلب القبر وقهر القبر، وهو الذي قام منتصرا. واليوم عليك أنت أيضا أن تكون منتصرا، وأن يقيمك السيد الرب يسوع المسيح على المرتفعات، وتكون فقط في الارتفاع، وأن تكون فقط رأسا لا ذنبا، وأن تكون ابنا مباركا، وأن تكون فعلا كارزا ومبشرا لإسم يسوع المسيح. فبإقامة يسوع المسيح من الموت ذكرنا الله بسلطانه على الحياة والموت، لأنه أيضا جاء في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 14، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. وهذا مجمل العقيدة المسيحية وأهمية العقيدة المسيحية، إن لم يكن المسيح قد قام فهي باطلة المسيحية، وكرازتنا أيضا تكون باطلة. لذلك نحن نؤمن أنه صلب، مات وقام، والآن هو حي وإلى الأبد، هو رب المجد يسوع المسيح. نحن نعبد إله الأحياء وليس إله أموات، هو الذي يحيي وهو أيضا يعطيك حياة، بل حياة أفضل بكثير. ثانيا، قيامة المسيح أيضا هي شهادة على قيامة البشر، وهو عمود هام جدا من أعمدة الإيمان المسيحي. فالمسيحية تنفرد بأن مؤسسها قهر الموت، وتعد كل أتباعها بأنهم غالبون مثل سيدهم كالأسد الخارج من سبط يهوذا، في حين أننا نجد أيضا الأديان الأخرى تنتهي بانتهاء حياة مؤسسها. لكن نحن كمسيحيون نتمسك بحقيقة أن إلهنا هو الذي تجسد من أعلى سماء وجاء إلى أرضنا ومات عن خطايانا وقام وأعطانا حياة أبدية، ولذلك لم يستطع حتى القبر أن يوقفه، لأنه هو أيضا بسلطانه فوق أي قبر وفوق أي ظلمة وفوق أي شيء في هذا العالم. لذلك هو حي الآن ويجلس عن يمين العظمة مع الله في السماء. فالكنيسة الحية رئيسها يكون هو حي، وعندما تؤمن بعمل المخلص والفداء بيسوع المسيح ويكون يسوع هو المركز في الكنيسة، فالكنيسة ستكون حية ومباركة وفعالة وكارزة وناشطة مسيحية إلى الأبد. قبل أن نكمل وإياكم أحبائي المستمعين في هذا الموضوع، دعونا أيضا نرنم مع يعقوب شاهين هذه الترنيمة
أنا الأم الحزينة. دعونا نرنمها ونتذكر فعلا عمل الفداء، عمل المخلص لكل واحد فينا في هذا العالم. تعال اليوم بتوبة حقيقية، تعال واعلن مجد وسيادة وسلطة.

أقطان الرب يسوع المسيح أن يسود على حياتك وأن تعلن أنك تؤمن بالإله المقام وتؤمن برب المجد يسوع المسيح الذي صلب ومات وقام لأجل منحك الحياة الأبدية والغفران الكامل بدم يسوع المسيح. أنا الأم الحزينة ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد إليكم بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة. أنا الأم الحزينة، ونحن نتحدث أحبائي في رسالتنا لهذا اليوم حول الجزء الثالث والأخير من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح. الصليب رمز للألم والبذل والحب الإلهي. لنعلم أن محبة المسيح ليس لها نظير على الإطلاق، إنها أعظم من محبة أي أحد من حولنا. لذلك فمع أن الأخ للشدة يولد، لكن الأخ لن يفدي الإنسان فداء، فالموت الكفاري هو من صنع الرب يسوع المسيح فقط وحده، وليس لهذه المحبة نظير عند الآباء والأمهات أيضا. فالأم قد تنسى رضيعها، فمحبة البشر عاجزة تماما بأن تصل لمستوى حب ومحبة الرب يسوع المسيح الأعظم في هذا العالم. أما محبة الرب لم تكن بالكلام واللسان، بل بالعمل والحق. محبة البشر متغيرة، لكن محبة المسيح فثابتة كالصخر المتين إلى الأبد، لأنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ومحبته لا حدود لها ولكل من يؤمن به وبسلطانه وبعظمته. أحيانا نقيس محبة الرب إحساناته الزمنية واليومية، لكن المقياس الصحيح هو الصليب. الصليب وحده هو قوة الله للخلاص، لأن دم المسيح وحده هو الصخرة الوحيدة لخلاص البشرية. فكلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ولكن أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. تعال اليوم وتأكد أن هنالك قوة جديدة على حياتك، واعلن أن الصليب هو المحبة وعنوان المحبة الكاملة للإنسان، ومن خلال الصليب هو احتمال لكل ألم نفسي روحي وجسدي، ومن خلال الصليب هو حياة الفرح والشفاء، وأيضا هو قوة وانتصار وتعزية وبركة ورفعة لكل من يؤمن بعمل المسيح المخلص والفادي. ختاما نقول ما أعجب احتمال ربنا يسوع المسيح هذه الآلام والموت لأجل من؟ لأجل فداء البشر الهالكين. فهو قد جرح لأجل معاصينا، هو مسحوق لأجل آثامنا، لقد أسلم نفسه للموت، موت الصليب، من أجل خطايا البشر، من أجل أن يغفر خطاياي وخطاياك أنت عز المستمع. وبدون هذه المغفرة لكنا الآن أموات في الذنوب والخطايا. لذلك عزيز المستمع يقول هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. من خلال هذه الجلدات ومن خلال الصلب وهذه الآلام قد نلنا الشفاء الكامل. واليوم اعلن شفاء كامل على جسدك من اي مرض، شفاء كامل على نفسك، وشفاء كامل لروحك. تعال اليوم وانزع كل قيد على روحك وعلى نفسك وعلى جسدك. اعلن بان بقوة دم المصلوب وبقوة القيامة تنال اليوم قيامة جديدة في حياتك، قيامة جديدة في روحك ونفسك، قيامة جديدة على جسدك. تعال اليوم واعلن سلطان الرب على حياتك، واعلن أنه لا يوجد رجاء أعظم من الرجاء الموضوع أمام المؤمن، إنه رجاء حي ومبارك وصالح إلى الأبد، وهو رجاء مجيء الرب يسوع المسيح ليأخذنا ثانية إليه لنكون معه وإلى الأبد. تأكد أن مجيء الرب الأول كالمخلص، ولكن في المجيء الثاني سيأتي كالديان. تعال اليوم واعرف يسوع المسيح كالمخلص، أسهل لك بأن تعرفه كالديان. تعال اليوم وآمن به، واطلب من روح الله القدوس أن يرشدك، يعزيك، يعليك ويقويك ويرفعك ويرفعك، لتعرف جدا اسم يسوع المسيح وما مدى قوة إعلان يسوع المسيح واسمه في كل الأرض، لنعلن أن اسم يسوع المسيح يعلو على كل الأسماء ويعلو على الأراضي المقدسة وفي كل العالم أجمع، لنعلن بدم المصلوب وبدم المقام يسوع المسيح نلنا الرجاء ونلنا الغفران، نلنا الحياة الأبدية. أعطوا كل المجد والتسبيح للسيد الرب يسوع المسيح. بهذه الكلمات أحبائي المستمعين والمتابعين نختتم وإياكم أحبائي في هذا اليوم الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة، كيف تنتفع بكفارة المسيح. الصليب رمز للألم والبذل والحب الإلهي، وفعلا عندما ننظر إلى الصليب ننظر إلى عمل المخلص، ننظر إلى الفادي الحبيب الذي أقامنا معه بقيامته المجيدة. وكل عام وأنتم بألف خير، وهذه الترنيمة نختتم بها وإياكم مع المرنم نزار فرانسيس، يا من سفكت دماك. لنعلن بقوة الدم، لنعلن بقوة المصلوب، لنا حياة، لنا قيامة، لنا حياة أبدية. وأنا أيضا أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، كان معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي من إذاعة صوت الأمل، تحياتي لكم، سلام المسيح.

0: شباب
1: يا اخونا صابر
0: كيفكم؟
2: كويسين
1: تمام الحمد لله.
0: حاجه جميله انه تاني احنا نتقابل ونقعد قعدتنا زي كل مره كوبايه شاي وقهوه ونسه ظريفه كده. وفي الونس اكيد هنعمل زي كل مره انه نشوف لو في زول عنده نص كتاب مقدس نتشارك سوا نتونس ونقدر نبحث سوا نشوف شنو في النص.
1: انا الليله عندي لكم مقطع صغير جدا.
0: مالك ناطي كده؟
2: متحمس.
0: ما مشكله نشوف.
2: متحمس
0: الحقيقه منو فيكم؟
3: انا بقرا لكم خليكم مقطع هيثم ده. انا عندي مقطع
0: ثاني. انا جاي لك مقطع هيثم ويكون تقراه انت.
2: على فكره دي روح حلوه انه كل واحد
0: بيتصرف.
2: ايوه
3: المقطع في متى الاصحاح التاسع من الايه 9 لحد الايه 13.
0: اوكي.
3: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له أتبعني. فقام وتبعه، وبينما هو متكئ في البيت إذ عشارون وخطاء كثيرون قد جاءوا واتكوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاء؟ فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فأذهبوا وتعلموا ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة.
2: أمين
0: أمين. نص كويس يعني، معقول لا طويل لا قصير، حاجة كده في النص. منح أحكي لنا؟
1: أكيد حتاخذني ابتهاجي اللي حتحكي.
2: أوكي طيب، أنا ححاول أحكي بشكل مختصر يعني.
0: النص مختصر يعني.
2: أيوة. طيب المقطع ده فيه أنه يسوع كان ماري، ويعني شكله يعني لو من الكلام بتاع النص أنه في أثناء ما هو ماشي في حتة اسمها الجباية وفي زول هناك اسمه متى، فقام الزول اللي اسمه متى ده قام الرب قال له اتبعني. متى على طول من غير أي نقاش تبعه، وكان مشى معه. وطبعا دي واحد من الحاجات اللي احنا بنعرفها، وهو متكي العشارين والخطاة الناس اللي جبات الضرائب جو ولقوا، وكان قاعد مع يسوع والتلاميذ. ودي بتورينا قصة انضمام متى العشار مع الرب يسوع. الفريسيين لما شافوا الموقف ده دايما بيحاولوا يصيروا أسئلة استنكارية حول الرب يسوع، فقام ما سألوا الرب، سألوا على طول التلاميذ، قال لهم معلمكم زولكم قاعد مع الناس الكعبين وناس الضرائب والجبا. المسيح سمع الكلام ده وعلى طول جاوبهم إجابة بتوري إنه الرب كان عارف الكلام ده وشايفهم هم من وراء الكلام ده بيقولوا بشنو. ما إنه الخطاب صح موجه للتلاميذ، لكن كان فيه زي شكية أو زي مأخذ وأخذينه على الرب. الرب جاوبهم قال لهم أنا يعني من دون مقدمة، جملة صادمة جدا، قال لي لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، الناس النصيحين ما دايرين علاج، المرضى هم المحتاجين علاج، أذهبوا وعلموا. أنا شخصيا ما جيت عشان تقدمات ولا ذبائح، لأنه الحاجة الأساسية اللي أنا جيت لها جيت عشان أشفي، جيت لشخص محتاج، ما جيت عشان أتكلم مع ناس أبرار. الناس المنبوذين والناس المطرودين والناس المحرومين ديل اللي أنا محط اهتمامي.
0: أمين. تمام صراحة 100% شرح بسيط وكويس. لكن مكان الجباية هي مش محل رسوم صح؟ محل
3: الضرائب
0: زي الضرائب
2: المركز الأساسي.
0: نعم أوكي كويس. إحنا قرينا وسمعنا الحكاية، حنمشي في الأسئلة كالمعتاد، إنه وين الله في النص؟
1: متكلم المسيح هنا بيسأل.
0: أكيد
1: يعني نقطة
2: جميلة.
3: وتاني يمكن ظهر في الآية الآية الأخيرة السوري 13 فأذهب وتعلم ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة. يعني هنا ده بيتكلم عن الله
2: إشارة عليه
3: إنه الله هو الشيء المحتاج، محتاج إنه الرحمة ما ذبيحة. يعني لو الذبيحة مكلفة خليك منها، أهم شيء الرحمة. لأني لم آتي بعد أبرار، برضه هو المسيح بالخطأ إلى التوبة.
0: الإنسان في النص
2: متى أول واحد ورأى هناك إنسانا جالس شكله كان قاعد متحير كده، وقالوا بالاسم، وصفته شكله براء، شكله إنه في قبليها كذا حاجة، إنه متى كان بيفكر في الرب يسوع.
1: عدد 10 بيقول إنه لما هو كان متكي أو قاعد، جوع الشارين وخطاء الناس كتار، يعني جو اتكوا أو يعني اتكلوا كده
2: قاعدين براحتهم،
1: قاعدين براحتهم.
0: التلاميذ برضو مذكور في نفس
1: التلاميذ، نعم.
3: وفي الآية بعد في آية 11 الفريسين، وفي جو قال التلاميذ، قال لهم هو بيأكل. برضو ذكر هنا العشارين يعني الفريسين، سألوا التلاميذ وقال لهم ليه المعلم بتاعكم يأكل مع العشارين والخطاة؟
2: أيوة.
3: الناس خطاة موجودين في المساء،
2: اللي هي فكرة في إنه قاعد يشرح الفئات المنبوزة، الناس اللي ما قاعدين، الناس اللي ما بتري، ما بيتحبوا، ما دايرينهم في الظروف ديك وفي المعطى ده، كانوا ناس يعني العشار يجي، أنا أصلا فقير، فزول يجي يشيل مني ضرائب أصلا حيشيلها على نفسه، فأكيد حيكون منبوز يعني. وخطاة،
3: الخطاة
2: مصنفي يعني شدة، يعني مثلا ممكن ناس الخطاة في الزمن ده ما بكونوا ظهري، لكن ديلك شكلهم كان محدد كده، فئة معينة من الناس معروف عنه انه شخص،
1: لانه سماها ب
2: بالاسم،
1: بالاسم. أيوة. عشارون وخطاة.
2: أيوة. شكرا هيثم في التوضيح ده. سماها بالاسم،
1: ولما تجي تكمل تعرف المسيح لسه بيخاطب في الفئة دي والناس، بيقول لهم اذهبوا وتعلموا ما هو اريد يعني. فلسه بتحس انه بيخاطب في الناس اللي كانوا قاعده والناس اللي كانت تيجي.
3: برضو ذكر شخصيتين اللي هو الزول السليم والزول المريض. إنه لا يحتاج الأصحاء والدكتور، سوري، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى هم اللي بيحتاجوا إلى طبيب. دي من بين الشخصيات ذكرت في المقطع.
2: في عدد 13 أيوة، في الأبرار وفي خطاة.
3: بالضبط.
0: كويس، يعني فصلتهم حتى حتى، أنا ما خليته حاجة. كويسة. الله بيوجه نظرنا في شنو هنا في الآية، يعني الله لفت نظرك في شنو
1: الطريقة بتاعت الدعوة لمتى، القوة بتاعت المنادة أو الطريقة اللي نادى بها، يعني يقول له أتبعني. تخيل من غير ما يعرف المسيح، من غير ما يعرف هو ده منه، بيجي بقيف. يعني حتى لو شفنا المشهد أو الصورة اللي تجسدت بتاعت الفيلم المنادة بتاعت متى، ودعوة
0: لكن حل متى ما كان بيعرف يسوع.
3: أنا درس السؤال ده كان منتظر انت.
2: هو وعارفه
3: هو لو ما عارف يكسب. ايوه
2: في واحد عامل يتشعلق يطلع في اي حته عشان يطلع يمشي يشوف.
1: يعني دعاه جاء كده اللي قاعد وقعد وقال لي راح اتبعني.
2: ايوه
0: معناته هو عارف انه ده يسوع، هو عارف انه يعني ممكن يكون ما عارف انه ده يسوع، لكن الناس جامرين الناس شغالين نشوف يسوع يسوع يسوع. فقام شنو، فلما يسوع جاء وهو قال له راح، صعب صح انه زي يقول لك اراه بس تقوم وتمشي.
2: لا هو في الحاجه الثانيه كمان، انه زي ما متى انسان كان جالس شكله انه معروف انه الزول ده قاعد يرصد ويرقب من بعيد، بيراقب في انه في شخص، شخص الرب يسوع يجول في المناطق دي، وبعد ذاك سماه، فشكل الحاجه معروفه، لكن فعلا الدعوه له اتبعني، فقام وتبعه طوالي.
3: أنا لو أكتر حاجة مثلا هنا إنه المسيح، لو أنا طبعا بنتكلم عن الله في النقطة دي، إنه المسيح اختار جاب الضرائب ده أكتر زول منبوز يمكن في المجتمع كان، أو زول ما مرغوب فوقه أو ما في زول بيحبهم لأنه بيطلع من الناس قروش. المسيح يمكن رغم أنه عارفه هو كده قام جي اختاره. عادة أنا لو دار اختار أي واحد يكون معي في الشغل ولا كده ده لازم أشوف لي أحسن زول سمعته كويسة ما أعرف شنو أيا كان. لكن المسيح عمل عكس كده أنه مشى لي متى المنبوذ مثلا من المجتمع يقول لا راح أتبعني.
1: الحتة دائما بتعجبني في المسيح الاختيارات بتاعته اللي بيحولها دائما لمكان بتاع مساءلات. بيجي بيقعد مع الشارين مع خطى يعني كالمعتاد دائما متعود يقلل المكان منبر متعود يقلل المكان للفريسيين يجوا يسألوا بيختار
2: هم اللي يجوا
1: بيختار وضعيات مختلفة لحتة بتاعت الناس اللي مكروهين الناس اللي ما محببين الناس اللي يعني هنا بيسميهم زي ما قلنا في المقطع عشارون وخطأ يعني فئتين تجيبهم تخطهم مع بعض ده مرفوض وده منبوز. لكن المسيح كان قاعد معاهم منو بيقبل يعني لو شخصية مرموقة لو زول تجي تقعد بقول لك أكيد الزول ده يا إما ده ريليش بتاع الضرائب ولا بتاع الضرائب ده أصله عنده معه
2: قصة
1: ويقعد مع خطأ حاجة ما عادي.
0: هنا شكله زي يسوع كان بيعمل حاجات غير معتادة يعني الناس ما بيعملوا كده يعني شايفين ان يسوع زول بيتكلم مع الناس وزول مع الناس زول كويس زول معلم فالمعلم المفروض يمشي وقت مع الناس عشارين
2: ايوه هو قلب موازين الفريسيين وده اكتر مكان كانوا بيتجمعوا فيه ومعروف انه الناس بتمشي هناك عشان الغرض منه انه الفريسي عنده شغل معين وعلاقته بالله كويسة والناس بتحبهم وتتودد لهم. لكن هو قلب الموازين وقلب الطاولة عليهم في انه هو كان قاعد مع الخطاء والفريسيين هم جو
3: بالضبط. يعني ممكن زيادة لكلامك زي هو مشى للخطاة ودرج في التش عكس بعدين دي نتكلم عنه طبعا لكن عكسنا نحن حس
1: حبه للناس دي يعني ما كلام لكن حقيقة بتاعت إن هم يتغيروا حياتهم وكذا بيذكرنا دائما في الحتة بتاعت إحنا بنشاركها بحث الله عن الإنسان. الله بيفتش على الإنسان الخاطئ ما بيخلي كده لكن بيمشي لحد المكان اللي موجود فيه
2: أساسا. أيوة. يعني ده في نهاية في عدد 13 قاعد يقول عليه رحمة
3: بالضبط.
2: ما الفكرة منه ذبيحة أو مكافأة أو هدية أو كده لكن هو رحمة بالناس دي
1: لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلا التوبة. يعني أنا ما جيت للناس الفئة المرموقة الناس لكن أنا جيت للخطاء.
2: وفعلا باري انت حتدعوه عشان تقول له يعمل شنو هو شخص بار يعني
3: برضه تعليقا للجزء بتاع بتاج انه اريد رحمة الله ذبيحة يمكن كمان قلنا انه يعني ده ربنا ما يعني او زي ما كنا في الحلقة الفاتت ما بيهمه يعني شنو اللي انت قدمته او شنو انت بتسوي له اكتر مما انه يهمك
2: الشخص نفسه
3: انت ذاتك في حد ذاتك انه انا اريد رحمة وليس ذبيحة. انا يعني ما مهم انه ما دار يكلفك او ما دار يكلف الانسان لكن عاوز انه اهم شيء انت امين سوري كلامك كتير لكن اهم حاجة انت اكتر من الشيء اللي انت بتسويه.
1: حاجة عجبتني تاني في مقطع بتاع 11 لما جو سأل التلاميذ لماذا يأكل معلمكم مع العشارين تخير معلم يأكل مع العشارين وخطأ دي كيف ما بتجي يعني حتى لو جبنا شخصية يعني مشهورة أو شخصية كبيرة على مستوى بس الناس شوف الإعلام شوف الناس لو جاء
2: الحوالين
1: بس لو جاء قعد بس مع أي واحد منبوز من المجتمع أو مكروه أو غير مرفوض شنو الناس بيتكلم عنه فما بالك الله نفسه المسيح نفسه يقعد مع الناس بيقيم الإنسان المرفوض الإنسان الغير مقبول الإنسان بيأكل معه.
2: أيوة حاجة فعلا بتقلب الموازين زي ما قال أخوي صابر والأكتر من ده قال لهم أمشوا أعملوا كده يعني هما قعد مع الفريسيين وقام قال لهم أمشوا للناس المنبوزين هو بنفسه عمليا قعد مع المنبوزين ولما الفريسيين انتقدوا قال لتلاميذهم أكد لهم إنه لا أنتوا أمشوا أعملوا الحاجة دي. فهنا بيوري جزء من تعليم المسيح الواضح في إنك أنت أنت هو معلم في شنو؟ معلم ما بس بأقواله بأفعاله التطبيقية العملية الحياتية. يعني ده مثال شايفينه قدامه. عشان كده التلاميذ كانوا في الكنيسة كانوا أقوياء. ليه؟ لأنه شافوا الرب عمل ده عمليا قدامه، ما محتاج يحكوا لهم. بالتطبيق كده هو كان قاعد وديل انتقدوه، وبالعكس ما تملص، لا أكد عليهم وأكد بجملة صادمة جدا. يعني حتى ما عمل مقدمة، قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. حقيقة يعني دي من الحقائق اللي ما فيها جدل، حتى لو أنتوا شكيتوا فيني أنا جد، يعني من الحقائق اللي لا تقبل جدل. زول نصيحة تجيب لي دكتور ليه؟
0: كويس أخذ قدر وافي. يعني حنمشي الإنسان في النص.
1: الإنسان في النص هنا كثير،
0: أو وجهة نظرك الإنسان في النص؟
3: يعني الإنسان في الناس عنيه الفريسيين. لا بجد يعني إحنا حسي ودش يعني لو إحنا كمؤمنين قعدنا كله مع الناس المؤمنين، مع الناس القديسين، مع الناس بالضبط ما بيغلطوا أو ما بيخطوا،
2: الناس
3: اللي هنا عكس الشيء اللي عمله المسيح. لو قعدنا كله ونساتنا واجتماعياتنا بالذات كلها بس مع الناس القديسين، مع الناس اللي هم المؤمنين، لكن الناس البر موجودين في العالم، الناس الخطا، رغم ان احنا ما قلنا زي الفريسيين، لكن ده بنقوله بافعالنا انه كيف انك تقعد مع ده
1: اللي بنختار الفئه، تقدر تقيمنا بنختار الناس لكن ده كما حقيقه صعب.
2: انا قاعده اشوف الانسان في حته ثانيه، انه أنا يوم كنت بعيدة من الله والله هو بيعاين لي وبيرقبني واختارني أجل محضره. فدي كتير يعني دي بالذات في الجزء الأولاني من الآية بداية عدد 9، إنه يسوع مجتاز، يسوع في رحلة يعني وجوده معانا شاف بيشوف ناس هم ديل بتاعينه، فهو اللي بيختارهم. يعني متى صح كان بيراقب المسيح من بعيد وعارفه وسامع به وأي حاجة، لكن كمان امتياز إنك أنت تكون مختار.
0: تحية ثاني إنسان ولا؟
2: أيوة. الله بيختار الناس العيانين وبيمشي لهم، بيزورهم زيارات افتقادية ترجعهم له.
3: الله ولا الإنسان؟
2: أنا هنا طيب يا إنسان أعرف إنه الله قاعد يختارك، أنت شخص مختار مميز، أنت شخص مريض وعليل وخاطي محتاج تتوب، الله هو اللي بيفتقدك.
3: يعني حتى لو أنا خاطي
2: أنا ما منبوس
3: وعارف نفسي أنا خاطي، لسه يعني باب الرحمة مفتوح،
2: الله ما سابني.
3: بالضبط
2: هو بيختارني وبيفتشني وبيقعد معاي.
1: تواجد الإنسان مع الإنسان اللي إحنا بنشوف غير مقبول، هو ده اللي دائما بنسميه المسميات اللي إحنا بنعرفها، ولا بنحاول نمشي نقعد معاهم حتى مهما كان. الكتاب بيكلمنا كتير، الكتاب بيكلمنا انه ما بس يعني الفئه الناس اللي بيحبوك انت تحبهم، بس في ناس بيحتاجوا انهم يسمعوا كلمه الله. انت بتختار فئه معينه عشان تمشي توصل لهم كلمه الله، لكن الباقيين ديل الخطاه وان احنا بنعرفهم بمسميات، ده مجرم وده حرامي وده بيشرب سجاير وده شنو، ده ما مسؤوليتي انا، هو داير كده. اللي ممكن المسميات التانية بتخلينا إنه يعني نكيش منه أو ما نكون عندنا له حاجة، بنعمل حاليا في حياتنا ده كأنه بيحتاج إلى المسيح، ده كأنه بيحتاج، بس هم الناس اللي إحنا بنعرفهم اللي بحبهم بيحتاجوا المسيح، نكون معهم وإحنا قاعدين معهم.
0: هو مفروض إحنا الإنسان ده أول إحنا نقول لنفسنا إنه الخطية ما بيد عادي، يعني ما أنا قعدت مازول أنا بكره هلقى نفسي أنا بقيت
2: زيه.
0: دليل إنه كان المسيح كان بيقعد معهم، ما كان يعني كان بيقعد معهم ما كان في هنا، فإحنا مفروض نقعد مع الناس ليه؟ عشان قال اللي قال النور الفينا ينعكس للناس دين.
2: أيوة، لأن في ناس كتير بيهربوا من إنه يقول لك لا ده شخص شرير خاطئ أنا ما أمشي معاه عشان ممكن يأثر في سلوكي ويتحاسب علي. لكن هنا التوجيه في النص ده إنه أنت تقعد مع شخص منبوذ، الهدف فيه إنه هو محتاج للشفاء، محتاج يتوب. ففي فرق بين أنت ماشي معه للتسلية، للمشاركة في السلوك الخطأ اللي هو بيعمله، لكن في شخص أنت زول تاني، أنت يعني بتختلط مع شخص، مع فئة من الناس منبوذين في المجتمع ومكروهين، عندك هدف. فده في فرق كبير، ما في تشابه بين إنه ما نقعد مع الأشرار، لا، أنت قاعد مع الناس المنبوذين لهدف إنك أنت تساعدهم يشفوا، تساعدهم يتوبوا. ده الهدف من النص. النص ما قاعد يحسك إنك تمشي تقعد مع شخص منبوذ والناس بتزح.
3: يعني هو لأجل هدف، والشيء الثاني برضو لابد برضو أعمل حسابي، صح؟
2: طبعا.
3: يعني حتى ولو أنا قاعد معاهم، هاي مثلا الهدف انه انا دار اجيب او دار اوريهم الله او اعرفهم، لكن برضو لازم اعمل حسابي انه انا ما انجرف.
2: ايوه، هم حيلاحظوا انك شخص يعني مختلف عن اللي هم بيعملوا فيه. بالعكس، مجرد وجودك معهم في الدوائر دي بيصير تساؤل جواهم انه ليه احنا ما هم المنبوذ ده ما عارف نفسه منبوذ، فبيصير جواه تساؤل انه ليه انا الكعب ده الزول الكويس ده الثاني ده قاعد معي. فده واحد من أهم الحاجات.
0: كويس، نص جميل فيه كلام كتير. ياريت وإحنا بنسمع بعدين ما ننسى إنه نشارك بيه ناس تانين، يعني أي زول بتعرفه، على الأقل الزول بيشارك وبتخط في فرق إنه الإنسان الله محتاج، يعني هو داير الرحمة مش داير الذبيحة. يعني عارف إحنا جينا وكده عشان بعدين نسمع ترنيمة. يعني
1: طيب، ما كان نقول يعني ما في طريقه زول يقول
0: حاجه
1: خل يعني ملخص قبل ترنيمه.
0: كويس، في حاجه لمستك او حاجه خلت فيك حاجه كده او خلاصه لكلامك؟ مش كده الكلام ولا
3: انه انا ما اتعزل بس من يعني نشجع، رغم انه في بعض الكنائس، يعني مثلا الكنيسه الكاثوليكيه كنيسه نشيطه جدا في المجتمع.
2: يعني عندهم خدمات اجتماعيه،
3: يعني عندهم خدمات اجتماعيه كثيره جدا، رغم انه يمكن في بعض الحاجات هنا، لكن المشكله بعض الكنائس التانيه يمكن مفصولين مره واحد من المجتمع،
2: عايشين في عزله برام، كلهم متصلين مع بعض.
3: عشان كده انا في رايي انه محتاجين احنا نخش المجتمع، نكون مع المجتمع.
2: انا برايي يعني شايفه انه اكتر حاجه بتعلم من شخصيه المسيح عمليا هو ماشي قاعد مع الناس دي.
0: اوكي، بس نكتفي بكلامكم انتوا الاثنين لانه كان قوي. نسمع ترنيمه، يا ريت لو في واحد عنده ترنيمه حاجة كده مع النص.
1: نجهز لكم ترنيم، جهز لكم ترنيم،
0: نسمع الترنيم.

0: اختيار موفق يا
1: حسام. شنو
0: الاختيار موفق؟
2: ايوه
0: ايمن انت ما عجبك الترنيمه؟
3: لا لا لا
2: عجبه.
0: اوكي ثاني برضو بنذكر اخواننا يا ريت نقدر نشارك النص مع كل زول وبكده نقدر نعرف انه ملكوت الله بيمتد بالخبر انه نخبر الناس يعني. احنا ماشيين قبل ما نمشي المفروض نصلي. هصلي معنا منو
1: اكيد باي هصلي
2: امين.
0: اوكي
2: الهنا الصالح ابو ربنا يسوع المسيح يا ربي شكرا لانك بتعلمنا، شكرا لانك انت معلم المعلمين، شكرا يا ربي لاجل كلامك الواضح، شكرا يا ربي لانك رحيم وجيت عشان نحن المرضى، شكرا يا ربي لانك انت بتخرج في رحله بحث عننا بتفتش علينا وبتعلمنا كيف نحب كل شخص الناس ما بتحبه او زحت منه. اشكرك يا ربي لاجل انك بتخطنا قدام نصوصك اللي فيها تحديات كبيره لينا وبتخلينا نطلع ليك لأنك أنت رئيس إيماننا ومكمله. شاكرينك واثقين إنك أنت إله عرفت تعلمنا تعليم جيد، ليك المجد وليك الكرامة، في اسم المسيح أصلي.
0: آمين آمين. بكده هنا نكون خلاص، الشاي انتهى والقهوة انتهت.
2: آمين آمين.
0: بعد كده يجي نمشي نشوف هنكمل يومنا كيف. يلا يا شباب مع السلامة.
1: سلام.
0: باي.

0: الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت، وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدع يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة، لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض، والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة. ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

0: اهلا بيكم اهلا بيكم.
1: ودلوقتي هنسمع مع بعض اعاده برنامج البعبد. لو حابب تسمعنا وقت الهواء تقدر تسمعنا كل يوم احد الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على راديو سما.
0: احنا نتقابل ونتواصل ونقضي وقت مع بعض. معرفش كم واحد كان متابع البرنامج قبل كده. البرنامج قبل كده كان حلقات متسجلة مش مباشر، لكن الرب دانا فرصة ان احنا نكون بنبقى مباشر، فده يدينا فرصة ان احنا نتقابل معاكم بطريقة اسبوعية، نقدر نستقبل رسائلكم بطريقة سريعة جدا، ويدينا فرصة افضل للتواصل. فاحنا مبسوطين جدا نكون مع بعض في البرنامج وعلى صفحات السوشيال ميديا على اليوتيوب. بركة كبيرة جدا الرب مديها لنا، وعايزينكم تصلوا لنا، واحنا كمان نكون دايما رافعينكم في الصلاة. مبسوط قوي ان سيلفيا معانا. اهلا بيك يا سيلفيا.
2: اهلا بيك يا رامي.
0: مبسوطين انت معانا، وانت جاي من سفر طريق طويل.
2: بعتذر بعد التأخير.
0: لا شكرا ليك ان انت جيتي. يعني وجودك معنا قبل كده في البرنامج كان إضافة قوية جدا للترانيم.
2: بارك الله.
0: فرب صالح. يعني عايز نبتدي مع بعض كده نبص على مزمور 25. يعني عايز شجعنا لو حد كان بيتفرج علينا قبل كده، كنا دايما بنقول ايه، نفتح كتبنا المقدسة او نفتح او تفتح الابليكيشن بتاع الموبايل بتاع البايبل على الموبايل بتاعك، افتح مزمور 25. مزمور 25 نقرأ آيات قليلة كده مع بعض. يعني من البداية كده نقول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي. يعني افتح المزمور وحط قلبك كده بين إيدين الرب. إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو، أيضا كل منتظريك لا يخزو. لو في ناس منتظرة الرب النهاردة، عايز أقول لكم كل منتظر الرب لا يخزو. ليخز الغادرون بلا سبب. عدد 4 جميل قوي، بنقول كده طرقك يا رب عرفني، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، إياك انتظرت اليوم كله. عايز أسيبكم كده لحظات قليلة، بص على الأعداد ديت و يعني بص عليها كده تاني من عدد 1 لعدد 5. قول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني. خد لحظات كده يعني صلي صلوات صغيرة. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني. احنا محتاجين الرب علشان هو اللي بيهدينا، اللي بيعرفنا طريقه، لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. عدد 6 يقول كده أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك. يا رب بنشكرك على مراحمك على إحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. أنت يا رب لا تذكر خطايا صباي ولا معصية، كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب. عدد 8 مش قادر أوقف إن أنا ما أكملش أقول عدد 8. عدد 8 يقول كده الرب صالح ومستقيم، الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق. وده مهم، يعني الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق. هو ما رمناش كده في الأرض وسبنا، لكن هو بيعلمنا الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. انت إله عظيم، انت إله خلصنا يا رب. إليك أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي. أنت رب عظيم جدا يا رب، أنت رب عظيم جدا. أنت رب عظيم جدا يا رب، عظيم يا رب، عظيم جدا، عظيم جدا.

يعني واحنا بنقول ابانا كم نحن نحبك، انا رايح ناحيه بابا. فيعني زي ما كنا بنقول في مزمور 25، اليك يا رب ارفع نفسي، يا رب يعني انا جاي لبابا، جاي ليك، برفع قلبي ليك، برفع روحي ليك، بقرب منك، وانا كل الثقه ان انت ابويا، ان انت بتنادي عليا، ان انت بتنادي عليا. فشجعك قول ابانا كم نحن نحبك. يعني ينفع نقول كده؟ ينفع نقول ربنا انت بابا؟ اه ينفع اقول ربنا انت ابويا، انت ابويا، ابانا كم نحن احنا بنحبك جدا، بنحبك جدا، بنحبك جدا.

0: هاليلويا هاليلويا هاليلويا. مليك أبدي مليك أبدي. مش عارف يا سيفو لما بنقول أبانا في بداية الصلاة كده في أي حاجة بتفتكريها؟ يعني أي حاجة تحب تشاركينا؟ إحنا بنقول يا بابا، إحنا بنقول ربنا يا أبونا، يعني تحس بإيه؟
1: هي بتفرق معايا قوي رامي لما التلاميذ راحوا للرب يسوع وقالوا له علمنا نصلي، ندخل نقول إيه لما نيجي نصلي ونوقف قدامك. بفرق لي قوي الدعوة أو الهوية اللي الرب اختار أنه ولاده ينادوا بها. كان ينفع يكون بيقول أو ما تدخلوا محضري يقولوا أيها الإله العظيم القدير المهوب، لأن كل ده حقيقي جدا عن إلهنا. لكن الرب اختار أن ولاده لما يدخلوا يقعدوا قدامه يقولوا له يا بابا يا أبانا. وبحس أنه الرب في الحتة دي بيديني تصريح أن يكون قريب قوي، أني أقترب جدا وأدخل بحرية. محدش بيدخل على بابا مجهز ورقة منظمة كده عشان يتكلم معاه، لكن بيدخل على بابا بحرية براحة بثقة بإيقان أنه مقبول ومرحب به وهيتسمع وهينفع يلاقي اللي يجاوبه ويحتويه. فإحساسك أنك داخل لأبوك رغم المهابة رغم العظمة بيقرب وبيدفي العلاقة جدا.
0: يعني بيفرق معايا قوي فعلا في العلاقة مع الله ان هي زي ما انت قلت كده العنوان بتاعها هي ان هو ابونا، يعني
1: مش غريب. انت مش غريب، انت داخل لبيت ابوك.
0: ايوه ده يعني ده مهم جدا، وده بيميز قوي العبادة المسيحية. يعني يعني في عبادات كتيرة ممكن ايه وهي بتشرح لنا مين هو الله، دايما تدينا احساس ان الله بعيد او ممكن حد يعني يشرح لنا هذا الامر بالطريقة ديت، ان الله بعيد، الله يعني قاعد لنا على الغلطة، يعني الله مستني لنا ان هو يعاقبنا، الله هو بس احنا محتاجين نقعد نعمل شوية حاجات عشان نرضيه فهو يبقى مبسوط وما عملناش مشاكل في حياتنا.
1: نطقي الشر كأننا
0: أيوة. الصورة دي مشوهة خالص عن الله.
1: تمام.
0: والحقيقة ده الهدف الرئيسي لبرنامج قلب عابد، ان احنا نعرف مين هو الله في عبادة مسيحية حقيقية. يعني نعرف مين هو الله، يعني وده اللي احنا طول الوقت في الحلقات، سواء الحلقات اللي فاتت او الحلقات اللي جاية، هنقعد نلف حواليه. احنا عايزين نعرف مين هو الاله اللي بنعبده وازاي نعبده بقلب ابن، ببساطة ابن، ببساطة الابن، من غير الخوف اللي هو الرعب ده، بمخافة. وعايزين نتعلم مع بعض برضو، ده مهم قوي في العبادة المسيحية، نتعلم ان في فرق ما بين الخوف اللي هو الرعب والبعد، وما بين المخافة اللي هي الاحترام والمحبة. يعني في خوف اللي هو رعب اللي هو بعد اللي هو في حواجز اللي هو يعني هنتكلم عنها كتير.
1: العبد والسيد رامي، عارف يعني العبد، العلاقة العبد والسيد ينفع يكون فيها الخوف، بس رب بوضوح قال أنا مش بدعيكم عبيد، لست أدعيكم عبيد لكن أحباء. فرب قاصد يغير المفهوم ده، أنه اللي بيني وما بينكم المحبة اللي فيها المخافة، لكن أنتوا مش عبيد عشان تخافوا.
0: أيوة دي نقطة يعني فارقة جدا جدا جدا في العبادة المسيحية، ان احنا مش جايين من حتة فيها خوف بعد حواجز، لكن جايين من حتة فيها حب فيها مخافة. المخافة اللي هي الاحترام، وفي معاني تانية للمخافة هي كراهية الخطية، ان انا اكره الحاجات اللي تفصلني عن الله. فالمخافة حاجة ومختلفة تماما عن الخوف والبعد والرعب والفواصل. فده اللي احنا عايزين ندركه. لو أدركنا ده أعتقد شكل عبادتنا وطريقة قربنا من ربنا هتبقى
1: مختلفة
0: خالص. يعني فعايزين يعني نلف حوالين الحتة دي شوية. والحقيقة أنا عايز أبتدي معاكم كده، عايزين نقرأ مع بعض في يوحنا الأولى، يوحنا الأولى صحاح 4 ونبص كده على الآيات دي، احنا عايزين نطلع منها بكم فكرة صغيرة، وبعد كده هنرجع نرنم تاني، لان احنا بنحب الترنيم ونحب صوت سيلفيا، وانا بحب صوت سيلفيا، فيعني فهنرنم تاني، فاوعوا تسيبونا. عايزين نبص بس لكم فكرة كده في يوحنا الأولى اصحاح 4 من عدد 7. لو حد مش معاه كتابه يروح يجيب كتابه، او لو حد مش فاتح البايبل على الموبايل يفتحه بسرعة. يوحنا الأولى صح 4 من عدد 7 يقول كده: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله. فهو الأول يعني بيشرح لنا كده، بيقول لنا المحبة فكرتها جاية من عند ربنا. المحبة دي مش اختراع يعني إنساني، مش اختراع بشري، اختراع إلهي، هي فكرة إلهية. واللي بيحب يقول لك كده: كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. فلو في حي حد جاي يتكلم بلسان الله من غير ما يكون لغته فيها محبة، يعني غالبا غالبا غالبا هو يعني مش جاي من عند ربنا، يعني مش جاي من عند ربنا اللي احنا نعرفه. فمن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. لأن الله محب. لأن الله محبة. وبهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، يعني هو الموضوع مش بدايته من عندنا، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. عدد 11: أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. عدد 16 جميل ومهم. عدد 16 تعالوا نبص عليه، بيقول كده: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. احنا جايين لربنا واحنا صدقنا في المحبة دي، جايين ليسوع واحنا صدقنا في محبة المسيح. وده دي البداية، بداية اي حاجة، بداية اي كلام، ان الله احبنا وينادي علينا ونحن نأتي اليه كاستجابة للنداء بتاعه. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. عدد 17 يقول كده: بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. عدد 18 برضو مهم جدا، يقول إيه؟ لا خوف في المحبة. الخوف هنا اللي بنتكلم عليه مش المخافة، مش الاحترام، لكن لا خوف اللي هو الرعب، لا خوف اللي هو الفواصل، لا خوف اللي هو ان انا كمل ان ايه بتقي شره، انا بعمل له حاجات كده وابعد عنه. لا، هو هنا مش بيتكلم على الشكل ده من العلاقه خالص. هو بيقول ان العلاقه بيننا وبين الله هي علاقه حب بدون خوف، لا خوف في المحبه. بالعكس بقى يقول لك ايه؟ المحبه الكامله تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. عدد 19: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ده سر حياتنا المسيحية كلها، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لو عايز تقولها بطريقتك: أنا بحبه عشان هو عرفني يعني إيه حب، أنا بحبه عشان هو اللي ابتدى، أنا بحبه لأن هو اللي قرب مني وأنا في حالة بعد، أنا بحبه لأن هو اللي ابتدى يجي ناحيتي. نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. ويعني وباقي الإصحاح جميل قوي، بس أنا عايز أقف هنا عند عدد 19. البداية من عند الله، البداية من عند الله، البداية مش مننا. إحنا ليس لدينا أي قدرة على ان احنا ناخد اي حركة مبادرة ناحية الله، لكن كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نستجيب للنداء بتاعه، نستجيب لفعل المحبة بتاعه، نستجيب لعمل المسيح، ان هو بيقول انا بحبكم، انا بحبكم، فاتح لكم حضني ومادد ايديا ليكم. فالمسيح فاتح حضنه لينا ومادد ايده ليا وليك. فاحنا اللي بنعمله ان احنا ايه؟ نستجيب للنداء الالهي، نستجيب للمحبة الالهية، نستجيب لالله اللي هو بيقول انا المحبة، انا المحبة، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. سيفو عايز تقولي حاجة؟
1: يعني لو فتحت البايبل هتلاقيني معلمة على لا خوف المحبة بمئة ألف لون وقلم، عشان مرات تحديات حياتنا تخلينا نقف ونقول يعني هو احنا ماشيين صح؟ هو ربنا موجود؟ هو وتبتدي علامات تشكيك ومخاوف تظهر. فبحس انه لما برجع أقف قدام عدد 18 انه لا خوف في المحبة، ان يعني قد ما مصدق انا في اني محبوب قد ما هتطرد المخاوف وعلامات الاستفهام والحيره والحاجات اللي ملهاش اجابه، لان ببساطه هيبقى مرجعيتها انا محبوب وانا انا انا تم البرهنه على الحب، زي ان الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات وقدم نفسه. فما فيش معيار للمحبه اعلى من كده. فإزاي ممكن وكأن يبقى في علامة استفهام أكبر بقى، إزاي يكون في خوف وأنا اتحبيت لدرجة أنه الإبن قدم نفسه لأجلي؟ فتحس أنه المنطق مش ماشي مع إدراكي للإعلان ده. فنعم، لا، ما فيش خوف في المحبة.
0: أيوه. يعني لو عايزين نطلع كده كم نقطة من الـ من الـ من الجزء ده، يعني عايزين نقول الأول إن الله هو المحبة. يا جماعة الله هو المحبة، دي ممكن تكون حاجة مش جديدة علينا، لكن عايزين ندركها. لو أدركناها زي ما سيفو بتقول هنقرب جري على ربنا. يعني لو أدركت إن الله محبة هتروح عليه جري، مش هتتردد لحظة مهما كانت حالتك، مهما كنت بعيد، مهما كانت في خطايا كتير، مهما كانت وقعت عدد مرات، مهما وعدت ورجعت في كلامك، مهما كانت الحالة، لو أدركنا أن الله محبة هنروح له جري. فالله محبة، الله هو اللي ابتدى. وده بياخدنا بقى للبرنامج بتاعنا. العبادة هي علاقة مليانة محبة، العبادة هي علاقة مع الله مليانة محبة، متغرقة بمحبة الله، مش علاقة خوف، مش علاقة رعب، مش علاقة ان انا بتقي شر الله. يعني الله صالح، زي ما كنا بنقول في البداية في مزمور 25، الله صالح، صالح جدا، صالح يعني يحمل الخير لينا. يعني قول ورايا كده، الله صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا طول الوقت. الله صالح، صالح is good، يعني الله صالح يعني يحمل الخير ليا وليك طول الوقت. فإذا الله محبة، والله هو اللي ابتدى، والعبادة هي علاقة مليانة، مليانة إيه؟ مليانة حب. فلو أدركنا هنعمل إيه؟ هنجري على ربنا، هنجري على ربنا. عايزين النهاردة عايزين نجري على الرب، يعني عايزين نجري عليه، ونجري من غير ما نخاف. يعني نجري من غير ما نخاف. اللي هيخاف هيستخبى، مش هيعرف يجري، يعني هيستخبى، لان احنا عندنا حاجات كتير قوي تخلينا نتكسف من نفسنا، نتكسف من تصرفاتنا. لكن محبة الله لما ندركها، ندرك ان هو احبنا اولا وهو مستمر يحبنا بالرغم من كل الاخطاء ومن كل العيوب، فهو مازال بيحبني، فده يخليني اجري عليه وانا مطمن. يعني ينفع نجري النهاردة على الرب يا سيفو؟ يعني ينفع نجري على الرب؟
1: هو دايما فتح الباب، فينفع أكيد. يلا نجري.
0: أمين أمين أمين أمين. تعالوا نغمض عينينا لحظات. يعني يعني نقول يا رب احنا النهاردة احنا بنجري عليك يا رب. احنا بنجري عليك من غير خوف، يعني من غير خوف يا رب. يعني بنجري عليك يا رب، واحنا عارفين ان انت فتح لنا احضانك يا رب، عارفين يا رب ان انت فتح لنا احضانك، عارفين يا رب ان انت النهاردة بتنادي علينا وبتدور علينا كلنا يا رب النهاردة. يا رب جايين يا رب زي ما بنصلي بدلة البنين، يعني كأبناء جايين نجري عليك. انت المحبة انت اللي بتنادي، والعبادة هي علاقة مليانة حب. فاحنا جايين يا رب ندخل في العلاقة ديت اللي هي مليانة رب حب. رب جاني رب النهاردة بنجري عليك، شجعكوا وانتوا تفرجوا علينا، يعني غمض عينك خد لحظات كده صلي وقول رب انا جاي اجري عليك، انا جاي اجري عليك بدون خوف. في تنيمة نفسي نقولها مع بعض سيلفي، لو بتقول كل يوم عينك عليا طول الرحلة والمشوار، وبتقول انا ماليش غير احضانك اجري عليهم واتخبى، يعني اتخبى يعني استخبى. ف يا رب احنا ملناش غير حضنك يا رب.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج البعابد.

0: هللويا هللويا هللويا. في آية جميلة أنت جبتيها كده في الأول يا سيفو، اللي هي لأن الله لم يعطنا روح العبودية للخوف. عايزين نفتحها كده مع بعض، موجودة في روميا 8:15. ممكن تقريها لنا كده، يعني نبص كده فيها نشوف هل الروح القدس ممكن يدينا فكرة جديدة منها. في روميا 8:15، افتحوا كتبكم، افتحوا الكتب المقدسة. تفضل يا سيل.
1: روميا 8:15 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب. 16 بيقول كده: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله وبارثون مع المسيح، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه.
0: روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب، هو الروح القدس اللي بيسكن جوانا، يعني ده الروح القدس اللي بيسكن جوانا. فعشان كده الأمر ده مربوط بقبولنا للمسيح، يعني نقبل المسيح، نأخذ نأخذ الروح القدس يبقى ساكن جوانا، يشهد فينا ان احنا اولاد الله زي ما عدد 16 بيقول. وده بقى ده مش روح عبودية للخوف، لكن ده روح تبني. فانا لما اخد الروح ده جوايا، روح القدس، هستقبل عمل المسيح، والروح القدس يسكن جوايا، لان احنا بنصير هيكل الله. يعني انا بصير هيكل الله، الله يسكن جوايا بروحه. لما ده يحصل ابقى قادر ادخل في علاقة محبة بدون خوف. عشان كده بداية الامر ان احنا نقبل المسيح، يعني بداية الموضوع ان احنا نقبل عمل المسيح. ما اقدرش ان انا، يعني صعب قوي افهم الكلام ده من غير ما افهم عمل المسيح، من غير ما ادعو المسيح ان هو يكون مخلص شخصي لحياتي. لان الروح التبني دي روح، هي الروح القدس تسكن جوايا. فالروح القدس دي وهي جوايا طول الوقت بتقعد تغير فيا وتشهد ان انا، تعرفني ان انا ابن. وروح يعني عدد 16 جميل يقولك الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا ان انا اولاد الله. فانا ابن لله، انا قريب، انا محبوب، انا غالي، انا مفدي، انا مخلص بعمل المسيح. يعني بصراحة ما نقدرش ننكر بداية الأمر خالص إن إحنا نقبل المسيح، نقبل المسيح مخلص.
1: بالظبط،
0: يعني نقبل المسيح مخلص. مش عارف عايز تقولي حاجة.
1: عايز أقول أوي. أول

0: فأول ما تحصل الانفصال ده دخل الخوف، وكأن السمة الأساسية. عشان كده في العهد الجديد بقى بيقول إنه من خاف لم يتكمل في المحبة، لأنك لو اتحبيت وأدركت الحب فعلا العداوة اللي دخلتها هتتشال. أنت أدركت خلاص إنه تصالحنا مع الله في يسوع المسيح. عشان كده فكرة التسليم اللي أنت كنت بتكلم عنها رامي مفتاح مهم قوي لحياتنا وافتداء أيامنا مننا نعيش خايفين، لأن الخوف دخل مع الخطية على طول. طول ما أنا بحس بخطيتي، طول ما أنا حاسس أني خايف وعايز أبعد عن ربنا، والبعد عن ربنا في فقدان أمان مستمر. اقترابي من الله، إحساسي أني اتصالحت مع الله وأني مقبول فيه، بيطمن بيدفي. فنفسي أشجع قوي لكل حد لسه ما خدش الخطوة دي أنه يقرب. شجعك، أنا اختبرت البعد، واختبرنا كلنا الانفصال عن الله، واختبرنا الغربة، وإزاي إحساس الأمان والمحبة والقبول سطرنا. فتلاشى خزي آدم اللي التزق فينا من يوم انفصلنا عن الله.
1: أمين أمين. يعني أنا عجبني الفكرة اللي تقوليها، فهم كانوا خايفين وكانوا حاسين أن هم يعني عريانين، يعني إحساس بال أن أنا إيه، أن أنا كأني إيه، كأني مفيش حاجة ستراني يعني. يعني أنا مش مستور
0: صح.
1: وخلينا عشان برضو محدش يتلخبط، الخوف اللي بنتكلم عنه في الحلقة النهاردة اللي الرب عايز يشيله، وده مختلف عن الخوف اللي هو في حياتنا اليومية، اللي هو الخوف العادي. ده مش بتكلم على مثلا انت تبقى خايف تعدي الشارع لحسن عربية تخبطك، او تخايف تلمس النار لحسن تتلسع. مش ده اللي نتكلم عليه. يعني بنتكلم على الخوف اللي هو الفاصل بيننا وبين الله. فاحنا في يعني من جوانا بيبقى في حاجة فصلانة عن الله، ان انا حاسس ان الله بعيد، والله ما بيحبنيش، والله فهذا الإحساس دايما بيملاني بخوف وبيملاني بالغربة. وده اللي النهاردة اللي المسيح بيعمله، ان هو بيصالحنا يعني بيصالحنا مع الله الآب. يعني المسيح هو اللي بيصالحنا النهاردة. تخيل يعني مين بيصالح مين؟ الكبير هو اللي بيصالح الصغير. المسيح هو اللي جاي يصالحك ويصالحنا في علاقة. فعايزين ندخل مع الله من خلال عمل المسيح في علاقة المحبة دي. فهو ده اللي احنا عايزينه يحصل الاسترداد للعلاقة دي التاني. ببساطة عشان ما نكلكعش الأمور، يعني سلم حياتك المسيح، اتبع يسوع، حب يسوع، اعرف يسوع. هو ده الطريق إلا الله، هو ده الطريق. يعني أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير يسوع المسيح أقنوم الابن. مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير ما هو نفسه يفتح السكة لينا. مستحيل إن احنا نقرب منه علشان احنا بنعمل حاجات كويسة، بنقرب منه عشان هو فتح لينا السكة من خلال عمل المسيح. فالمسيح صار لينا طريق، يعني طريق حديثا حيا. هو ده للكتاب بيعلمه. عشان كده لما ده يحصل، لما بتقبل عمل المسيح، لا نأخذ روح العبودية للخوف، لكن لا أخذ أي روح التبني، يصير جوانا الروح القدس الذي به نصرخ يا آبا الآب. لو أنت عايز تسلم حياتك، حتى لو أنت تلغبطت سنة وإحنا بنتكلم، يعني لو حسيت أن الكلام يعني شوية يعني في بعض المفردات ممكن تكون مش واضحة، قول يا رب أنا عايز أقرب منك، وأنا مش عارف اعمل كده لوحدي، ومحتاج ان انت تساعدني، ومحتاج ان انا اعرف يسوع، ومحتاج ان انا النهاردة اشوف يسوع. ففي ترنيمة جميلة بتقول خذني بقرب قلبك، يعني انت اللي مدي لي ايدك وقربني ليك، لان انا لوحدي مش عارف اعملها.

0: شمس لك لا شمس.
1: تصنع العجائب أنت عظيم.
0: صانع العجائب العظام وحدك.
1: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
0: ولا يعثر عليك أمر.
1: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي. صانع عجائب. تستطيع كل شيء. مبارك اسمك. نهديك كل المجد. كل الكرامة. ننحني عند رجلك. نتضع أمامك. نعظم اسمك رب. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك

هللويا هللويا. نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمة. عرش نعمة لأنه مليان مليان حب، يعني مليان حب، يعني مليان حب. نفسي نقول الترنيمة دي يا سيلفي مع بعض، أقترب من عرش نعمتك. شهواتي يا رب أن أنا أبقى قربك، يعني أنا بقرب مش من مكان خوف، لكن بقرب من مليان مكان مليان مليان نعمة، مكان مليان نعمة. المكان ده المليان نعمة ده اللي هو إيه؟ اللي هو لما أقرب من ربنا، فأنا بقرب من يعني حضور الله مليان نعمة مليان حب.

0: انا نفسي ان احنا هنقول الترنيمه دي تاني. لو انت بتتفرج علينا ثق تماما انك تقترب من عرش نعمه.
1: أيوة.
0: يعني تقترب من اله محب. يعني ايه عرش نعمه؟ يعني عرش مليان نعمه. كلمه نعمه يعني ايه؟ يعني عطايا مجانيه فمحبته مجانيه. يعني ان الرب بيقرب مننا ده امر مجاني ملوش علاقه بانت بتدي ايه النهارده. فنقترب من عرش نعمه لان هو اللي عايز يغرقنا بمحبته وبنعمته. فاشجعك يعني لو انت طول السنين اللي فاتت يعني حاسس ان انت مش في علاقه مع الرب، حاسس انت لوحدك، شايف الله بعيد، حاسس بالخوف، حاسس بالك مش مستور، تعال النهارده. يعني احنا فضلنا وقت قليل، فضلنا 7 دقايق وننهي الحلقه بتاعتنا. يعني قرب من الرب وقول يا رب انا اقترب من عرش النعمه، اقترب من عرش النعمه. يعني هو اللي رتب السكه ديت. امين. قول معانا الترنيمه ديت وطلعها لو عايز تطلعها من على الانترنت وحاول ترنمها معانا. اقترب من عرش النعمه وقول يا رب املاني بمحبتك. يعني سهله قوي الصلوه دي، يا رب وريني بحبتك يا يسوع، وريني محبتك النهاردة يا يسوع، وريني محبتك.

0: هللويا هللويا هللويا. محبة يسوع أول ما تظهر، أول ما حد يعرف محبة يسوع حياته بتتشقلب. عندك حاجة أخيرة تحب تقولها لنا في الدقائق القليلة اللي فاضلة عن محبة المسيح؟ محبة المسيح، هل يعني هل تقدري تقول لنا تعليق على فكرة محبة المسيح اللي بتغير القلوب؟ يعني
1: مش عارفة أوي. أول محبة اختبرتها في حياتي كانت محبة والدتي، ولما قبلت الرب يسوع أدركت أنه المحبة اللي اختبرتها في حياتي كانت انعكاس صغير قوي لمحبة الرب يسوع نفسه. والحقيقة أنه أنا من سنتين كده فقدت والدتي، وقفت قدام تحدي كبير قوي أنه المحبة هتفضل تكمل بستقبلها بشكل يوم إزاي. وفكر قوي أنه في اليوم ده الرب أدركت فيه أنه كل حب في الوجودي، في تاني ما بتقول كده رامي، كل حب في الوجودي نبعه حب يسوع. نفسي أشارك أنه لكل حد اختبر محبة وحاس أنه هو مؤمن فيها. مش عايزة أصدمك أن المحبة دي للأسف مش دايما هتبقى مضمونة أنها تكون مكملة، لكن ثبات المحبة الوحيد هو في محبة يسوع، وده بيخليك مؤمن طول الوقت.
0: يعني مهما حاولنا نشرح قد إيه المقابلة مع المسيح مغيرة، يعني شرحنا مش هيبقى مظبوط. ما يعني هتفهموها أو هنفهمها كلنا لما تحصل المقابلة حقيقية. فمهما أنا عاد تشرح لك أن أنا لما قابلت المسيح قابلته في قلبي وقابلته في روحي، حياتي اتغيرت إزاي. عارفين محبة المسيح بتفكنا، بتفك كل المشاكل واللخبطة والحيرة والبحث المستمر عن المعنى وعن الهدف. كل اللخبطة اللي جوه دي بتتفك مع مقابلة المسيح، مع إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا بس عايزكم لو أنتوا تتفرج علينا النهاردة، قبل ما تنام النهاردة خد الصلوة دي في قلبك، قول له أنا عايز أشوف محبتك، عايز أعرف يسوع، عايز أشوف محبتك، وعايز أشوف قد إيه أنت بتحبني. يعني والدين الإعلان ده، أعلن لي عن محبتك وخلي روحي تفهم الإعلان ده. وهو ده الأمر اللي هيفك كرة الخيط الملعبيكة اللي جوانا دي، بتتفك قدام إعلان محبة المسيح. حياتنا بتتغير قدام إعلان محبة المسيح. أفكارنا الملخبطة بتترتب قدام إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا شجعك أنك تكون صلوتك النهاردة: يا رب أعلن لي محبتك، يا يسوع أعلن لي أن أنت بتحبني ووريني دوت. احنا مبسوطين جدا النهارده ان احنا كنا مع بعض. شكرا جدا يا سيلفيا.
1: شكرا.
0: يعني عايزينك تبقي معنا مرات كتيره.
1: آمين.
0: وفي اسم يسوع نتقابل الاسبوع الجاي بنعمه ربنا في برنامج قلب عابد.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس.
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلاً لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسب التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثل ما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثل ما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثل ما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون، ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قدسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض، من بعد أكيد الليسانس، عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية، اللي هي أكتر بتشتغل على البريفانسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم نعم،
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول إني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني
0: المرض مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مزبوط. وياما وشوفي قدي المتين هلأ كل الستاديز بيقولوا إنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى ونفسي.
1: في اشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيره بحياتنا، البعد الروحي.
0: شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابه تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربه تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربه من الناحيه الروحيه.
1: من الناحيه الروحيه
0: هيدا التدريب اخذتيه، يعني انت طلبتي انك تاخذيه.
1: صحيح، لانه كثير هيك هالكور إذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لأنه خليني أفهم حالي وخليني أعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك،
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكتر،
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في أشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في أشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطلع بوعيك، فبتصير تحلل إنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصير أنت تحلل أنا عندي هالكمبلكس من وراء هالبلسيور،
0: من وراء هالجرح،
1: من وراء هالبلسيور،
0: يعني جروح بالماضي بالطفولة.
1: صحيح.
0: عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض إنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بيتعرض لبلسيور، وهالبلسيور هن
0: هالجروح
1: بيعملوا له، هالجروحات هن بيعملوا له هالكمبلكس، لأنه نحن يعني شو يعني إنه أنت حدا ما عندك بلسيور وما عندك كومبلكس، يعني أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله إنه يي أنا ما عندي بلسيور وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا
0: عن جد مجروح ومعقد.
1: عن جد ما بيعرف حاله. هلا أكيد مش عم أقول إنه كل الناس عندهم شيء مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شيء بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها
1: لألنا، وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب، نحنا بالكافيتيريا تعرفي ستات، وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان، يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم

0: بديك هو طبيب وهو بسيكوثيرابوت وهو
1: معالج نفسي.
0: بيداغوج وهو يعني كل هالاختصاصات او كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه، بتطليعة صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيكي
1: نحن بنقول انه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس اكيد الاشياء مش كبس زرار،
0: 100%.
1: الاشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قاضك هالتدريب لحتى تساعد الاخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
0: ببل بدي انطلق من حالي،
1: اها
0: فبس تبلشي تفهمي حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك اذا بدك
1: العقد
0: هالعقد، وتعرفي انه انا وصغيره مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحه، كرمال هيك انا يمكن ما عندي ثقه بنفسي كفايه. هيدا
1: مثلا
0: عم نحكي اكزامبل اكيد. وانا بقول
1: هيدي خطوة أولى.
0: هيدي خطوه اولى. الخطوه الثانيه، الانسان اذا بدك يحط حاله بين ايدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في ارادة من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات، بضل هيك يعني اول شيء بدها ارادة
1: لكن ربنا حاضر
0: وقرار.
1: للمساعدة،
0: مية
1: حاضر
0: بالمية
1: للمساعدة وقادر إنه يساعد، لكن ناطر منا نحن إرادة تتكمل الإرادتين، إرادة الله وإرادة الإنسان،
0: يعني هو
1: احتراما منه لإرادة
0: مية
1: الإنسان.
0: بالمية ولا مرة الرب ولا مرة الله فرض حاله إلا الرب على طول بده إرادتك.
1: هل استطرق التدريب ل الشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم انه الشخص يعرف انه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من امراضه النفسية وعقده؟
0: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت إنه عن جد في حدا بحبك وبده إياكي راسك مرفوع، بده إياكي بلا خطية وحاضر انه يغمرك وحاضر انه يغفر لك وحبك اصلا مثل ما انت ودفع حقنا دم ونحن اصلا ما بنستاهل، فانا من هون وقت بلشت احس
1: تحسي انك مقبولة
0: اني
1: ومحبوبة
0: محبوبة
1: ومفدية.
0: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بده اياني اجي على هالدنيا. فهون ببلش الشفاء، يعني بس بلشت تحس انه انت في حدا هالقد بحبك. يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
1: قال يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبريات الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لتلات أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسى عزيزتي المستمعة انه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي او المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك انه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجيبلك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم.

0: هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
1: حاولت وما عرفتش، أروح لحد متخصص.
0: أوقات إحنا كأهل بنعمل حاجات بتزود الضغط.
1: المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم.
0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها على حاجات كتير قوي في حياتنا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا. معنا الأسيس مينا عوني. زي حضرتك يا أسيس؟
1: أهلاً بيك يا وستينا. زيك؟
0: بتهيألي حضرتك أنسب حد للموضوع بتاع النهاردة. موضوع النهاردة عن تأثير السوشيال ميديا والإدمان، جملة بقينا بنقولها دايماً. ليه الأسيس مينا أنسب حد الموضوع النهاردة؟ لأنه حضرتك دارس دبلومة دولية للسلوكيات الإدمانية، وحلقة النهاردة عن السوشيال ميديا والإدمان.
1: بصي، أنا أعتقد كمان في سبب تاني، طبعاً مش الأنسب، في ناس أحسن مني وأشطر تقدر تقدم الموضوع، لكن في سبب تاني، لأن أنا واحد من الناس اللي اكتشفت في رحلة حياتي إدمانات معينة في حياتي وتعلمت إزاي أتعامل مع هذه الإدمانات. فهحاول ان شاء الله يعني خلال الحلقه معاكي ان انا اكون بقول حاجه حقيقيه في خطوات تقدر تساعدنا ان احنا نكتشف ازاي احنا مدمنين وازاي نتعامل مع الادمان ده.
0: ده هيخليني قبل ما اروح لاول سؤال واقول لك يعني ايه اصلا ادمان، هنطلع بسرعه نشوف ردود فعل الناس لما سالناهم على حاجات تخص الموضوع ده، وهنرجع تاني هنسمع الاجابات ونرجع على طول. هتتصرف ازاي لو لقيت ابنك او بنتك مدمن للالعاب الالكترونيه او الافلام الاباحيه او حتى الاونلاين شوبينج؟
2: هاخد الموبايل.
3: انا فعلا مش عارفه، بس يعني غالبا ممكن يعني احتاج ان انا حد يساعدني الاول، وعشان اخد خطوات صح، يعني مش عندي الخبره الكفايه في كده. يعني
4: بالنسبه للعبه الالكترونيه، انا فعلا حسيت بكده ان طول الوقت بيلعب لعبه واحده، اللعبه حسيت ان هي بتخليه عصبي جدا، فطبعا وقفته عن اللعبة دي واتجهت اتجاه تاني. لا، فهمته يعني ان اللعبة دي بتأثر على طريقة كلامك، على اسلوبك، فهو يعني بيستجيب يعني للكلام، بيفهم بتفهم الموضوع وغيرنه.
5: هحاول اساعده واحاول اقنعه بحيث يبقى القرار طالع من جواه ان دي حاجة بتكون بتدمره وبتضره، حتى لو فيها استمتاع لي، لكن هي بتدمره وبتضره، علشان يكون بيعمل الموضوع يعني ما يعملش الموضوع وهو مش مقتنع بيه.
2: هو مبدئيا الولاد مش مدمنين لحاجة، لان كان وهما صغيرين كنا حاطين رولز معينة بالتايم بتاع الموبايل، وابتديت اعلمهم من ناحية الطبية ومن ناحية الأكاديمية ان تأثير الموبايل على المخ او على الخلايا بيبقى ليه تأثير سلبي. فأنا بالنسبة لي ابني وبنتي لا، هم ما عندهمش إدمان لحاجة معينة، وأنا زرعت فيهم من هم صغيرين ما فيش حاجة تسيطر على دماغهم طول الوقت، هو تايم معين بيختاروه وخلاص.
6: لو لقيت ابني مدمن لعبة إلكترونية على حسب السن، أنا أولادي دلوقتي في يعني حد خلص جامعة وحد لسه في الجامعة، فعدوا مرحلة إن أنا أبقى مسيطرة على الموضوع، لكن لما كانوا أصغر كان في ليميت للوقتها، كان التلفزيون، ولما دخل الموبايل كان نفس الحاجة، فكان في وقت محدد ما ينفعش يتعدوا. دلوقتي احنا في وقت ان هما اتغرس فيهم يعني هوبفولي كل المبادئ اللي انا كنت عايزة اغرسها، it's their call، ده قرارهم.
7: بصراحة الوقت ده اعتقد ما بقاش ينفع ندفن راسنا في التراب ونقول لا وناخد الموبايلات ونقفل، بس البديل هيبقى الافضل انه ابني اقدر اعلمه حاجات في الاي اي، في الاي تي، في الحاجات دي، فاشغل وقته. الالعاب نفس الكلام، اقدر اخليه يعمل لعبه الكترونيه، اقدر اعلمه وادي له كورسات. المواقع الاباحيه لازم احنا ننفتح اكتر على اولادنا واكلمهم في الحته دي، لانه لو انا قلت له ده حرام وده ممنوع وده غلط، ما اعتقدش ده عمره هيحل المشكله.
3: فكرت فيها قبل كده على لعبه، احنا وريدي تعرضنا للموقف ده، واتكلمنا معاه مرة واثنين وثلاثة، وشجعناه ان هو ياخد قرار يمسح اللعبة من نفسه. عملنا كده، دلت اللعبة. بعديها كذا مرة يرجع في كلامه يقول احنا انا عايزة انزلها تاني، انا اصحابي بيلعبوها، لكن نشكر ربنا ان احنا قدمنا شهور يعني من وقت للتاني بيرجع يتكلم في الموضوع، لكن احنا
8: مكملين مدلتنا ما رجعناش تاني.
2: في رأيك ايه اللي لو حصل بيقول ان الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟
9: احس انه في بوتنشل كبير قوي لفكرة ادمان السوشيال ميديا بعد ما عملوا الريلز والدوم سكرولينج. يعني حتى انا بحس انه انا ممكن انا ادمن عادي، ممكن اقعد اليوم كله اقلب. فهو يعني ان انت تقعد والوقت ما تحسش بيه خالص بقى،
10: ان هو على طول بينزل صور وفيديوز وعلى طول بيقضي معظم وقته على السوشيال ميديا وبيتضايق او بيحط في نفسه جامد لما فيديو ما يجيبش فيوز كتير.
11: ممكن لو هو فضل عليه وقت كتير قوي لدرجه ان هو يعني زي ان هو بيعتمد على جوجل مثلا للبحث والحاجات دي،
12: مش عايز يعمل اي حاجه وماسك في الموبايل ومصر ان هو يمسكه.
13: لو هو بيمسكه كتير وما عندوش حاجه يعملها او ما عندوش حد يبقى صاحبه قوي فبيتعلق بيه فيمسكه اكتر.
14: لو هو انا مسابه ماشي معاه الاقيه ماشي بالتليفون ومش مركز معايا، ولو انا قاعد رحت عنده البيت او هو جه عند البيت قاعد في التليفون ولا معايا ولا كاننا يعني صحاب او قاعدين مع بعض او حاجه. وان هو يعني مثلا لو بقول له طب بص لي بيقول لي طب بعمل حاجه،
15: هو يقعد عليه كل يوم، كل ما ابعت له حاجه في اي وقت يرد عليه على طول ما استناش.
14: ان هو بيقعد وقت طويل قوي على الاجهزه ودي هتكون حاجه ضاره لينا او كده، فده هيكون اسمه ادمان.
16: لو قعد اكتر من 4 ساعات في اليوم،
14: اللي هو يعني لو معهوش الموبايل او ما مش مشغله، اللي هو مش قاعد على بعضه كده، اللي هو عايز اشغله باي طريقه.
17: بيقعد عليها طول الوقت من غير اي بريك، بينزل كل حاجه، مبقاش فيه برايفسي خالص في ان هما اي حاجه بينزلها. يعني
14: ان هو يعني لو حتى 10 دقايق ما قدرش يقعدوا من غير ما يبقى ماسك الموبايل وباصص فيه، ولما حد مثلا بيجي يكلمه هو بيبقى مركز مع الموبايل اكتر ما بيرد على الناس.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا والادمان وازاي دي بقت حاجه بنعملها في حياتنا كتير لدرجه انها بقت ادمان. وهسأل الأسيس مينا. أهلا بك حضرة الأسيس مرة كمان. أنا صراحة قبل ما عايزة أروح للسوشيال ميديا والإدمان عايزة أسألك أصلا يعني إيه إدمان؟ يعني إيه الكلمة دي؟
1: كتاب مؤسسة الحرية، ودي المؤسسة اللي كانت تحتيها الدراسة اللي أنا درستها. بيعرف الإدمان في تعريفين كبار، في تعريفات كتير قوي للإدمان بس أنا أقول تعريفين كبار للإدمان. التعريف الأولاني هقوله وبسطه ماشي. التعريف الأولاني إن هو مرض بيضرب في جذور النفس والروح الإنسانية فهو يدمرها نفسيا وروحيا وليس جسديا واجتماعيا فقط.
0: أوكي.
1: ده التعريف الأولاني. التعريف التاني بيقول إيه؟ إن هو تكريس أو إخضاع الحياة الشخصية وتسليم النفس لعادة ما أو لمخدر ما أو لمادة مخدرة ما، في حالتنا إحنا هي السوشيال ميديا.
0: أوكي.
1: مع تسليم الإنسان روحه لما سلم له نفسه. ببساطة لو أنا ببساطة يعني إحنا دماغنا بتميل إن هي تدور على حاجات بتريحنا.
0: أوكي.
1: بتبسطنا بتسعدنا، ولما بتكتشف إن في حاجة معينة بتريحنا بتميل إلى تكرارها، ومع التكرار بنفقد السيطرة على الحاجة دي، فبدل ما احنا اللي كنا بندرها تصبح هي اللي بتليد حياتنا،
0: بتدير حياتنا
1: ومظبوط، ونبدأ نخسر حاجات كتيرة بعدين. فكأني كرست في التعريف ده كأني كرست حياتي للحاجة اللي بقت مسيطرة عليا.
0: أوكي.
1: أو أصبحت المرض اللي بيدخل جوه حياتي ويتغلغل، المرض الصامت علشان يدمرني في كل جانب من جوانب الحياة.
0: ده هينقلني لتاني سؤال اللي فيه سألت الشباب إمتى أقول إن الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا، أو كمان بقى فيه أنواع إدمانات جديدة زي الأفلام الإباحية، زي كمان الألعاب الإلكترونية اللي عادي أوقات بنحس إنه مالك ما إحنا بنلعب، والأبشع اللي بقينا نعمله كبار وصغيرين. بالمناسبة أنا اكتشفت إنه مش بس الكبار، الأونلاين شوبينج، إن أنا أقعد add to card، أفضل أضيف على السلة وفي الآخر أعمل order. فالحاجات دي كلها بقت إدمان. فإمتى أقول إن الشخص ده اتنقل من مرحلة إنه بيعمل أكشن عادي يومي لأنه بقى إدمان؟
1: إحنا عندنا 3 علامات مميزة لأي إدمان في الحياة أي كان هو.
0: أوكي.
1: 1، الاستمرار رغم الأضرار، إن الحاجة دي سببت لي أذى ما وأنا استمريت فيها
0: مكمل.
1: في يوم من الأيام بنتي جات قالت لي يا بابا أنا بتضايق لأن أنا ساعات بكلمك وإنت بتبص في الموبايل، وأنا قلت لها ده مستحيل، فقالت لي خلاص كل مرة هيحصل ده هقول لك عليه. خلال يومين زبطتني 3 مرات
0: يا رب.
1: لو أنا النهاردة أنا ببص في الموبايل وهي بتكلمني وانا مش لاقط ده. لما هي نبهتني لو انا كنت استمريت، ده بيقول انه في علامه من علامات الادمان اللي هو استمرار رغم ان الحاجه دي اثرت على علاقتي ببنتي او علاقتي بالناس اللي حواليا، استمرار رغم الاضرار.
0: تمام.
1: الحاجه الثانيه فقدان السيطره، اني بدل ما الحاجه دي انا المسيطر عليها، انا المتحكم فيها، بتاعي مش متحكم، هي المتحكمه فيا. اديك مثال بسيط، زي مثلا لما اول ما نصحى من النوم اول حاجه نعملها واحنا مغمضين عينينا اننا بنعمل كده كده كده كده لغايه لما نلاقي الموبايل، واذا ما لقيناش الموبايل في المكان اللي احنا متعودين احنا نلاقيه فيه، عينينا دي تتفتح
0: تقوم مره واحده،
1: زي ان احنا نتوتر توتر رهيب لو الانترنت خلص او قطع، زي اننا وهكذا. فهنا الحاجه دي بقت هي المسيطره عليا. لو الحاجه دي لم تتواجد، من شويه كنت بعمل حديث ظريف كده مع الشات جي بي تي، اوكي، فقال لي هسالك اسئله وجاوبني عليها، قلت له ماشي، قال لي تفضل تتكلم بصوت عالي لمده سنه في كلام تهيس ولا تسيب الموبايل لمده سنه؟ ده بالنسبه له السؤال المحوري. انا كان اجابتي وقلتها بامانه واخلاص من جوايا، لا اسيب الموبايل لمده سنه. فكان رده انه ده خطوه جريئه وصعبه وهتقدر تعملها ازاي. اوكي، طيب الحوار ده بيعبر عن مشكله، ازمه حقيقيه، ان احنا بقينا في مقابل ان يبقى الموبايل معانا عندنا استعداد ان احنا نتخلى عن حاجات تانية كتير قوي في مقابل الموبايل يكون موجود معانا. هنا بنتكلم عن فقدان السيطره. الحاجة الثالثة الانشغال الزائد،
0: يبقى واحد الانشغال الزائد.
1: احنا كأننا هنقدر نقول ان كأني مخي متركب في انه في اجزاء معينة لكل جزء ليه حاجة معينة، ووقتي مفروض يومي يكون متقسم، في وقت بقوم من على الموبايل، بنزل اتمشى، بلعب رياضة، بعمل سوشيالايز بشكل مباشر مع اصحابي، بشتغل، بعمل حاجات مختلفة. اوكي، لو انا بقى يومي كله ان انا بقعد 7 8 9 10 ساعات على الموبايل ومش بعمل حاجه غير ان انا قاعد على الموبايل وفقدت حاجات تانية، هنا اصبح في انشغال زائد، ويمكن كمان بحاول ازود الجرعه علشان اوصل لنفس النتائج اللي كان بتبسطني زمان. فانا كنت بقعد على الموبايل ساعه ساعتين بكويس، او العب جيم ساعه ساعتين بكويس، بقيت بلعب 6 7 ساعات وهكذا. فالثلاث علامات دي في علامات تانية، لكن دول الثلاث علامات الاساسيه: انشغال زائد، استمرار رغم الأضرار، فقدان السيطرة. إذا لقيتهم في أي حاجة أنا بعملها يبقى الحاجة دي تحولت إلى إدمان.
0: ده هينقلني لسؤال تاني ممكن يكون أعمق شوية، بس هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
1: الإجابة بالتأكيد نعم، بس خلي بالنا إن كل البشر
0: أياً
1: كانوا أعمارهم، أياً كانت حتى الأعمار الكبيرة قوي عندهم إدمانات، أين كان عمرهم، أين كان البوزيشن بتاعهم،
0: okay.
1: أين كان درجة العلاقة مع ربنا، أو يعني الـ الـ الـ إيه؟ المكانة جوه الكنيسة شكلها إيه، كلهم معرضين للإدمان، وأنا أول واحد معرض للإدمان، وحضرتك معرضة للإدمان، كلنا معرضين للإدمان. لكن في مجموعة من البشر لو فيهم هذه الصفات، لو أنا فيها الصفة من الصفات اللي هقولها بعد شوية والدي اللي تعلمتها من الدراسة اللي أنا درستها، إنه لو في موجودة فيك الصفات دي، أعرف إن أنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك،
0: فتخلي بالك أكتر.
1: برافو، أخلي بالي أكتر.
0: أوكي.
1: إيه العلامات دي؟
0: أوه.
1: واحد، إن أنا أكون شخص طول الوقت متوتر.
0: أوكي.
1: بيسموها الباحثون عن تهدئة أنفسهم، اللي هو طول هو قاعد تلاقيه رجله عماله تتهز، بيفرك وبيحرك طول الوقت، طول الوقت متوتر.
0: ده مش ADHD عشان احنا دلوقتي بقينا بنوديها
1: لهنا. عايز اقول لك على حاجه، واحده من الحاجات اللي بيبقى في مشكله عند الاشخاص ال ADHD هم انه مخهم بياخدهم في ادمانات عاليه. عشان كده لما بنعمل جلسات متخصصه وشك ان الشخص اللي قدامي عنده ADHD، سوري، حد جاي لي عنده مشكله خاصه بادمان ومش عارف يتعامل مع الادمان ده، وشك ان عنده ADHD، بطلب منه ان يعمل تحليل ما يقول هو عنده ولا ما عندوش، واذا كان عنده بطلب منه يرجع لدكتور يديله دواء او علاج يخليه يتعامل مع الـ ADHD. عايز اقول لك على معلومه بقى، انه الاشخاص اللي عندهم ADHD لما بياخدوا العلاج وبينتظموا عليه، قوه سيطره الحاجات الادمانيه اللي هم كانوا مدمنينها تبدا تقل، مع الجلسات المشهوره طبعا اللي هو بيفهم نفسه، بيعرف يتعامل معاها، واحكي بعد شويه ايه الحاجات اللي بتساعدنا. لكن الاشخاص الباحثون عن تهدئه انفسهم اللي بيفركوا طول الوقت دول اشخاص مش كل بيفركوا طول الوقت عندهم ADHD. انت فاهمه؟
0: انا لسه كنت هقول لحضرتك وسوري اني بقطعك في الحته دي
1: طبعاً.
0: في الغالب دلوقتي بين اي حد عنده حركه زياده مش عارف وهو بيروق بيعمل كذا حاجه مسمينه يعني. لفت نظري انه حضرتك قلت بتوجهه يعمل
1: لازم
0: اختبار معين،
1: اختبار متخصص بيساعد على ان انا اعرف اذا كان انا او ابني او كده عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. في ناس بتحرك بسبب ان هي اساسا مش متصالحه مع نفسها، فهي بتحرك لان هي لو قعدت مع نفسها هتتضايق.
0: بيحرك يعني بيتحرك كتير.
1: بيتحرك كتير، دي كلمه مصريه صعيديه تعني بيتحرك كتير. صح. اوكي طيب، فالباحثون عن تهديدات الانفصال
0: دي اول
1: تانية.
0: اول حد معرض للإدمان اكتر من غيره.
1: برافو. اوكي، الشخص التاني هم الاشخاص الباحثون عن الاثاره. مقصود بالاثاره هنا الاشخاص اللي حاسين الحياه ممله وكئيبه وبتزهق ملهاش اي معنى.
0: أوكي.
1: الشخص اللي زهقان من حياته ده مخه بيدور له على حاجات، وغالبا الحاجات دي بيكون فيها قدر من الخطوره، زي مثلا ادمان انه يدخل على مواقع على السوشيال ميديا فيها قدر من القمار.
0: اوكي،
1: زي انه يدخل على مواقع مش سيف قوي فيعرض نفسه القدر، يتواصل مع ناس غريبه ما يعرفهاش ورغم ان ده فيه قدر من الخطوره، هو حاسس الحياه ممله فبيدور على اي حاجه يعملها ما فيهاش ملل. بره السوشيال ميديا بقى تلاقيهم بيدمنوا انهم يسوقوا عربياتهم بسرعه عاليه جدا وهكذا.
0: اسفه لو بقطع حضرتك، بس ده شويه يدي انعكاس على الالعاب اللي كانت منتشره مثلا في جيل القديم. جي تي اي اللي كنا بنسميها جاتا، اللعبه دلوقتي اللي مش عارف ببجي اللي
1: واللي كل شويه بتطلع لعبه جديده. أوكي. فيها بتقود الشباب
0: أكتر.
1: لي حاجات خطر.
0: لو انا مش هقدر احارب في الواقع فهحارب في اللعبه.
1: برافو. اوكي، لان انا ملان حاسس بملل فانا عايز اعمل حاجه ما فيهاش ملل. الحاجه الثالثه الاشخاص الغير اكفاء. الغير اكفاء مقصود بيها الاشخاص اللي ما عندهمش حاجه هم شطار فيها في الحياه بشكل عام. احنا جوانا احساس واحتياج حقيقي وعميق ان نكون شطار في حاجه. شطار مش معناه نكون الاول، لكن شاطر ان يكون عندي حاجه انا بعرف اعملها كويس. عشان كده مثلا لما تجيلي ام او يجي اب يقول لي مثلا ابني مش شاطر في المدرسه، لازم اساله اقول له طب هو عنده حاجه تانية هو شاطر فيها؟ شاطر في الموسيقى، في العزف، في الرسم، في رياضه معينه؟ اذا ما عندوش اي حاجه شاطر فيها في اي حاجه، انا بحط ابني في مكان خطر في الحياه معرض انه يدمن، لانه هو غير كفء في حاجه. مش برضو تاني الكفاءة لا تعني أن يكون الأول.
0: أوكي.
1: لكن تعني أنه عنده حاجة بيحب يعملها بيستمتع بيها وشاطر فيها بشكل ما.
0: ينفع أعطى حضرتك أسألك في حاجة في الموضوع ده؟ هل في إنسان على الكرة الأرضية مش عنده حاجة شاطر فيها أو غير كفء فيها؟
1: طبعا في ناس ما عندهاش حاجة شاطرة فيها. واسألي الناس دي، يعني لما بتقعدي مع شخص تقول له أنت إيه اللي بتعمله وبتحبه؟ إيه اللي بتلاقي نفسك فيه؟ في ناس ما تعرفش تجاوب الإجابة.
0: يعني أنا هنا صراحة أسفة لو بقطعك، بس هنا ما تعرفش في فرق بين إنه ما يعرفش وإنه ما عندوش.
1: لا، وما عندوش. فحضرتك
0: تقصد إنه ما عندوش خالص ولا ولسه ما اكتشفهاش.
1: عايزة فرق ما بين حاجتين. إحنا كلنا عندنا حاجات نقدر
0: أوكي.
1: نكتشف إن هي إحنا شطار فيها. أوكي؟
0: تقريبا ده اللي محتاج أسمعه.
1: أنا بتكلم عن شخص هو مش عارف.
0: أوكي.
1: أو لم يجد فرص مناسبة لإنه يلاقي حاجة شاطر فيها. يعني أنا النهاردة لو أنا سايب ابني من وهو عنده سنة كل مزهق إما الواد يعيط أديله موبايل يلعب بيه، كل ما يعيط أديله الموبايل، وما عندوش حاجة في حياته بيعملها غير إنه ماسك الموبايل، ولما يمسك الموبايل بيسكت فأنا برتاح واتبسط، عندي وقت أعمل أي حاجة. الولد ده بعد 10 سنين أو بعد 15 سنة لو هو ما بيعملش أي حاجة في حياته غير إنه يعمل سكرول ويتابع ريلز معينة، هو هيبقى شاطر فيه؟ انا ما اديتوش فرص. هو شاطر، هو عنده مواهب، لكن ما ساعدتوش ان يكتشف هذه المواهب.
0: بالظبط. فخليني اقف عند الحته دي، كانه كل حد فينا عنده حاجات هو شاطر فيها، لكن في مجالات مش بتسمح له يكتشف الحاجات دي، ومع الدوشه والزحمه هو ما بيكتشفهاش. فكانه عندنا بس ما اكتشفناهاش.
1: النتيجه النهائيه ان هو غير كفء في حاجه معينه.
0: أوكي.
1: وده بيخليه معرض للادمان. الحاجه اللي بعديها المنقادون. المنقادون ده هم الاشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم. احنا ساعات بنتبسط من العيال بتقول حاضر ونعم. العيال لما بتسيبيه تحطيه على الكرسي تيجي بعد 10 ساعات تلاقيه على كرسي تاني قاعد. اللي هي دي ده اللي بياخد غالبا جائزة الطفل المثالي
0: في اي مؤتمر واي رحلة.
1: مش دايما هو ده المثالي. قدرته على الاكتشاف والحركة والتواصل والتعامل وقدرته ان انا اقول لا دي حاجة مهمة في الحياة. لان المنقاد ده سهل قوي ان انا اي حد يقوده لاي حاجة لانه هو منقاد. هو ما تعلمش ان يكون عنده العقلية التحليلية ولا الشخصية اللي بتعرف تقول لا وان ده مش افضل حاجة. المجموعة الخامسة هم المنعزلون اجتماعيا. المنعزلون اجتماعيا مش مقصود بيها الناس اللي مش اجتماعيين.
0: مش الانطوائي.
1: لا تاني. احنا عندنا نوعين من البشر.
0: تمام.
1: عندنا انواع كتيرة. لكن نقسم تقسيمة معينة. في اشخاص بطبيعتهم اشخاص اجتماعية. عيل تمسكه يتكلم مع كل الناس ويتعرف على الناس وهكذا. في اولاد او شباب او ناس مش اجتماعيين. هم اشخاص بطبيعتهم مش بيميلوا للتواصل الكتير مع الناس حواليهم.
0: أوكي.
1: لكن المنعزل الاجتماعي مش هو اللي مش اجتماعي. المنعزل الاجتماعي هو الشخص اللي طول الوقت وحده, اللي طول الوقت مش بيتعامل مع حد. ممكن يكون حد مش اجتماعي لكن عنده وقت بيتواصل فيه مع الناس. هو مش اجتماعي لكن ممكن واحد يكون اجتماعي على فكرة ودخل في حالة ما بقى فيه منعزل اجتماعيا. الطفل أو الشخص اللي بيدخل قطه ما نشوفهوش غير تاني يوم الصبح أو في النص وهو رايح WC أو رايح يشرب, في خطر عليه. ممكن يبقى جوه الأوضة لكن بيعمل حاجة فيها إدمان عالي. المجموعة الأخيرة هم الأشخاص اللي بيسموهم معاقبي الذات. معاقبي الذات هم الشخص اللي طول الوقت بيشعر بالذنب وطول الوقت بيميل إنه يأنب نفسه. وبعض منهم بيدخلوا في مرحلة إن هم يبدأوا يعملوا كاتنج, إن هو يعور نفسه عشان يشعر بقدر من الراحة أو السلام. هو شايف نفسه لا يستحق الحياة أساسا أو طول الوقت بيسمع حاجات بتقوله أن أنت وحش وحش وحش, فبيوصل لمرحلة أنه هو يبدأ يعاقب نفسه. لو أنت أو أنا أو أي حد بيشوفونا دلوقتي عنده أي حاجة من الستة, باحثون عن تهدئة أنفسهم, الباحثون عن الإثارة اللي هو بيشعر أنه ملان, الغير كف, المنقاد, المنعزل اجتماعيا أو معاقب الذات, لو أنت عندك أي حاجة من الستة فأنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك. انا حسين عندي واحده من الست مش هقول لك عليها. اوكي.
0: غالبا انا لقيت برضو واحده حضرتك بتتكلم. يلا الحمد لله. انا لسه هسال حضرتك سؤال, ايه تاثير ده على الحياه؟ انا ممكن اكون باذي نفسي بس هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن السوشيال ميديا والإدمان وانه في حاجات كتير ممكن تكون مسببة للإدمان, مش بس السوشيال ميديا والسكرولينج ولا ان احنا نشوف فيديوهات كتير, لكن اكتشفنا انه كمان الألعاب, الأونلاين شوبينج وانه طول الوقت نشتري حاجات, دي كمان إدمانات. قبل الفاصل كنا بنقول الحاجات اللي بتدي مؤشر انه احتمال إصابة شخص بالإدمان. وهسأل حضرتك دلوقتي, أهلا بيك تاني حضرة الأسيس.
1: أهلا بيكي.
0: إيه تأثير ده على الحياة؟ يعني أنا ممكن أعمل ده بأذي نفسي بس, بغض النظر عن الأونلاين شوبينج, إحنا كده بنأذي ميزانية البيت عامة يعني, بس حتى لو كانت فلوسي, ما هي فلوسي أو ما هو جسمي أو ما هو ذهني, إيه تأثير الإدمان على الحياة كلها؟
1: بصي عامة لو أنا بعمل حاجة الحاجة دي بتأذيني أو بتأذيني بس, طب ما هو مش الصح إن أنا كنت بعمل حاجة بتأذيني. يعني في النهاية أنا جسمي وعقلي وكياني هو عطية من الله ليا, وأنا علي دور أنه حافظ على العطية دي.
0: تمام.
1: فواحدة من الحاجات الأساسية اللي أنا فرقت في حياتي في يوم من الأيام أن أنا أدرك أن أنا كلنا عندنا احتياجات مختلفة. إزاي أتعلم أسدد احتياجاتي بدون أن أسبب أذى لنفسي أو لغيري, ده أمر مهم جدا. الإدمانات المختلفة هي في الشكل بشكل ما هي بتسبب أذى ليا وبتسبب أذى للناس اللي حواليا. ممكن يكون حد شايف انه فعلا هو انا قاعد على الموبايل بلعب بلاي ستيشن او بلعب حاجة معينة او بلعب جيمز معينة, الضرر اللي انا عدت بيه على الناس حواليا ده انا بس قاعد في حالي ما بلعب اللعبة دي. لكن انا اسأل نفسي سؤال, لو انا الوقت اللي انا قضيته على اللعبة دي كنت قضيته في ان انا اتعلم مهارة ما, مش كان يمكن عن طريق المهارة دي أن أضيف معنى إيجابي في الحياة وفي حياة الآخرين وفي حياتي في المستقبل وفي حياة أسرتي, ما كنتش هعرف أعمله لو أنا طول الوقت قاعد على الموبايل بالشكل الفلاني.
0: أوكي.
1: فكده أنا خسرت. لما انا النهارده دلوقتي اقعد في حاجه معينه وصحتي تتاثر على المدى الطويل، ما انا قاعد ما بتحركش، فانا جسمي بشكل ما بيتاثر باللي انا بعمله، فانا مش ده في المستقبل هيخليني معرض ان انا اصاب بامراض، الامراض دي هتستنزفني انا وهتستنزف ناس حواليا بشكل ما، كل دي اضرار هتحصل عليا، وممكن معرض انه مع زيادة الجرعة اللي انا بدور عليها، لانه المخ عامة يا يوستينا بيعمل بلوك على الحاجات اللي بتبسطه. يعني ايه؟ يعني هو بيديك جرعة من السعادة، بس بعد شوية لما بتزودي الجرعة هو بيوقف، وبعد كده بيعمل ايه؟ عايز جرعة اعلى،
0: عايز اكتر.
1: فكل ما انا عايز اعلى، فبدل ما كنت بلعب جيمز معينة فري، بيت بدخل في جيمز بفلوس، بيت بدخل في مؤامرات
0: قمار
1: ان انا ده في بيوت خربت وناس اتسجنت بسبب القمار الالكتروني.
0: صح.
1: فكل ده مخاطر.
0: واحنا بنسال الناس في جزء من الاهالي رد صراحه انا هاخد الموبايل، في جزء تاني قال لا انا شايف انه ده مش وقت ان احنا نحط راسنا في التراب ومش هاخد الموبايل، وفي حد رد الصراحه خد قلبي انه انا هسال متخصص. انا عندي سؤالين. اول سؤال، هل في حاجة ممكن يكونوا بيعملوها الأهالي تزود فرصة إنه المراهق أو ابنهم أو طفلهم يبقى مدمن؟
1: أنا عايز بس أقول حاجة على فكرة أخدان الموبايل. في نص في كتاب مقدس بيعجبني جدا، في سيد المسيح بيقول هذه العبارة، بيقول إنه إذا خرج شيطان من إنسان وكده ذهب في مكان في صحراء ورجع، ليه؟ إن البيت مزين ومكنوس. هو مثل بيستخدمه، بيعمل ايه؟ يقول ايه كتاب او السيد المسيح يقول ايه؟ هيذهب يدعي شياطين اخرى ويدخل الى حياة هذا الانسان، فتصبح نهاية هذا الانسان اشر من بدايته. خلينا نطبقها على الادمان. انا النهاردة ابني مدمن، فانا خدت منه الموبايل، او انا بقرار ارادي قررت ان انا اوقف الموبايل.
0: تمام.
1: سؤالي، انا مليت حياتي بايه غير الموبايل؟ لو انا قررت ان اوقف الموبايل، فانا همليت حياتي بايه غير الموبايل؟ او انا خدت الموبايل مره واحده من ابني، والموبايل ده هو الحاجه اللي كان بيملى بيه حياته. انا اديته اختيارات اخرى لحاجات تانية ايجابيه يعيشها ولا لا؟ ده سؤال مهم. لو انا النهارده خدت الموبايل ومش مدي الاختيارات الاخرى، عملت نفس كانه المثل اللي انا حكيته من شويه، كانه واحد طلعت منه شيطان لكن ما دخلتش حاجه ايجابيه مكان الشيطان، فتكون النتيجة أنه ممكن يدخل في إدمانات تانية أكثر صعوبة من الموبايل.
0: صح.
1: فعامة أي سحب فجائي بدون ما أكون بعد ابني وأدخل معاه في مرحلة من الحوار والنقاش، وأن أنا أساعده يعد نفسيا على الخطوة دي وأوجد بدايل وأفهم كمان شخصيته، لازم أروح لحد متخصص، لأنه هو السؤال هنا إيه اللي وصله لأنه يدمن موبايل؟ ما ممكن يكون البيت نفسه في كم من الضغوطات العالية جدا، في كم من المشاكل اللي أنا مش ببرر هنا الإدمان. صح. لكن أنا بقول إزاي أوجده في بيئة صحية، أو أوجد نفسي في بيئة صحية تساعدني وأفهم وأدرك أنا بخدر الألم اللي جوايا إزاي، فتساعدني أن أنا أتعامل مع الألم بتاعي بشكل صحي، وفي نفس الوقت ما أزيش نفسي أو أزي آخرين.
0: حرك هنا كأنه بتقول إيه اللي بيخلي الأهل، إيه اللي بيعملوه الأهل ممكن يكون بيأثر أو بيزود إنه ابنهم يكون مدمن. واحدة منها المشاكل العائلية.
1: مظبوط طبعاً.
0: أوكي.
1: طبعاً.
0: إيه كمان؟
1: المشاكل العائلية، إن أنا ما أنا نفسي ما كنش نموذج قدامه، في إن أنا طول الوقت ماسك الموبايل، فبقى هو شايفني بعمل كده فبيعمل زي، عارفة بالظبط زي إيه؟ بابا اللي بيشرب سجاير وبيقول لابنه أنت لو شربت سجاير هتضحك، او السجاير مضره. طب ما حبيبي ما انت بتشرب سجاير.
0: okay.
1: امشي في رحله انك تبطل سجاير، وحاول حتى لو فشلت مش مهم، وابنك شايفك وانت بتعافر وانت بتحاول، حتى لو شاف بابا بيحاول وبيفشل، الولد يتعلم ان هو يمكن لو دخل نفسه في السجاير دي هيفشل زي بابا، فممكن ده يخليه يتراجع، بس هو شايف بابا هو بيحاول.
0: okay.
1: فممكن يكون مشاكل التعامل، ممكن يكون الطفل في حاجة من الست حاجات اللي حكينا عنها من شوية. أوكي. فأنا محتاجة أتعامل مع الحاجات دي بشكل صح، أشوف جذر المشكلة، ممكن يكون عنده ADHD وهكذا، شوف جذر المشكلة، عالج الجذر، مش عارف تعمل تشوف الجذر بنفسك، اطلب مساعدة من متخصص. دايما لما بيحصل أنه يجي حد يتواصل معايا ويقول لي عندي ابني عنده مشكلة وعايزه يقعد معاك، عارف أنا أول حاجة بقول لها إيه؟ تعال اقعد معايا أنت الأول. ليه؟ لان اوقات كتير قوي بتبقى المشكله اللي عند ابني او اللي عند طفل صغير مش هي طفل صغير.
0: صح.
1: فقبل ما اودي ابني لحد متخصص ويقعد معايا اقعد انت مع المتخصص وشوف المشكله عندك شكلها ايه، يمكن تقدر تعيش الحياه بلايف ستايل مختلف يساعد ابنك على التعامل مع المشكله اللي عنده بدون ما يحتاج انه يروح للمتخصص.
0: قبل ما اتنقل لاخر سؤال، حركة هنا بتقول انه اوقات احنا كاهل بنعمل حاجات بتزود الضغط على ابني او بنتي يبقى عنده احتماليه انه يكون مدمن. ده ينقلني للسؤال الاخير اللي فيه عايزه كده نقفل الحلقه واحنا واخدين حاجه تساعدنا. هل في وقت أنا كأهل أقول أنا شاطر وهقدر أطلع ابني من السلوك الإدماني ده، ولا أنا بجد طول الوقت محتاج متخصص؟
1: خليني أقولك بشكل سريع يا يوستينا وأقول الحبايب اللي بيشاهدونا إيه الخطوات اللي لازم أعملها عشان أتعامل مع أساعد نفسي في التعامل مع الإدمان. وإذا لم
0: أنجح، لأنه أسفة لو بقطعك، أوقات بيكون دي حاجة بتخض الأهالي طبعا. إنه أنا بتصدم إن ابني مدمن أفلام إباحية أو مدمن للعبة معينة. أوقات بتبقى الألعاب على فكرة مش بتتاخد على محمل الجد زي الأفلام الإباحية، لكن ستيل إدمان.
1: شكرا، برافو عليك.
0: فأوقات ده بيخض الأهل فبيتصرفوا بهمجية، فنعمل إيه؟
1: أوكي، أول حاجة أنا لازم أدرك إن أنا عندي مشكلة. لو أنا شخص سواء كنت أهل أو الشخص الطفل نفسه أو الشاب نفسه اللي بيشوفنا دلوقتي، إنك تدرك إنك عندك مشكلة. حاجة تانية، إن أنا أعترف إن أنا مش قادر أدير المشكلة لوحدي وإن أنا محتاج لله إنه يساعدني في إدارة هذه المشكلة. حاجة تالتة، إن أنا أطلب مساعدة، أطلب مساعدة من حد معايا، حد صعبي، حد تاني يفكر معايا بصوت عالي. لغاية دلوقتي إحنا ما دخلناش عند المتخصص، إحنا ماشيين في خطوات بدون متخصص. أوكي. أدرك إن أنا عندي مشكلة، أنا محتاج لوجود ربنا في حياتي، إن أنا أطلب مساعدة من الناس حواليا، مش لازم متخصصين هنا،
0: بس ناس كف، مش
1: طبعًا
0: مش صحابي.
1: حد ساعات إن أنا ممكن أكون بحكي مع واحد صاحبي، يكون صاحبي بجد مش ياخدني مش ياخدني في سكة غلط. أوكي. الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أوجد في حياتي حاجات تانية حلوة أكون بعملها غير الحاجة اللي أنا متعود إن أنا بعملها. الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أترك الفكرة الملحة انها تفقد سخونتها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مضغوط ومتضايق، جات لي فكره ملحه بتقول اني افتح الموبايل واعمل سكرول، هعمل ايه؟ هقول لنفسي لا انا مش هعمل ده دلوقتي وهاجله لمده ساعه. كل ما بتعلم ازاي ااجل ده، لو مش عارف ااجل اصوم. الصوم بيدرب ارادتنا اللي تساعدنا ان احنا نعرف نعمل كده. طب انا مشيت في كل الخطوات دي وما عرفتش، حاولت وما عرفتش، اروح لحد متخصص. متخصص بقى هيساعدني انه يسمعني، يفكر معايا، يساعدني كمان من خلال فكره العلاج المعرفي السلوكي في انه انا افهم وانا برجع ليه و و ونمشي في تدريبات تساعدني على التعامل مع الادمان ده.
0: شكرا جدا يا سيس، انا حاسه الموضوع اكبر من انه يناقش في حلقه، فاتمنى نكون ساعدنا الناس ولو بفكره بسيطه. وفي النهايه عايزه اقول لكم انه في حاجات كتيره قوي اوقات بتكون ادمان، فمن فضلكم محتاجين نركز، يبقى عندنا وعي، نعرف نفسنا. وبصلي لكم انكم تكونوا دايما متلامسين ومتصالحين مع فكرة إنه طول الوقت إحنا بنحتاج مساعدة، فعادي نطلب مساعدة. شكرا لكم، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم وحلقة جديدة ونهاية وبداية. وحشتوني جدا الأسبوع اللي فات، ما كنتش موجودة معاكم فوحشيني قوي، بقالنا أسبوعين ما تقابلناش، لكن النهاردة حلقة دسمة ويعني هتعوضنا بقى عن الأسبوعين اللي فاتوا. لكن في البداية عايزة أفكرنا أنه برنامجنا إيه النهاية وإيه البداية. مع نهاية كل عمل درامي سواء فيلم أو مسلسل، مع كلمة النهاية بتبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، لأنه النهاية بتبقى أكتر حاجة مأثرة فينا، أكتر حاجة بتكمل معانا شوية. فبنبدأ حلقتنا بمشهد النهاية، وبعدين بقى نقعد نشوف التفاصيل والقصة والأبطال والأحداث، ومنها نتعلم حاجات كتير قوي في حياتنا. بفكركم كده أنه تقدروا تشاركوني من خلال التعليقات على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-579-9555-3302. كمان بفكركم أنه تقدروا تسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما. تقدروا تحملوا الأبليكيشن على تليفوناتكم من الأب ستور أو الجوجل بلاي، وكمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11,354 على 27,500 فيرتيكال أو رأسي. تقدروا تسمعونا على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات. يا ترى النهاية اللي هنبدأ بيها النهاردة حلقتنا إيه؟ نهاية صعبة شوية، نهاية حزينة، النهاية في أوضة العمليات، دكتور تخدير، بس ما كانش هو اللي بيخدر المريضة في العملية دي، لأنه هو كان والد الطفل اللي المريضة كانت بتولده. شال ابنه وكان على وشه ابتسامة وتعب وحزن وضيق، وبعدين بنبص بنلاقيه كان متعور تعويرة جامدة جدا في بطنه، مضروب بسكينة في بطنه. مسك ابنه الصغير البيبي اللي لسه مولود، والأب اللي هو الدكتور، مجرد ما مسك ابنه الصغير مات الأب. نهاية صعبة، نهاية حزينة، نهاية قاسية جدا. لكن المشهد اللي بعد كده انه الطفل فيه أمين واقفين بيبصوا عليه وبيبصوا لبعض، وبينتهي العمل الدرامي. نهاية غريبة ونهاية صادمة ونهاية قاسية. طب مين الأب الدكتور ده، ومين الأمين اللي وقفوا يبصوا على الولد؟ النهاردة بنتكلم عن مسلسل صلة رحم. مسلسل صلة رحم الحقيقة أنه كان موجود بيتعرض يعني في على الشاشات العربية سنة اللي فاتت، ولكن أنا من ساعة ما شفته وأنا العمل ده مأثر فيا قوي، وأثار جوايا سؤال عايزة أثيره النهاردة وأثير الجدل النهاردة بالسؤال ده. لما بتعمل أي حاجة بدراعك وتبص على اللي انت اتحرمت منه وتحاول تجيبه بدراعك، انت كده بتتحدى ربنا. ايه رأيكم في الكلام ده؟ هتقولوا لي ازاي احنا بشر ضعفة نتحدى ربنا سبحانه؟ احنا اوقات بنعمل كده، زي بطل العمل الدرامي، بطل مسلسل صلة رحم، دكتور حسام معمل. اوقات كتير بنبص على الحاجات اللي احنا محرومين منها في حياتنا، خلفة، ماديات او فلوس، تعليم، محروم من اب او ام، محروم من مستوى اجتماعي معين. مش كلنا، او دي بقى الحاجة اللي عايزة اعمم فيها، كلنا ما عندناش كل حاجة. كلنا ما عندناش كل حاجة. ليه؟ لأنه إحنا عايشين في العالم عندنا شوية حاجات ومحرومين من شوية حاجات. ولو جيت أسأل أي حد فينا، طيب هو تفتكروا ليه إحنا محرومين من حاجات في الحياة؟ يعني تعالوا كده مثلا كل حد فينا فكر كده، أنت في حياتك أكيد يعني لما بتقعد تسرح مثلا كده بخيالك تقعد تفكر أنت محروم من إيه؟ طب
هل سألت نفسك قبل كده السؤال ده؟ هو أنا ليه محروم من الحاجات دي؟ يعني مثلا اللي بيبقى ما عندوش أولاد أكيد بيقعد يتساءل، هو أنا ليه مثلا ربنا حرمني من الخلفة، أو أنا ليه محروم من الخلفة؟ طيب اللي ما اتجوزتش تقعد تسأل يا رب هو أنا ليه ما اتجوزتش؟ طيب مثلا اللي فقد بصره أو اللي اتولد مثلا فاقد للبصر ممكن يسأل طب يا رب أنت ليه حرمتني من بصري؟ اللي مثلا فقد رجله، فقد دراعه، ممكن يقول طب أنا ليه اتحرمت من ده؟ الغنى، ممكن حد مثلا ما يبقاش عنده الفلوس بس عنده حاجات تانية. أوقات كتير بنقعد نسأل يا رب هو أنت ليه حرمتنا من شوية حاجات في الحياة؟ بس الإجابة ببساطة لأنه إحنا عايشين في العالم، إحنا يعني طبيعي ما يبقاش عندنا كل حاجة وإلا نبقى كاملين، لأنه إحنا بني

اشمعنى انا اللي انا محروم اني ابقى غني؟ اشمعنى انا اللي محروم من انه يبقى مثلا عندي زوجة واولاد، او انا محرومة من انه يبقى عندي زوج واولاد؟ اشمعنى انا؟ حتى لو ما قلناهاش بصوت عالي، لكن اوقات كتير وانت قاعد كده مع نفسك بتفكر، وانت قاعدة مع نفسك بيبقى لسان حالنا انه يا رب هو اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي ما عنديش الحاجة دي؟ واحنا بطبعنا كبشر للأسف الشديد دايما نبص على الحاجة اللي عند غيرنا. قليل قوي لما تلاقي الشخص اللي بيركز في اللي في ايده ومش بيركز في اللي في ايد غيره. لكن طبيعتنا كبشر دايما في مقارنة، مقارنة مع الأعلى مننا ومقارنة مع الأقل مننا. نقارن نفسنا بالأعلى مننا فنقول انه يا رب ليه بقى، يعني يا رب هو يعني ما كنتش تقدر تديني الحاجة الفلانية، ما كنتش تقدر يعني مثلا تديني الفلوس اللي انا نفسي فيها، ما كنتش تقدر تديني مثلا الولاد اللي انا نفسي فيهم، ده انا هموت على طفل. ليه يا رب ليه ما تدينيش، يعني ما سهلة بالنسبة لك. فنبص على الأعلى مننا ونقارن نفسنا بيه. أوقات بقى بنعمل حركة تانية وبرضو دي حركة غلط، يعني أو المقارنة عامة غلط، سواء مقارنتك باللي أعلى منك أو بمقارنتك باللي أقل منك. أوقات ناس تقول إيه، أنا بقارن نفسي باللي أقل مني علشان أشكر ربنا وأحمده على الوضع اللي أنا فيه. لا، حتى مقارنتك باللي أقل منك غلط، وده برضو عدم رضا. ليه؟ لأنه هو أنت مستني أنك تشكر ربنا على حياتك أنه في ناس أوحش منك، أن في ناس حياتهم أسوأ منك، يبقى أنت كده مش بتشكر ربنا خالص. يبقى أنت كده عمال تقارن أنه لا ده فلان ده أوحش مني، حياته أسوأ مني، فلان ده محروم من حاجات كتير قوي، يعني أنا بس محروم من حاجتين تلاتة كده، لكن فلان ده يا عيني ده محروم من كل حاجة، محروم من كل متعة الدنيا. يبقى أنا كده حياتي أفضل وأحسن وأشكر بقى ربنا. لا، فالمقارنات عامة ولا بالأعلى منك ولا بالأقل منك، لكن لانه احنا طبعنا كبشر اغلب الوقت بنبص على غيرنا ونفضل نقارن نفسنا بيهم، ويفضل لسان حالنا اشمعنا اشمعنا اشمعنا. بداية السقوط وبداية سقوطنا في عدم الرضا وعدم القناعة، بداية سقوطنا في التذمر وحياة السخط المستمر على وضعنا، بتبقى من كلمة اشمعنى أنا. وده اللي حصل مع بطل المسلسل اللي بنتكلم عنه النهاردة، مسلسل صلة رحم، دكتور حسام. بداية سقوطه في عدم الرضا، بداية سقوطه في السخط المستمر على ربنا، بداية سقوطه في أنه يتحدى ربنا ويقرر أنه أنا هعملها بدراعي وهنجح، وإن شاء الله حصل إيه، وإن شاء الله يا رب أنت يعني حطيت قدامي عقبات عاملة ازاي عشان تفوقني لنفسي، انا برضو هكمل اعمل كده. عشان كده النهاردة قبل ما نتوغل يعني في تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، نفسي كل حد فينا اسأل نفسك، انت راضي عن حياتك؟ راضي عن حياتك؟ وجاوب قدام نفسك بمنتهى الصراحة، لانه أوقات إحنا بنكذب على روحنا. وأقول لنفسي أنا راضي عن حياتي جدا، ده الحمد لله، تمام، يستاهل الحمد ويستاهل الشكر وكل حاجة، بس هل أنت فعلا راضي عن حياتك؟ لأنه لو جاوبت على السؤال ده بأمانة وبصراحة قدام نفسك، ولقيت نفسك 50% راضي 50% مش راضي، هنا ممكن يبقى في طريق للرجعة. لكن لو كدبت على نفسك وانت مش راضي عن حياتك مثلا، والنسبة وصلت 70 أو 80 أو 90%، هنا هتبقى مشكلة كبيرة. قبل ما نكمل كلامنا، صديقتي العزيزة نانا، يا نانا وحشاني جدا جدا جدا، بقالي كام أسبوع كده يعني ما مسيتش عليكي ولا كنتي معايا، بتقول كده مساء الخير أخت سارة، أتمنى أن تكوني بخير وبأفضل حال. نشكر ربنا أنا بخير يا نانا، طمنيني عليكي وعلى أخبارك، طمنيني كده أنت عاملة إيه وليه كده كنتي مختفية عني الكام أسبوع.

0: اللي فاتوا. يا رب كده تكون كل أمورك بخير. تعالوا نخرج فاصل صغير وجاوب ما بينك وما بين نفسك على السؤال ده. أنت راضي عن حياتك؟ طب بنسبة كام في المية؟ طب لو بصيت كده على حياتك overview أو يعني نظرة كده من الأعلى، عارفين كأنك لما تبقى مثلا راكب طيارة وتبص كده على البيوت وعلى الناس كلها كده من فوق، الرؤية بتبقى أوضح. فبص كده على حياتك من فوق واخرج كده برا نفسك وبص كده على حياتك وكأنها مش حياتك أنت، حياة شخص تاني. يا ترى إيه اللي شايف إنه حياتك محرومة منه ناقصها؟ طب هل ده مأثر عليك؟ هل مأثر على سلامك؟ مأثر على هدوءك؟ مأثر على علاقتك بربنا؟ مأثر عليك انك كل ما تقعد قدام ربنا علشان تصلي او تدعي تلاقي نفسك الحاجة اللي انت محروم منها ديت جات قدام عينيك وبدأت تتكلم عنها، ولا مش مأثرة عليك؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. وسؤال حلقتنا النهاردة: عدم رضاك عن حياتك وإنك تعمل كل حاجة بدراعك ده تحدي لربنا. إيه رأيكم في الجملة دي؟ هل إحنا ممكن البشر الضعفاء المحدودين نتحدى ربنا؟ طب ده ممكن تكون نتيجته إيه؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وبفكركم انه مستنية كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان على رقمنا على الواتساب 003-57-99-55-332.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه هنبدأ أو يعني هنكمل كلامنا وإحنا بنحكي النهاردة في يعني يمكن قصة وقضية مهمة قوي ومحتاجين كلنا نقف قدام نفسنا. يعني أنا عايز أقول لكم أنه أنا فعلا من ساعة ما شفت المسلسل ده من سنة وأنا دايما بقعد أسأل نفسي أنه سارة أنت راضية عن حياتك ولا لأ؟ طيب هل بتبصي على اللي أنت محرومة منه، على اللي أنت مش عندك في حياتك، ولا لا اللي انت محرومة منه او اللي ربنا ما قررتش انه يبقى موجود في حياتك خلاص مش فارق؟ يعني اوقات بتحسي انه كان نفسي يبقى موجود كذا، لكن لو مش موجود مش كارثة، مش مصيبة. ليه؟ لانه اوقات هتلاقي نفسك علاقتك الروحية وصلتك بربنا قوية جدا جدا جدا جدا، فانت مش باصص على اللي محروم منه في حياتك ولا باصص على اي حاجة ناقصة عندك. لكن اوقات لما تبقى علاقتك بربنا مش قد كده وصلتك بيه مش قد كده، هتلاقي نفسك مركز قوي قوي قوي على ايه اللي ناقص في حياتي. تعالوا كده نقرأ التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. نانا كده بتقول الحمد لله أنا بخير، نعم الأسبوع قبل الماضي لم أستطع الحضور لأنني كنت خارج المحافظة، أما الأسبوع الماضي فقد كنت بانتظارك لكن لم يكن لديك البرنامج وحشتيني. أنا ما كنتش فعلا موجودة الأسبوع اللي فات يا نانا، يعني لكن أنا حظي حلو النهاردة أنك موجودة معايا، وأنت كمان كنت وحشاني جدا جدا. نانا كمان بتقول حاجة مهمة قوي الحقيقة في التعليق الجاي، وده يمكن جزء لسه كنت هقوله حالا يا نانا. نانا بتقول كده السعي لتحسين الحياة ليس بحد ذاته تحديا لله، يمكن للإنسان أن يكون ممتنا لما لديه وفي الوقت نفسه يسعى لتغيير حاله إلى الأفضل. بتفق معاكي جدا يا نانا، ودي الجزئية اللي كنت أخاف إن إحنا نقع فيها وإحنا بنتكلم وبنحكي في الحلقة بتاعتنا. أنا مش قصدي خالص إنه ما تحاولش تحسن حياتك للأفضل، بالعكس، يعني ده ربنا كمان عايزنا نعمل كده، نحسن حياتنا ونبقى أفضل ونبقى أحسن ونجتهد ونسعى ونتعلم ونشتغل ونحسن من مستوانا ودخلنا، كل حاجة مشروعة وجميلة وزي الفل، والطموح ده حاجة كويسة جدا. لكن في حاجات معينة أنا عارف وأنا عارفة وكل حد فينا بيبقى عارف إنه خلاص دي حدودي كبني آدم، انا في حاجات ما اقدرش اعمل فيها حاجه، محتاجة اتقبلها كده زي ما هي. زي ما هنتكلم عن دكتور حسام اللي هو بطل القصه بتاعتنا النهارده من مسلسل صله رحم. دكتور حسام هو دكتور تخدير، حب بنت كانت اجنبيه ما كانتش مصريه زيه، واتجوزها وكل الناس كانوا معارضين الجوازة وقالوا له دي مش هتنفعك وبتاعه مش عارف ايه، اتحدى كل الناس واتجوزها وخلف منها ولد. لكن صحي من النوم الصبح في يوم لقى الست الأجنبية دي اللي كان متجوزها أخدت الولد ورجعت على بلدها. بلدها فين؟ أمريكا. يعني خلاص دور بقى عليها. طبعا أمريكا بلد كبيرة جدا، وإنه ياخد الفيزا عشان يقدر يسافر ده مستحيل، وحاول ياخدها معرفش ياخدها وترفض، وهي رفعت عليه قواضي وأخدت الولد وهربت. طبعا دكتور حسام انهار جامد جدا، ومن كتر ما هو منهار من صدمة انه مراته الاجنبية الامريكية اخذت الولد ورجعت بيه بلدها، فبدأ يتعالج نفسيا. كان بيتعالج نفسيا عند دكتورة او طبيبة نفسية اسمها ليلى، وكان بيتعالج عندها، وهو بيتعالج عندها دكتورة ليلى حبته، ونشأت ما بينهم علاقة حب ما بين دكتور حسام ودكتورة ليلى دكتور التخدير والطبيبة النفسية، واتجوزوا وربنا عوضوا وبقت مراته حامل. لحد هنا الأمور ماشية كويس، تمام. لكن حصلت حاجة تانية. مشكلة حسام، قبل ما أقول لكم إيه اللي حصل، مشكلة حسام من بداية القصة هو بيعمل كل حاجة بدراعه. بمعنى قرر انه يتجوز الست الأجنبية برغم من معارضة كل الناس لي، وكانوا بيكلموا بالمنطق انه هي ما تنفعكش، وانه خد بالك دي يعني مستواها اعلى منك، لا انا هتجوزها هي هتجوزها. فهو في طبعه التحدي، في طبعه فكرة انه ما بيسمعش لرأي أي حد حتى لو كان الرأي ده صائب، هو ماشي بدماغه. وبعدين لما خدت ابنه وسافرت هو ما استسلمش، هو قرر انه انا هتجوز وخلف تاني، خلاص انا انا انا نسيت ان عندي ابن، انا هجيب طفل تاني وخلاص. يعني هو ده بقى التعويض بتاعي، ان انا هجيب طفل تاني. هو مش يعني مش مدي لربنا اي دور في حياته للأمانة يعني. وده اوقات احنا بنعمله، انه لما حاجة تتاخد مني، لما اخسر حاجة، انا بقرر انه انا هجيب حاجة تانية غيرها، انا هعوض نفسي بنفسي. وده اللي عمله دكتور حسام. لكن لانه ما بيحبش ليلى قوي، وهو بس اتجوزها علشان عايز يخلف طفل، علشان يبقى عنده ولد بدل ابنه الاولاني اللي اخدته مراته الامريكية وهربت بيه على بلدها. فنتيجة طبيعية جدا انه وهو في المستشفى، في يوم المستشفى اللي بيشتغل فيها، شاف دكتورة زميلته كانت معاه من ايام الجامعة، وكان ما بينهم قصة حب، وبدأ يخون مراته اللي هي المفروض حامل في ابنه مع الدكتورة دي. ليه؟ لان هو ما بيحبش مراته اللي اتجوزها، هو بس عايز طفل، عايز ولد بدل اللي مراته الأمريكية أخدته وسافرت بيه على بلدها. زي ما قلت لكم، أوقات كتير إحنا مش بنقبل إنه خلاص في وضع صعب أنا تعرضت له وأنا مش هعرف أتصرف فيه، فأنا محتاج أتقبله. أو كان ممكن يدي لنفسه فرصة لحد ما يتعافى للآخر ويبقى كويس ويتجوز واحدة هو فعلا بيحبها، مش عشان بس يخلف طفل تاني غير ابنه اللي اتاخد. لكن لا. وفي يوم كده كان سهران عند الدكتورة زميلته دي اللي كان بيحبها من زمان وبيخون مراته معاها، فضل سهران عندها وفضل يشرب خمرة كتير وسكر وما كانش مركز في تليفونه. وفي نفس الوقت ده مراته حست ان هي بتولد وانه عندها وجع خلاص الولادة، وهي في الشهر السادس، فطبعا ده خطر جدا ان هي تولد في الشهر السادس. فبتحاول تكلمه كتير على التليفون ما بيردش ومش شايف تليفونه اصلا، فقررت ان هي تلبس وتنزل يعني تتصرف بقى هي. فين وفين على بال ما مسك تليفونه، فقعدت تقوله انت فين، انا بحاول اكلمك، انا حاسة ان انا بولد. قالها يا نهار ابيض، بتولدي ازاي انت لسه في الشهر السادس؟ وطبعا جري بسرعة ووصل لها واخد العربية، وطبعا هو سايق وهو سكران لانه شرب خمرة كتير قوي. فكانت النتيجة ان هم عملوا حادثة، عملوا حادثة كبيرة قوي، وهو ما تأثرش بحاجة. لكن مراته فقدت البيبي، مش بس فقدت البيبي، لكن كمان الدكاترة اضطروا ان هم يعملوا لها عملية وشيلوا الرحم، يعني مراته مش هتخلف تاني. وهنا كانت صدمة كبيرة جدا لدكتور حسام، انه ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، مش مش مش اوبشن ان انا ابقى محروم من الخلفة، ده مش هينفع. يعني ايه؟ يعني انه انا اتجوز واحدة تقوم واخدة ابني وترجع على بلدها، واجوز واحده تاني تقوم نتعرض لحادثه والطفل يموت وما يبقاش عندي اطفال؟ لا لا، مش قابل ده، انا مش قابله، يعني مش قابله. طبعا اوقات لما بنتعرض لصدمه وصدمه كبيره زي كده، اوقات بنحس ان احنا غضبانين، بنحس بعدم قبول، بنحس بعدم اتزان، كل الاحاسيس دي مشروعه. بس هتصرف ازاي مع الاحاسيس دي؟ هل هاخدها زي ما هي وهجري بيها على ربنا واقول له يا رب ساعدني اني اتقبل اللي انا عديت بيه، ساعدني اقبل، خليني اشوف الحياة بشكل مختلف، خليني اشوف النعم التانية اللي انت اديتها لي، ولا كل الحزن ده وكل الغضب ده بيتحول الى انقام على حياتي، سخط دائم تجاه ربنا، لوم لربنا انه يا رب هو انا ليه بيحصل معايا كده، اشمعنى انا اللي يحصل معايا كده. مقارنة يعني، كان دكتور حسين بعد ما مراته فقدت البيبي وبعد ما دكتور قال له انه يعني احنا اضطرينا ان احنا نشيل لها الرحم وهي مش هتخلف اطفال تاني وخلاص كده، فبدا راح كده جنينه فيها اطفال وبدا يبص كده على الاولاد الصغيرين، هو اشمعنى انا، اشمعنى انا، اشمعنى كل الناس عندها عيال الا انا، اشمعنى. وزي ما كنت بقول لكم في بدايه الحلقه، مفيش حياه فيها كلمه اشمعنى هتثمر او هيبقى فيها مكسب. ليه؟ لانه ما ينفعش اقارن حياتي بحياه حد تاني، ما ينفعش اقارن وضعي انا اتحطيت فيه او وضع صعب انا اتحطيت فيه بوضع اي حد تاني. خلاص هي دي حياتي وهي دي الحيثيات اللي انا بعيش فيها وهي دي المكاسب والخسائر اللي في حياتي، هو ده انا. لكن دكتور حسام ما كانش بيعمل كده، كان بيقارن طول الوقت. ادوله حلول زي انه طب خلاص انت ممكن تتجوز واحدة تالتة على مراتك، او ممكن تطلق دكتورة ليلى خالص وتتجوز واحدة تانية يعني خلاص. ولكنه قرر بدراعه انا هيبقى عندي طفل، يعني هيبقى عندي طفل، انا مش عايز اتجوز واحدة تانية، وانا دلوقتي في وضع صعب انه مراتي مش هتخلف. طيب انا هقرر اعمل حاجة غلط جدا، حاجة غير قانونية، لمجرد انه يبقى عندي طفل. عمل ايه دكتور حسام؟ اقول لكم، بس خلونا كده نقرا التعليق ده ونكمل كلامنا. نانا بتقول كده، الرضا بما لديك يعني الشكر والامتنان والسعي لان تصبح افضل يعني الامل، ويمكن لهذين الامرين ان يجتمعا معا في قلب الانسان. امين يا نانا، يعني انا معاكي جدا في الحته دي، الرضا وانه انا عايز ابقى افضل. والحقيقه انه انا دايما بقول كده انه الرضا والطموح مع بعض مش عكس بعض. طول ما انا راضي عن حياتي، طول ما انا هيبقى عندي طموح ان حياتي تبقى افضل، فهعمل حاجات صح، هعمل حاجات مظبوطة تخلي حياتي تبقى افضل بطريقة مظبوطة وبطريقة كويسة. لكن لو انا مش راضي عن حياتي، مش قابل حياتي، هلاقي نفسي عمال بعمل حاجات غلط مش مظبوطة. وده اللي عمله حسام. عمل ايه؟ ايه رأيكم نخلي الموضوع كده مشوق اكتر ونخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل؟ لكن تعالوا النهاردة نفكر، كل حد برضو بينه وما بين نفسه، كم مرة ما قبلتش أوضاع معينة في حياتك وقررت إنه أنا هعملها بدراعي؟ كم مرة تعرضت لخسارة أو لخسائر في حياتك ما كنتش قابل إن أنت بتتعرض للخسارة دي، وقررت إنه ربنا ظلمني، ربنا جه عليا قوي؟ وده كلام احنا بنقوله اوقات كتير، يعني دايما بسمع الجملة دي انه رب انت جاي عليا قوي يا رب، يعني ما اشمعنا، اشمعنا الناس عندها وانا ما عنديش. كم مرة حسينا الاحساس ده؟ كم مرة حسينا انه رب انت جاي عليا قوي؟ كم مرة حسيت انه ربنا ظلمك لانه سمح انك تتعرض لبعض الخسائر اللي انت مش قابل ان انت تعرضت لها؟ كم مرة قارنت نفسك بحد؟ جاوب النهاردة على الأسئلة دي ما بينك وما بين نفسك، وخليك حقيقي، لأنه كل ما كنت حقيقي قدام نفسك، كل ما كنت متصالح مع نفسك في الحتت دي، كل ما لحقت نفسك بدري وقدرت تفوق بسرعة من عدم الرضا والتذمر. يمكن لما بنتكلم عن عدم الرضا أو عن التذمر على طول بيجي في دماغي شعب الله اللي ربنا خرجهم من أرض مصر، وكانوا وهم في البرية عمالين يقارنوا ما بين وضعهم في أرض مصر وما بين الوضع اللي هم فيه دلوقتي، وكانوا بيقعدوا يتزمروا ويشتكوا ويقعدوا يتكلموا مع نبي الله موسى انه ليه ربنا خرجنا من ارض مصر؟ ليه؟ الله، هو في حد يعمل كده؟ يعني انتوا كنتوا عايزين تفضلوا عبيد عند المصريين؟ ايوه كنا عايزين نفضل عبيد عندهم، نشم في ريحه اللحمه بدل ما احنا دلوقتي في الصحراء. طب ما انتوا في الصحراء بس ربنا بيبعت لكم اكلكم يوميا، المن والسلوى يوميا، فانتوا ليه بتفكروا ان احنا كنا ياريتنا نشم ريحه اللحمه؟ ده ربنا بيبعت لكم اكلكم. لا، احنا مش بصينا على ربنا بيبعته لنا، احنا بصينا على اللي احنا خسرناه، ان احنا كنا بنشم ريحه اللحمه. الله، مش منطقيه صح؟ حتى لو هي مش منطقيه، احنا اوقات كتير بنعمل كده للاسف. خلونا نخرج فاصل ونرجع مره كمان نكمل كلامنا النهارده وحلقتنا من نهايه وبدايه ونتكلم يا ترى لما بنوصل لمرحلة من عدم الرضا الشديد ونقرر نعيش حياتنا بدراعنا، ده فيه تحدي لربنا سبحانه؟ طب وإيه نتيجته؟ نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وعلى لايف الفيسبوك كده نانا بتقول: ومهما عملتم فاجتهدوا فيه من صميم القلب وكأنه للرب لا للناس. يمكن العمل والسعي من أجل الحياة أن ينسجم مع الإيمان والعلاقة مع الله. الفكرة كلها يا نانا أنه إيه الدافع اللي بيخليني أعمل الحاجة دي؟ كل حاجة وليها دافع، يعني فايه الدافع؟ ايه الدافع اللي بيخليني اعمل حاجه معينه؟ وهي دي الفكره، انه يمكن كل الدافع اللي كان عند حسام انه عايز يبقى عنده طفل بايا كانت الطريقه، بس هو عايز يبقى عنده طفل، هو مش فارق معاه حد. ولما اقول لكم هو عمل ايه هتعرفوا فعلا هو مش فارق معاه اي حد غير نفسه وبس، نفسه واي حد تاني ممكن يدوس عليه. دكتور حسام لانه طبيب ودكتور تخدير يعني، ومطلع على اللي بيحصل في الطب حول العالم يعني، فعارف انه في حاجه بتحصل في بعض الدول بره اسمها تاجير الارحام. بمعنى ايه؟ انه في واحده ست تبقى مثلا ما معهاش فلوس، مثلا اتطلقت اترملت وعايزه تاكل ولادها، ومثلا ما عندهاش شغل تشتغله او اتطردت من شغلها، فبتلجا لحاجه طبعا هي غلط قانونيا ودينيا وكل حاجة. بتلجأ انه هي تأجر الرحم بتاعها. ايه ده، غريبة قوي دي. زي كأنك مثلا عندك شقة كنت ساكن فيها وبعدين سافرت وسبت الشقة ديت فبتأجرها، ده المتعارف عليه. تأجر شقة، تأجر عربية، لكن تأجر جزء من جسمك، ده بيحصل في بعض الدول بره. لكن ده هو ضد ربنا وضد القانون وضد كل حاجة. واحدة ست بتقرر انه هي تأجر الرحم بتاعها، يعني بتشيل بيبي بس مش بتاعها خالص. يعني دكتور حسام بدأ يشوف واحدة غلبانة واستغل واحدة اسمها حنان كانت شغالة كوافيرة، استغل حاجتها للفلوس، استغل انه هي كانت متجوزة واحد واتطلقت منه وانه مهددها انه هو يقتلها، استغل ان هي وحيدة ملهاش ولا اب ولا ام يقف وراها، استغلها استغلال بشع. وقال لها انه انا ومراتي هنعمل عملية تلقيح صناعي بسيطة جدا جوه الرحم بتاعك، فانتي هتشيلي ابننا جوه بطنك 9 شهور هتخلفي تديه لنا بس كده. طبعا حنان بقت في صراع رهيب، انه ما بين انه هي فعلا هي محتاجة لفلوس، هي اتطردت من بيتها وان هي في الشارع وان هي مش لاقية تاكل وان هي محتاجة فلوس وان هي مهددة بالقتل من طلقها، كل الابواب عمالة تتقفل في وشها، وفجأة لقت حد بيقول لها انا هديكي فلوس كتير قوي، هديكي قولوا فات واكلك وشربك ونومك وهأجر لك شقه، وكمان علشان يعني الموضوع يبان ان هو حلال يعني يا ستي هكتب عليكي هتجوزك علشان ايه ما تحسيش انه الموضوع يعني في حاجه غلط. لكن حسام بدا يدور انه هل الموضوع دوت دينيا صح؟ لا، مفيش اي دين يوافق على حاجة زي كده، لأنه جسد الإنسان وجسم الإنسان هو مش للإيجار. برغم أنه هو عارف أنه ده غلط قانونيا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا، لكن قرر أنه يعمله. وده اللي بقول عليه في تحدي لربنا. في ناس خلاص هي هتبقى حياتهم كده، ربنا مش إرادته ليهم أن يبقى عندهم أطفال. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن يبقوا أغنية. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن هم مثلا يبقى عندهم عربية. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن هم يبقوا في الحاجة الفلانية. خلاص، دي إرادة ربنا ليا. زي ما أنا محروم من حاجات، في حاجات تانية عندي. يعني قعدت أفكر كده أنه لو كان بس دكتور حسام فكر انه يبص على الحاجات اللي عنده، لو كان فكر انه معاه زوجة جميلة جدا بتحبه قوي قوي قوي قوي، وسامحته على خيانته ليها بالرغم ان هي عرفت انه في اليوم اللي هي فقدت فيه الطفل هو كان بيخونها مع حبيبته الأولانية، هي عرفت ده وسامحته. يعني عنده زوجة جميلة جدا بتحبه قوي وسامحته على خيانته. عنده وظيفة، هو دكتور شاطر جدا، دكتور تخدير شاطر قوي وبيشتغل وشغله مستقر، مستواه المادي كويس جدا. لو كان بس بص على الحاجات اللي عنده، لكن لا، هو مش فارق معاه كل ده، هو كل فارق معاه حاجة واحدة بس، أنا لازم يبقى عندي طفل. إيه خلاص كده؟ هو أنا لو مت يعني خلاص اسمي مش هيبقى لي ذكر في الدنيا؟ مش هيبقى فيه نسل من بعدي؟ لا، أنا لازم يبقى عندي طفل. قرر إنه يتحدى ربنا، وبالرغم من إنه قرر إنه يتحدى ربنا ويبقى عنده طفل بدراعه بتفكيره بطريقته باللي هو عاوزه، إلا إنه ربنا من رحمته كان بيقعد يحط قدامه عراقيل كتير قوي وصعوبات كتير قوي علشان ما يتمش الموضوع ده. لكن زي ما تقولوا كده، هو كان أعمى مش شايف، بس مش أعمى البصر، أعمى البصيرة. كان بصيرته مش موجودة، ذهنه مقفول تماما عن كل الحاجات اللي ربنا عمال يحطها قدامه علشان تقف قدام اللي هو بيعمله. كأن ربنا كان بيقوله ما تتحدنيش، أنا سمحت بده، أنا عايز أعلمك درس. شخص أناني زيك عايز الحاجة اللي تسعده، عايز الحاجة بتاعته بس، ما ينفعش يبقى عنده طفل. لكن هو مقرر أنه يعملها بدراعه. طبعا مراته لما عرفت اتأذت جدا، لكن قال لها أنه انت زعلانة ليه؟ وانت مأزية ليه؟ أنا بقولك أنه أنت هيبقى عندك طفل، يعني وانا قلتلك حاجة، ده ابنك، انت كنت عاملة تجميد بويضات، انا اخدت البويضات ديت وهيبقى عندك طفل ابنك، انت متضايقة من ايه؟ مش احسن من لو كنت رحت يعني اتجوزت عليكي وجرحتك فعلا وضايقتك؟ ما هيبقى عندك طفل. وحنان طبعا اللي كانت يعيني مظلومة جدا، ولو انه برضو هي ليها يد وهي شاركت في الغلط دوت، إلا أنه هي كانت مظلومة قوي، كانت كل ما بيعدي عليها أيام في الحمل كانت بتقعد تفكر، طب هو أنا لما الطفل ده أولده وأنا تعلقت بيه جدا، يوم عن يوم بتعلق بيه أكتر من اليوم اللي قبله، طب هعمل إيه؟ بمنتهى البساطة كده، ابني ده اللي أنا شايلاه في بطني 9 شهور، هروح أديه كده لدكتور حسام ومراته ودكتورة ليلى أقولهم خدوا ابنكم أهو اللي أنا كنت شايلاه عندي 9 شهور؟ وجع قلب وتعب وحاجة يعني كلها غلط. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول إن أنا بعتلي صلوة جميلة قوي، يعني أنا بجد أنا صلواتك دي يعني بصي بتأثر فيا قوي وبكون ممتنة جدا ليها. هي بتقول كده، كن مع الأخت سارة واملأ قلبها سلاما وفرحا، أنر طريقها واحفظها من كل شر، بارك حياتها ومنحها رجاء جديدا، بارك خدمتها وقدس كلمتها واجعل كلمتها نورا ومحبة تصل إلى قلوب من حولها، كن مرشدا لها في كل خطوة ولا تبعدها عن محبتك. آمين آمين يا نانا، يعني أنا يا بختي بيكي ويا بختي دايما بصلواتك وكلامك الجميل. آمين، ربنا دايما يكون بينور طريقك ودايما يكون بيسكب جوه قلبك كده محبته باينه جدا واضحه جدا جدا لكل اللي حواليكي. انت فعلا نور وانت فعلا قلب مليان محبه، فامين ربنا يكون كمان بيستخدم قلبك دوت لخدمه الاخرين واسعاد اخرين، سواء تعرفيهم او ما تعرفيهمش. شكرا جدا ليك يا نانا. ويعني برضو عايزة أسمع رأيك، قوليلي شفتي ناس حواليكي كده زي الشخص اللي بنحكي عنه النهاردة دكتور حسام، شفتي حد كده عدم الرضا وصله لمرحلة أنه يبقى بيتحدى ربنا لأنه غير راضي عن حياته وناقم على كل حاجة في حياته؟ ولو شفتي النموذج ده إيه النصيحة اللي توجهيها لي النهاردة؟ طبعا دكتور حسام بيقرر أنه يكمل في ده، مراته يوم عن يوم بتتأذي، كمان حنان الجار والرحم بتاعها وشايلة ابنهم هي كمان بتتأذي، لكنه هو مكمل في ده. وسؤال ليا وليك ولكل حد بيسمعني النهاردة، لو انت النهاردة لما واجهت نفسك اكتشفت ان انت مش راضي عن حياتك، او 50-50 يعني، او يمكن بتبص النهاردة على الحاجات اللي انت اتحرمت منها في حياتك، لو انت بدأت تقول ليه يا رب اشمعنى، لو بدأت يبقى جواك شوية انقام على حياتك، لو بدأت يبقى جواك شوية غضب كده على ربنا وبدأت تلوم ربنا انه ليه يا رب حرمتني من الحاجة الفلانية، ليه يا رب انا ما عنديش اطفال، ليه يا رب انا مش غني، ليه يا رب ما عنديش العربية الفلانية اللي انا بحلم بيها، ليه يا رب انا مش ساكن في المكان ده، ليه يا رب بحاول اسافر واخرج برا البلد مش عارف ليه ليه ليه. لو انت النهاردة ده لسان حالك، نفسي النهاردة تجيب ورقة وقلم وابدأ اكتب ايه اللي موجود في حياتك من نعم، ايه اللي موجود في حياتك وربنا ادهولك وانت مالكش اي فضل فيه. ابدأ اكتب الحاجات دي في ورقة وبص عليها، حطها في مكان كده باين في الشقة عندك وابدأ بص عليها، وكل يوم اشكر ربنا على الحاجات دي، لانه جزء من الحرب اللي إبليس بيشنها على حياتنا إنه يعمي عينيك عن النعم اللي ربنا مديها لك، ويفتح عينيك بس على النواقص في حياتك، يفتح عينيك على الحاجات اللي مش موجودة في حياتك. بس في ترنيمة كده حلوة قوي الأطفال بيرنموها، بتقول كده أشكر ربك على كل اللي عندك عشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير. النهاردة دعوة للشكر، دعوة للامتنان، اشكر ربنا على كل حاجة هي موجودة عندك، بداية من النفس اللي داخل وخارج بمنتهى السهولة، اشكر ربنا عليه. لما بنعتاد النعم اللي في حياتنا نعتادها ونقول تمام عادي، هنا بنبدأ نبص على اللي مش عندنا ونحاول نجيبه بدرعنا. لكن ينفع يبقى عندك طموح، ينفع تصلي وتطلب من ربنا حاجات، بس سواء جت أو ما جتش مش هي دي اللي هتقف ما بينك وما بين ربنا. انت هتفضل تشكره وهتفضل تبقى ممتن لي على كل حاجة هو مديها لك، لأنه حقيقي احنا لو فضلنا نكتب نعم ربنا علينا هتبقى فعلا مش هنعرف نعدها، وفي حاجات هننساها وفي حاجات هنفتكر ان هي مش نعم بس هي نعم علينا. هنخرج فاصل اخير ونرجع نشوف يا ترى ايه اللي حصل، وناخد من قصة حسام عبرة وعظة لحياتنا النهاردة، بدل ما تبص على اللي مش عندك قرر انك تشكر ربنا وتمتن لربنا على الحاجات الكتير قوي اللي عندك. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت معاكم مرة كمان، ويمكن خلاص حلقتنا قربت تنتهي، لكن زي ما اتكلمنا وقلنا انه حسام قرر يتحدى ربنا، وقرر انه لازم يبقى عنده طفل ايا كانت الطريقة المستخدمة. فاللي حصل انه طليق حنان البنت اللي اجر الرحم بتاعها علشان تشيل طفله هو ومراته، لانه مراته مش هتقدر تخلف خالص. اللي بيحصل انه طليق حنان فجأة بيكتشف هي فين، وبيجي وبيضرب دكتور حسام بسكينة في بطنه، جرح كبير جدا. في نفس الوقت حنان بتولد، وهنا بنوصل لمشهد النهاية. في اليوم اللي حسام شال فيه ابنه اللي جابه بدراعه، مات بسبب الجرح، بسبب السكينة اللي أخدها في بطنه. وبنوصل لمشهد أصعب، الأم الحقيقية اللي البويضات منها اللي هي ليلى، واقفة بتبص على الطفل، هي مش عارفة ده مين، لأنه جزء من الأمومة أنه الست تبقى شايلة الطفل في بطنها 9 شهور، وده ده القانون بتاع ربنا، وده اللي ربنا خلقه، وده اللي ربنا عمله. فليلى بص على الطفل مش عارفة ده مين، هي ما شالتوش في بطنها. وحنان بص على الطفل، هو البويضات مش بتاعتها بس هي شالته في بطنها. هما الاتنين بصين على الطفل، بصين لبعض، ويا عالم هيعملوا ايه في بعض. يمكن يتخانقوا على الطفل، يمكن ليلى تسيبه، وحنان اصلا ما معهاش فلوس لان اللي كان هيديها الفلوس مات. وضع غريب جدا، وكله نتيجة لانه حسام قرر يتحدى ربنا. طب التحدي ده ليه عمله؟ لانه وصل الى مرحلة كبيرة من عدم الرضا والانقام على حياته. يا ترى النهاردة شايف حياتك ازاي؟ لو إبليس قرر أنه يحطك قدام الحاجات اللي مش موجودة في حياتك، قدام الخسائر اللي انت تعرضت لها في حياتك،

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. هل يا ترى جربت انك تصلي وانت متألم؟ هل جربتي انك تكلمي ربنا وانت موجوعة من امر معين؟ الحقيقة ما اكثر الامور اللي ممكن تكون بتضغطنا، حاجات كتيرة قوي في حياتنا ممكن تكون بتضايقنا، منها حاجات شخصية، منها ضعفات، منها خطايا يمكن مش عارفين نتخلص منها ونتوب عنها، وكمان ممكن تكون أمور في العلاقات أو حاجات محرومين منها ونفسنا يبقى عندنا هذه الأشياء. حقيقة كتاب مقدس بيقدم لينا عيلة، نموذج العيلة مكونة من راجل وزوجاته الاثنين في العهد القديم. الراجل ده اسمه القانا، والزوجة الأولى اسمها حنة، والزوجة التانية اسمها فننة. الكلام ده بنقراه في سفر صموئيل الأول أصحاح 1، وبنشوف إنه القانا وحنة وفننة كانوا بيطلعوا يسجدوا للرب في كل سنة. القانا كان متزوج حنة وفننة، فننة كان عندها أولاد كتير، لكن حنة كانت عاقر. حنة كانت متألمة بسبب إنه يقول الكتاب الرب قد أغلق رحمها. حنة ما كانش عندها أولاد، الأمر ده كان جرحها قوي، ومش بس كده لكن كمان معاملة فننة ليها. كتاب المقدس بيقول إنها كانت بتغزها، وهم رايحين بيت الرب المشهد مختلف تماما. فننة بتروح بيت الرب وفي نفس الوقت بتغيز حنة، وحنة وهي في بيت الرب متألمة ومكسورة بسبب معاملة فننة ليها، وكمان بسبب إنها ما عندهاش أولاد. بنشوف القصة دي زي ما قلنا في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول، لكن في عدد 10 بيقول الكتاب عن حنة، يقول الكتاب وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء. دخلت هيكل الرب وهي مرت النفس، موجوعة جدا زي كتير مننا. من مرات أدخل بيت الرب أو أقعد قدام الرب أصلي، لكن أنا في داخلي مر النفس، أنا قلبي مكسور، في أمور حصلة وجعاني، في أمور حصلة مضايقاني، وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء. وهي بتصلي هي شعرة بالمرارة وعينيها مليانة بالدموع وعمالة تبكي تبكي لأجل الأمرين، زي ما قلنا إنها ما عندهاش أولاد، لكن أيضا لأجل سوء المعاملة اللي بتتعرض ليها من فننة. ياما كتير مننا ممكن يكونوا متألمين، ياما كتير مننا بيصلوا وهم موجوعين. عندي خبر كويس ليكي، الرب داري بحالك والرب داري بحالك مهما كان حجم الوجع. ممكن تكون بتسمع النهاردة إنبوكس من السماء، ممكن تكوني بتسمعي النهاردة إنبوكس من السماء وفي كمية من الوجع والمرارة غير طبيعية. الرب داري، الرب شايف، الرب عارف. الرب النهاردة شايف الدموع، وشايف قبل دموع العين شايف دموع القلب، شايف الوجع اللي يمكن محدش حاسس بيه. على فكرة القانا لما جه يتكلم مع حنة قال لها انتي مالك يعني مكبرة الموضوع ليه؟ أنا أفضل ليكي من 10 بنين، يعني علاقتنا مع بعض كويسة وحلوة. طبعا الراجل أكيد كان قصده جميل، لكن ما كانش متخيل حجم الوجع ولا حجم الألم اللي في داخل حنة. ويمكن أنت كمان، يمكن أنت كمان بتسمع كلمات من الناس، كلمات شفقة، كلمات تشجيع حتى، لكن محدش داري بعمق الوجع ولا قد إيه القلب متألم. يمكن يكون الوجع نتيجة ناس، يمكن يكون الوجع نتيجة أقرب الناس، وده بيبقى من أصعب أشكال وأنواع الوجع بالمناسبة. ممكن يكون الألم جايلي من أي حتة، قد أكون في جسدي متألم وعندي يعني سؤال، مش هقول ملامة، لكن سؤال، ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه ما غيري كويس؟ ليه يا رب ما الدنيا مع الناس حلوة؟ في وجع الرب مش جاي يدينك، الرب مش جاي يلومك، الرب جاي يقولك أنا شاعر بيك. حنة وهي في محضر الرب وهي قدام الرب كانت بتبكي وكانت متألمة، لكن بيقول الكتاب إنه عالي الكاهن جالها وقال لها أنت ليه بتبكي كده؟ انزعي خمرك عنك.
فكرها سكرانة لأنها كانت بتحرك شفايفها بس وبتصلي في صمت. قالت له لا على فكرة أنا عبدتك، يعني أنا مش سكرانة ولا حاجة، لكن أنا امرأة حزينة الروح لم أشرب خمرا ولا مسكرا. فقال لها حاجة جميلة قوي، قال لها اذهبي بسلام والرب يديكي سؤل قلبك اللي انت سألتيه من لدنه. وانا عايز اقولك كده، الرب النهاردة عنده اجابة لكل سؤال، عنده طمأنينة لوجعك، عنده شفاء لجرحك. حنة وهي بتصلي ومتألمة جات لها الاجابة من خلال عالي الكاهن، وحنة العاقر خلفت لينا صمويل من اقوى شخصيات العهد القديم. يلي بتقول قفلت، يلي بتقول خلصت، يلي بتقول بصلي وانا موجوع ومتألم، الرب داري والرب كمان عنده استجابة. يا رب انا بشكرك جدا جدا لاجل عملك في حياتنا، بشكرك لاجل سماعك لصلاتنا، اشكرك يا رب لانه مرات كتيرة بنظن انه واحنا بنصلي وموجوعين، واحنا بنصلي وبنبكي محدش داري بينا، بنظن كده، بنفكر في كده، لكن شكرا لأنه مكتوب في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرتي خلصهم. يا رب أؤمن إنك تيجي باستجابات، يا رب تيجي الطبطبة النهاردة، يا رب تيجي تاخد كل حد فينا في حضنك، كل حد متألم ومجروح، تيجي تعزي وتسند وتشجع، تيجي النهاردة على كل حنة، تيجي النهاردة على كل حد متألم وتوعد بوعود جديدة وتشجع بتشجيعات جديدة. محتاجين لك يا رب، محتاجين لك، وبنرمي رجانا كله عليك. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح المراحم الجديدة في كل صباح. آيات شارك بيها أرميا أحب أقراها معاكم، بتقول كده: لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. والحقيقة أنه الوقت اللي شارك فيها أرميا بالآيات دي كان وقت غريب، وقت صعب، لأنه أرميا والشعب كانوا في حالة فيها ضيق، وكانوا بينوحوا على أورشليم. لكن اللي حصل أنه وقف أرميا وتكلم بالكلمات دي، وابتدى يعلن كده أنه يا رب مراحمك لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. ويحكي الكتاب بعد كده أنه فعلاً الشعب ده استرد الأرض ورجع لمكانه، وأعلنت ليهم مراحم الرب. كان في حد كان بيقول كده أنه إحنا كل يوم بننام وبنصحى وإحنا على يقين أن الشمس هتشرق، ما بيبقاش عندنا أي شك أنه في اليوم الجديد في شمس جديدة بتشرق. وده نفس اليقين اللي احنا عايزين النهاردة نبتدي بيومنا، زي ما احنا صحيين وعارفين ان الشمس لازم هتشرق، وانه الاله اللي خلق الشمس هو اللي هيخليها تشرق. النهاردة عايزين نتملي بهذا اليقين انه مراحمه كمان هتشرق في هذا الصباح. فأشاعية بيقول كده: فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع، قال رحمك الرب. وده اللي عايزين نتملي بيه النهاردة في بداية يومنا. الرب بيقول كده أنه الجبال والأكام ممكن تزول وممكن تهتز، لكن إحساني مش هيتغير ومش هيزول، وعهد سلامي مش هينزع، لأنه أنا رحمك الرب. النهاردة في مراحم جديدة لكل حد فينا. الرب عنده استعداد أنه يعلن عن غفران، عن قبول غير مشروط. النهاردة الرب عنده استعداد أنه يكون المعونة والسند لكل حد محتاجه. تعالوا نرفع عنينا في بداية يومنا، قولوا يا رب مراحمك جديدة في هذا الصباح، نحن بننتظر هذه المراحم وبننتظر هذه المعونة وبننتظر هذا السند وبننتظر هذا الغفران، لأنك إله حي. يا رب احنا بنشكرك في هذا الصباح، بنشكرك من أجل مراحم جديدة على كل حد فينا، بنشكرك لأنك تعود ترحمنا يا رب النهاردة من جديد، تغفر يا رب خطايانا يا رب، يا رب تكون بتطرح في أعماق البحر. بنشكرك لأنه النهاردة في غفران غير مشروط، في قبول غير مشروط. بنشكرك لأن يا رب النهاردة في سندة وفي معونة يا رب لكل حد فينا. يا رب بنشكرك لأنه النهاردة وإحنا يا رب صحين وبدين يومنا يا رب في اضطراب وفي قلق، أنت بتعلم إنك عايز ترفع وعايز تسند وعايز تعلن مراحمك على كل حد فينا. أنت المعونة وأنت السند يا رب، فيك النهاردة تكلنا يا رب. بنشكرك من أجل معونة سماوية ومن أجل مراحم تستعلن مع إشراق كل شمس جديد في هذا الصباح. أمين.

0: مصدق فيك يا رب، مصدق فيك يا رب، إنه مهما تأتي الرياح، مهما تأتي عواصف يا رب على حياتي، أنت أمين، أنت أكبر، أنت أعظم، أنت اللي بكلمة منك تهدي كل نوع وكل ريح حواليا وتقول للبحر الهائج اسكت،
1: أمين،
0: ابكم، لأني خالق السماء والأرض، لأني فاحص القلوب والكلى، لأنه ما فيش كلمة يا رب في لساني غير وأنت عرفتها كلها، من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك عجيبة، هي هذه المعرفة فوق ترتفع لا أستطيع. أنت أمين، أنت أمين، أنت ابتديت معايا السكة وأنت اللي تكملها مهما كان شكل العيان. أنا مصمم أرفع عيني عليك يا رب وأقولك أنت أمين، أنت قدير، أنت عظيم، أنت راعي.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: اخوتنا المستمعين، اهلا وسهلا فيكم من جديد. مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل، ومثل العادة فيهم معي بالاستوديو سام. كيفك سام؟
1: اهلا فرح، وكمان انا بحب بدوري رحب بمستمعينا، على امل يكون الجميع بخير ان شاء الله.
4: ان شاء الله. مستمعينا، اليوم رح نحكي عن شخص بالمدرسة كانوا الاساتذة والطلاب بيتنبؤوا له بالفشل، واذا بتراقب حياته بتعرف انه فيها خلل. كل حركاته بطيئة بلا سرعة وعلى مهل، لا احلام ولا افكار ولا خطط، باختصار بلا امل. بيعتبر نفسه بريء من كل يلي صار له، وبيرمي على الآخرين كل العلل، مع أنه بيعرف حاله أنه ما له همة، ولحتى ما يتحرك بيستخدم أقوى الحيل. بيحس حاله على كتافه أطنان شي مثل الجبل. ما بعرف إذا كان هو بيستعر من حاله أو بيشعر بالخجل، بس أنا متأكدة أنه هو بيعرف نفسه أنه يلي دمر حياته هو الكسل.
1: اليوم مثل ما سمعنا بدنا نحكي بالحلقة عن الكسل، بس خلونا بالبداية قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خلوكم معنا.
1: لك شو غليز لسه هلأ نمت. كمان موبايل كملت معي. ألو. لك إيه سامعك. ألو.
5: شو لساتك نايم أبو نبيل؟ أنا رح وصل على الشغل لسه، أنت ما فقت؟
1: يلا يلا فقت فقت. ايه ايه يلا سكري سكري بسرعة مشان لبسه واخده على المدرسة. يلا سكري.
5: ماشي بس مو ترجع تنام، اشرب نسكافيه لتصحصح وتفيق.
1: ايه ايه يلا سكري سكري. يلا يلا
5: ماشي يلا باي
1: باي. نبيل بابا يلا قوم. يلا بتروح عليك نومي.
2: ايه ايه بابا.
1: قوم البيس لاخدك على المدرسة. يلا بسرعة بسرعة. انا رح اخد غفوة 5 دقايق. ها ما في احلى من النوم.
4: أبو نبيل. يا أبو نبيل وينك؟
2: أهلين ماما.
4: يي شو عم تعمل هون؟
2: شو جيتي من الشغل؟
4: ليش ما رحت على المدرسة؟
2: تأخر بابا لفاق وفيقني متأخر.
1: شو أهلين
4: ماما نبيل، خذ هالكياس من إيدي الله يخليك ووديهم على المطبخ.
1: جيتي من شغلك بكير شايف.
4: ولك إجيت وتجيني موجة، ليش مو أخذ ابنك على المدرسة؟
1: ما بيأثر، اليوم راح تهيك علي نومي، خلي اليوم يرتاح منيح وهيك بيروح بكرة على المدرسة منشط كتير منيح.
4: ونبيل لك بدك تجلطني انت؟ حبك الزايد للنوم هذا تبعك ما بعرف، البيت عم يغرق وانت ولا همك ولا فرقانة معك.
1: لا عم بيغرق ولا شي، بس انت هيك دايما، بس مشان سمعيني انك انت النشيطة اللي بتشتغلي وانا اللي قاعد بالبيت بلا شغل، فهمان عليكي هيك هيك، بدل ما تواسيني بمصيبتي بتيجي حضرتك بتكسري بمقاديفي.
4: لك قديش بدي واسيك وواسيك وطبطب على كتفك وعزيك؟ سنة سنتين ثلاثة. أنا ما بحب أحكي، بس تذكر أنه صار لك 3 سنين قاعد بالبيت ما عم تشتغل، وأنا عم بقول ما عليه شي، الظروف صعبة بهالبلد، بكرة بتفرج بكرة وبكرة، وما كان يجي هاليوم.
1: طولي بالك إلا ما ربنا يفرجها علينا، بس الشغلة بدها شوية صبر.
4: بدها صبر وحركة حبيبي، بيقول المثل سعى يا عبدي لأسعى معك.
1: شو بيطلع بإيدي عم ساوي يا أم نبيل؟ طولي بالك شوي.
4: سعى يا رجال، ما عم تساوي شي. لك ما عم تساوي شي. صار لي قديش عم اقول لك انزل دور على شغل، بتقلي هلا برد، وين بدي انزل دور على شغل والدنيا سقيع برا، وبعد ما تخلص الشتويه بقول لك انزل دور على شغل، بتقلي نار جهنم برا، كيف بدي دور على شغل تحت طاقه الشمس؟ حافظتها للاسطوانه تبعك، حافظتها، بكفي بقى، تعبت لك تعبت.
1: لك شو بدي اقول؟ الله يخلي لي اياكي والله يعطيك العافيه، وانا شو بقدر ساعدك بهالبيت؟ عم ساعد.
4: شو عم بتساعدني؟ بس بدي افهم. لك قديش في جلي بالمجلة متروك؟
1: انتي بتعرفيني ما بحب شغلة الجلي.
4: وترتيب البيت كمان ما قلك خلق عليه، مسح الغبرة بتتحسس منه ما بتقدر عليه، وجايبان غراض البيت وما لك همة، عم تتصل ببقالية أبو سعيد إنه يوصل الغراض على البيت مشان ما تزعج حالك شوي، وكل الجيران بيعرفوا إنه هو أغلى واحد بالمنطقة، ولك صرت تاكل هم تمشي بالشمس مشان ما تجر وراك زلك.
1: ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ أنت أكتر واحدة بتعرف الظروف الصعبة اللي مريت فيها. توفى أبي بأكتر وقت كنت محتاجه فيه، وإخواتي بدل ما يكونوا سند لإلي أكلوا حقي من الورطة وما عطوني شي ودمروا لي حياتي.
4: لك هذا الحكي اللي عم تحكيه صرت حافظته بصم، حاجة تحط حجاج مشان الله. فهمنا أن أخواتك ظلموك وانجرحت، بس أنت عم تستخدم أي قصة أي حدث بيصير بحياتك حتى ما تشتغل. يوم أبي مات مزعوج ما عم بقدر اشتغل، بعدها إخواتي أكلوا حقي، نفسيتي بالأرض، مالي مرق أعمل شي، بعدها جارنا أبو ياسين صديق عمرك مرض بالسرطان ومات، رفت الدنيا وما عاد لك همة للشغل، بتسمع أخوار بتتوتر وبينهز بدنك، ما عاد في عندك مروة تعمل شي حتى لو كان الخبر بالصين.
1: بكفي حكي، بكفي بكفي.
4: إيه لا ما بكفي، بدي أحكي وأحكي وبدي فش كل اللي بقلبي. أصلا لأني كنت ساكتة وصلت أنت لهالمرحلة، مرحلة الكسل، وما لك همة تشتغل أبسط الأمور اللي بطلبها منك.
1: لك حاجة تقولي ما عم بشتغل وما عم بعمل شي؟ مين حط الشناتي فوق الخزانة من يومين؟
4: إيه لا عن جد صدق ظلمتك، أنا آسفة بعتذر منك، نسيت الإنجاز العظيم يلي ساويته. يعني قليلة هي أبو نبيل بقدره وجلاله حط الشناتي فوق الخزانة؟ لكولي على حظي المعتر أنا، شو هالمصيبة؟
1: عم تتمسخري علي؟ هذا بدل ما تشجعيني؟
4: على شو بدي شجعك حبيبي؟ على شنطايتين حطيتهم فوق الخزانة؟ ولا وشو؟ أنا جبت لك السلم والشناتي لعند الخزانة، وبس طلعت حضرتك على السلم أنا اللي ناولتك الشناتي.
1: أنت بتعرفي إنه ظهري بيوجعني.
4: حاجة تتحجج بقى، ظهري وركبتي ورقبتي، عملنا لك فحص شامر والدكتور قال ما فيك البلا، جسمك سليم 100%، ونبهك إنه لازم تتحرك وتعمل رياضة، وسجلناك بالنادي ودفعنا مصاري للاشتراك. رحت أول يوم وما عاد عدتها.
1: قلت لك وقتها إنه عم بيحملوني حديد وما عندهم أوزان خفيفة.
4: إيه لا عن جد يا حرام، عم بيحملوك حديد؟ إيه شو ما فيهم رحمة؟ لكن لازم تدور على نادي تاني حبيبي ما عنده حديد، عنده خشب، أو قلك عنده قطن أحسن لك وأخفل لك مشان ما تتعب.
1: ليش هيك أنت؟ كل شي عندك مسخرة بمسخرة. أصلاً أنا زعلت منك لأنك حكيتي هيك، أنا بكرة ما رح روح أدفع فاتورة الكهرباء.
4: شو؟ ليش لهلأ ما دفعتها؟
1: لا ما دفعتها.
4: لك شو عملت مبارح بعد ما تركتك الصبح على أساس نازل وراي تدفع الفاتورة؟
1: جيت لروح شفت جارنا جنب الباب وعم بيقول لي إنه الساعة واحدة بيسكر الصندوق.
4: أبو نبيل تركتك الساعة 9 الصبح وأنت كنت وراي نازل، وينك وين الساعة واحدة؟
1: قلت لحالي لسه بكير، شو الساعة 9 ما بكونوا فتحوا، استنيت لصارت الساعة 11 شفت جارنا على الباب وقال لي هيك انه بسكروا الساعة واحدة.
4: لك إيه ليش ما رحت؟
1: قلت لحالي ممكن اليوم يكون في عجقة كتير وما لحق دور للوحدة، قمت رجعت على البيت أحسن ما روحوا إيجي على الفاضي.
4: أحسن ما تروحوا تيجي على الفاضي؟ أبو نبيل تعال على البلكون وراي هلأ. هلأ
1: هلأ شو بديك؟
4: إيه هلأ الآن دلوقتي، امشي تحرك مشان الله.
1: جي شو بدي؟
4: شو اسم هالبناية الصفراء اللي قبال بنايتنا؟
1: شو ما بتعرفي يعني؟
4: اللي شو اسمها؟
1: بناية الطاقة والكهرباء.
4: بناية الطاقة والكهرباء، عليك نور، يعني كلها تقطيعة شارع لتروح تدفع فاتورة الكهرباء. بس شو بدي احكي؟ ابو نبيل بدي اياك تلاقي لي حل سريع للكسل تبعك وهلأ. هلأ
1: ليش عم تستخدمي تعابير جارحة وما حلوة؟ ما حلوة كلمة كسل، فيك تقولي بدالها عدم نشاط مثلا.
4: قصدك تقول عدم حركة، ثبات، جماد، مكانك راويح. لك شو بدي احكي، وصلت لمرحلة اذا بطلب منك تمشي خطوة صغيرة اتحبة الرز بتسألني رز طويل ولا قصير؟ لك عم تحسب كل خطوة كل حركة بتعملها بالمسطرة.
1: طيب شو بتنصحيني ساوي؟ هاتي لنشوف.
4: ايه لا خلص وقت الحكي والارشاد والنصايح، بدي اياك تعب حالك شوي صغيرة وتعمل لي اخر شغلة بطلبها منك.
1: لك انت بس تأمري، شو بدك لساوي لك؟
4: تحملني وتزدني من البلكون مشان اخلص منك ومن همك.
1: إيه لا ما حذرتي، ما بعملها لو شو ما صار.
4: كتر خيرك، اتاريك بتخاف علي وانا مو منتبهه.
1: لك مو قصة خايف عليكي، بركي القاضي حكمني مؤبد اشغال شاقه، شو بدي اعمل بحالي انا؟ بهون عليكي هيك يصير فيه من بعدك؟
4: يا امي طولي بالك يا امي، تعي خلصيني من هالمصيبه اللي انا فيها.
1: خلص طولي بالك
4: يا انا، يا عالم الحقوني، لك الحقوني. قديش صعب على العيلة والزوجة يكون في رجال بالبيت كسلان؟ نحن الشرقيين متعودين نشوف ببيوتنا انه الرجل هو رمز الحركة والبطولة والنشاط، وهو مصدر الهام لأولاده وللاجتهاد وللإصرار والطموح حتى يوصل للنجاح. بس مشان ما نتطرف رح نحكي عن الكسل بشكل عام، لانه هو موجود بالطرفين رجالا ونساء، هو موجود بالمجتمع، والنشاط يلي هو عكس الكسل كان سبب لنهضة لبعض الدول، نهضة ثقافية، نهضة علمية، نهضة صناعية. وهذا الشيء منشوفه ببلد اليابان يلي تعلموا ثقافة النشاط وإثبتوها بعد حرب طويلة دمرت بلدهم، حتى صار النشاط أسلوب حياة وتوارثوها الأجيال اللي بعدهم.
1: طيب أنا هون حابب أسأل، شو هو أسباب الكسل فرح؟
4: أسباب الكسل كتيرة حسب ما اطلعت وقريت، منها مرضي يلي بيجي بعد صدمة أدت لانهيار عصبي أو بعد فشل بعلاقة أو بعمل. ومرات نحن منأسس مكان للفشل بحياتنا، بمعنى أنا وقت بكون مثلا بسن المراهقة برفع مستوى توقعاتي بالحياة كتير، بمستقبل باهر ونجاح بعد نجاح، أحلامي بتكون كبيرة وكتيرة لدرجة بتكون غير واقعية وصعب تحقيقها. وبس أكبر بتفاجأ بصعوبة الحياة وأساوتها، عم أركض وأركض وأجتهد وما عم بقدر أوصل للشي اللي كنت متوقعته، وهيك عم بخسر حلم بعد حلم، وبعدها بحس بالفشل، بحس إنه ما في أمل للنجاح، وبالنتيجة ما بيعود إلي همة للعمل وبوقع بدائرة الكسل.
1: كتير حلو. طيب خلينا نشارك أنا وياكي فرح ببعض النصائح المفيدة مشان نحمي نفسنا من الكسل، ويا ريت تبلشي من عندك فرح لو سمحتي.
4: أول نصيحة، نظم ساعات نومك بأوقات ثابتة، مو كل يوم بتنام ساعة شكل، هذا الشيء بيعمل اضطراب وفوضى داخلية.
1: تاني نصيحة هي ممارسة الرياضة بانتظام، إذا ما عندنا وقت أو في صعوبة حتى نعمل رياضة، أقل شيء بنقدر نعمله هو نمشي بخطوات سريعة، وهيك بنخلي جسمنا منشط.
4: شغلة التالتة اللي لازم نعملها إنه لازم نراقب نظامنا الغذائي، يا ترى عم ناكل ما يكفي من الخضروات والأطعمة الصحية يلي بتمد الجسم بالمي والألياف والعناصر الغذائية المفيدة، ولازم نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة والمعلبة.
1: النقطة الرابعة هي الحالة المزاجية، علينا نهتم ونتعلم كيف نقدر نحسن حالتنا النفسية والمزاجية، منها يكون بيتنا أو مكتبنا مرتب ونظيف، وهذا الشيء بينعكس على حالتنا النفسية وبشعرنا بالحماس والرغبة بالإنتاج. فينا كمان نركز على الأمور الإيجابية بحياتنا وننسى الأمور السلبية اللي بتعيق تقدمنا. والنقطة الثالثة كتير مهم ننتبه على دائرة الأشخاص المقربين إلنا، نحاول نتقرب من أشخاص ناجحين طموحين عندهم أهداف واضحة بحياتهم، لأنه رح يكونوا مؤثرين على حياتنا إيجابا.
4: والنقطة الرابعة حابة أذكرها أنا، تحديد أولوياتنا وتنظيمها، هذا كتير بيساعد حتى نستغل يومنا من الصبح للمساء وما نضيع وقتنا على الفاضي. نحدد أولويات يومنا ونكتب على ورقة مثلا شو في أشياء مهمة لازم أعملها اليوم، هيك برتب أفكاري وبحمي نفسي من التأجيل اللي رح يخليني انضغط بيوم تاني. وآخر نقطة بدنا نحكي فيها المشروبات، نبتعد عن المشروبات الروحية اللي بتخلينا نفقد طاقتنا وحركتنا وهمتنا وبتخلينا بحالة نعس وخمول وكسل، بالعكس نشرب اشياء بتخلينا هيك نركز على عملنا مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، الزهورات. هلا في لسه اسباب اكتر من هيك بتأدي للكسل، بس نحن حبينا نركز على هدول الاشياء اللي ذكرناها. انا حابة اسمع منك سام، شو بيقول الكتاب المقدس عن الكسل؟
1: اهم شيء لازم نعرف عن الكسل بحسب كلمة الله انه هو خطية. من البدء كانت وصية الله للانسان ان يعمل، بتقول الآية من عرق جبينك تأكل خبزك. على مر الأجيال كان الإنسان يعمل ليأكل، من آدم لهابيل لقايين حتى رب المجد بس تجسد على أرضنا كان يسوع المسيح يعمل نجار. حتى بولس الرسول كان عم بينصحنا برسالته لتسالونيكي إنه ما يكون حدا عال على حدا، ولازم ناكل خبزنا بعرق جبيننا.
4: صحيح، بولس الرسول كان معروف بصناعة الخيام، وبنفس الوقت كان مجتهد وهو خبر العالم عن التوبة وتسليم حياتنا لله. حتى نساء الكتاب المقدس كان عندهم عملهم، مثل ليديا بائعة الأرجوان فتحت بيتها للمؤمنين وصار كنيسة. نفس الشي في شخصيات تانية مميزة بالكتاب ممكن نحن نتعلم منها كمان النشاط، وكمان ممكن نتعلم من النملة. في آية حلوة كتير بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. إذا كنت حاسس حالك تعبان روح لعند الرب واستمد منه القوة، مثل ما رح نسمع مع بعضنا البعض مقطع من ترنيمتنا الجاي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. أخوتنا المستمعين، نترككم برعاية الرب وعنايته، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة إن شاء الله.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: كنت وبقيت،
0: كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جدا، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت انه انا ما عنديش علاقات اجتماعيه، وما عنديش علاقات بصحاب، او ما عنديش علاقات باهلي كويسه. اكتشفت انه الانجاز بيروح، الشغل بيروح، وانه ابقى حاجه موجوده هي العلاقات الانسانيه. اكتشفت انه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الانجاز، ان انا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو انا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسه انه لا، الناس هي الاهم ومشاعرهم هي الاهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: بلاد الليل عصف رياح وحل الويل صار مواج وميل الميل
1: ودوا هالميل كثيرة.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن وسط قوم دنسي الشفه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدل.
0: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
3: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
3: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
4: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
3: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
0: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
5: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
6: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
6: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
6: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب.

0: بالله القدير، وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
1: ملك الملوك ورب الأرباب.
0: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
2: تعالي اجتمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
0: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب، وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقاً. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصياً. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن. أهلا وسهلا بكم أحبتي، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ونعمة. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل وإذاعة راديو سماء، أرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من القلب إلى القلب في هذه الليلة وبرنامجنا قضايا ساخنة.

يا هلا يا هلا يا هلا، فعلا هذا هو يسوع المسيح، الإله الحي، الإله الموجود، الإله الموجود معنا، يسوع المسيح. فعلا إلهنا هو إله حي، فعلا إلهنا هو إله موجود، له كل النعمة وله كل البركة. نعم أحبتي، إحنا في وقت الآن منعيش فيه، إحنا في وقت الآن منفكر، وقت الآن منفكر هل في أمل، هل الأوضاع التي إحنا منعيشها لها حل؟ هل الأوضاع الذي بنعيشها بتغير في حياتنا؟ بتعمل لنا حرية جديدة وأمل جديد؟

في أشياء كثيرة الكتاب المقدس بيبين لنا. كيف نتعامل مع الأشياء هذه في حياتنا؟ مع مشاعرنا، مع الظلم، مع الفرح. حتى الشخص الذي يغلط، حتى الشخص الذي يغلط وعايش في الظلم، هو نفسه ظالم أو واقع في مصيبة، الكتاب المقدس بيروي طريق للأشخاص هذولا، حتى القتلة، حتى المجرمين، إن في أمل لو تابوا ورجعوا. وهذا الذي اشتينا أتكلم فيها اليوم، لأن جالنا أسئلة من ضمن الأسئلة: كيف أنتوا عايشين يا المسيحيين؟ بتقولوا بتمروا بمشاكل عفوا زي الناس الثانيين، بس كيف عايشين في سلام وفي أمان رغم مشاكلكم وأحزانكم؟ فقلت اليوم أتكلم على حاجة اسمها أن نتقوى بالنعمة ونستمر بأمانة، يكون الواحد أمين. في آيات جميلة في الكتاب المقدس، الرسول بولس، وهذا من الرسل العظام الذي فعلا كان لهم دور كبير، أنه معظم الرسائل في العهد الجديد الذي الروح القدس كلمنا من خلالها كانت من خلال الرسول بولس. أشياء كثيرة في الكتاب المقدس تعلمناها من الرسول بولس ومنتعلمها. ففي رسالة تيموثوس الثانية، وتيموثوس هذا كان من المقربين تلاميذ الرسول بولس، الصح الثاني من يقرأ رسالة تيموثوس الثانية صح واحد من آيات 2، آيات جميلة احنا عن نقرأها وعنشوف ايش الذي بتعني لنا في اليوم. الكتاب المقدس الذي يحب انه يحصل عليه بي دي اف من رسل لكم مجاني. الثاني قلنا إصحاح واحد، الترجمة العربية عبر واتساب، قولوا لنا اشتروا الكتاب المقدس وحنا نرسل لكم. إيش قال؟ من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله حسب الوعد بالحياة التي في المسيح يسوع، إلى ابني الحبيب تيموثوس، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. أحمد الله الذي عبده بضمير. عفوا هذه رسالة تيموثوس. لحظة نشوف. أيوة رسالة تيموثوس الثانية الصحاح 2 مش الصحاح 1. إيش قال؟ قال وأنت يا ابني، هو بيكلم تيموثوس، قال كن قويا بالنعمة التي في المسيح يسوع، وسلم ما سمعت مني بحضور كثير من الشهود، وديعة إلى أناس أمنا يكونون أهلا لأن يعلموا غيرهم. شارك في احتمال الآلام كجندي صالح للمسيح يسوع، فالجندي لا يشغل نفسه بأمور الدنيا إذا أراد أن يرضي قائده، والمصارع لا يفوز بإكليل النصر إلا إذا صار حسب الأصول. والزارع الذي يتعب يجب أن يكون أول من ينال حصته من الغلة. افهم ما أقوله لك، والرب يجعلك قادرا على فهم كل شيء. واذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات، وكان من نسل داود، وهي البشارة التي أعلنها، وأقاسي في سبيلها آلام حتى حملت القيود كالمجرم، ولكن كلام الله غير مقيد. لذلك احتمل كل شيء في سبيل المختارين حتى يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي.

كلام رائع وكلام مبارك، لكن في سؤال بيقول طيب ايش انا مستفيد من الشيء هذا؟ اقول لك ايش، بآيات، الآيات هذه آيات قليلة يعني 7 آيات لكنها غنية. الرسول بولس بيعطينا صورة بسيطة كل إنسان يفهمها، بيتكلم على النعمة، بيتكلم على الإيمان نقله، بيتكلم عن الجندي الرياضي المزارع، وأخيرا بيشتي مننا نتأمل ونفهم. كل صورة من الصور هذه بتعطي لنا شيء في حياتنا. يعني لما أكون ضعيف من أين أخذ القوة؟ عندما أتعلم شيء من الله ماذا أفعل بالشيء هذا؟ عندما تكثر الأشياء التي تشتتني كيف أحافظ على تركيزي؟ عندما أشتهي الوصول إلى هدف هل النتيجة وحدها مهمة أم الطريقة؟ عندما أتعب ولا أرى نتيجة هل أستمر ولا أستسلم؟ لما أقرأ كلمة الله هل بس أقرأها فيها بركة ولا إن أنا ضروري ما أعيشها وأفهمها؟ فنبدأ خطوة خطوة. قال الخطوة الأولى: يا ابني تقوى بالنعمة الذي في المسيح يسوع. يا سلام، قال إيش؟ يا ابني تقوى في النعمة، تقوى في النعمة. حلو، إيش النعمة؟ النعمة يا أحبتي شرحناها أكثر من مرة وأعد بشرحها. النعمة هي العطية المجانية لمن يستحق ولا يستحق. كيف يعني؟ أقول لكم كيف. يعني مثلا أنا دخلت سوق، والسوق هذا فيه 60 واحد، فيها الطيب والمحترم وفيها السيء، فيها الأمين وفيها اللص، يعني في ناس من مختلف الأشياء هذه. 60 واحد في السوق هذا، في المجرم قتله، وفي الطبيب الذي بيداوي وينقذ الناس، وممرضة أو ممرض. فالكل دخل السوق اشتروا لهم أكل. فأنا وقفت عند الذي بيستلم الفلوس، وصحت بأعلى صوتي وقلت: يا جماعة الخير، كل مشترياتكم اليوم أنا بدفعها، هذا عطية مني، هدية. في ناس يستحقوا، مساكين، ضعفاء، فقراء، محترمين، يستحقوا المساعدة. في ناس أغنياء مش محتاجين الفلوس هذه. في ناس طيبين وقلوبهم مثل الذهب. في ناس مجرمين وقتالين قتلة، لكن أنا أعطيتهم نعمة، أي أعطيتهم هدية. لا، في الذي يستحقه وفي الذي لا يستحقه، وهكذا النعمة. النعمة تعطى لمن يستحق ولا يستحق. إحنا أصبحنا مؤمنين بالنعمة، خلصنا، لكن ضروري من الواحد يؤمن يفتح قلبه. فأنا لي مسؤولية أن أنا أؤمن وافتح قلبي للمسيح، فالمسيح من خلال نعمته خلصني، مش لأننا ذكي ولاش لأننا فهلوي أو مش لأننا غني، لا. فهو بيقول له: يا بني، يا بني، هذه رسالة بتعبر على علاقة وطيدة، علاقة محبة وعلاقة أبوية. يا ابني تقوى، كل ما تحس بضعفك بأنك ما تقدرش تقوى. كيف تقوى؟ مش قال له خلاص تكفي نفسك وروح انت قوي، لا، ما تحتاجش لحد، ما قال له شيء كذا. قال له تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع، أي انك تعرف ان المسيح مصدر قوتك، تعرف انه مات من اجلك، مش من انك فهلوي وذكي. كل ما بتعمله هو الذي بيساعدك ويباركك. فلما تحس بالضعف اذكر نعمته عليك، وانه هو بقوته في ضعفك. قال قوتك في ضعفي تكتمل، قال الرسول بولس. النعمة محتاجين لها في كل شيء في حياتنا.
نحتاجها في النعمة والراحة، نحتاجها عندما نفشل، نحتاج عندما نكون أقوياء أو ضعفاء. في فرق كبير بين إنسان بيقول ضروري ما أكون قوي، وبين إنسان بيقول أنا عارف لما أكون ضعيف، إنسان بيقول أنا عارف لما أكون ضعيف. إلى من أذهب؟

نعم أحبتي، لما الواحد يكون تعبان، لما الواحد يكون مكسور، صدقوني احنا منتعب، احنا مننكسر، احنا مننجرح، احنا منتألم، مثلنا مثل أي ناس المسيحيين. لكن منعرف لا، عندما نسير منروح نشكي له، منروح نقول له يا رب بنعمتك، منذكر نعمته علينا، ومنشوف يده ومنصلي، منرجع للمسيح، بنقول له يا رب أنا لا أستطيع وحدي، لكن أنا محتاج لك يا رب، يا رب اديلي اليوم نعمة للذي عدا واجهه، يا رب أعطيني قوة لأحب، قوة لأسامح، قوة لأخدم، قوة لأرفض الخطأ، وقوة لأستمر عندما أتعب. لا تخليش ضعفش يدفعش تكوني بعيدة عن الإله الحقيقي، عن يسوع المسيح، لا تخلوش أبداً. نخلي الأشياء الذي إحنا ضعيفين فيها تكون هي سبب نعمتنا وبركتنا لما نرجع للمسيح ونكلمه. نستمع الترنيمة أحبتي ونكمل في الموضوع الرائع هذا، فابقوا معنا.

نعم أحبتي. علمنا الصوم. نعم يا غالين. رجعنا بعد الفاصل الطويل هذا. طيب، إيش قال الرسول بولس؟ تكلمنا على منطق القوة، تكلمنا على منطق القوة من النعمة ونحن نرجع لله. بعدين انتقل في الآية الثانية وقال يا تيموثوس الذي سمعت مني، ضروري ما تودع أن تكلمه، تشارك ناس أمناء يعلموا الناس الثانيين. يعني المسيحية هي عبارة عن أنت الذي تعلمته تعلمه للناس الثانيين، أنت الذي عشته تعلمه للناس، مش بس أنت تتعرف على المسيح. فضروري ما يكون من المعلم للطالب، والطالب ينقلها للناس أمناء آخرون، وهكذا وهكذا. صورة للإيمان كيف ينتقل، ينتقل الإيمان أن التعليم، الخبرة، التشجيع الذي الله اده لك من إيمان ساعد الناس الثانيين يعرفوه. أنا عرفت المسيح، آمنت به وعرفت حقيقته وسلامه في قلبي، والذي بعملها الآن هو جزء من رسالة الرسول بولس. لأن الإنسان الذي يؤمن يساعد غيره. الاهتمام، مش بس أنا وأنا، أنا أشتي البركة، أنا أشتي حس بالسلام، أنا أشتي أتعلم، أنا أشتي أستفيد والناس الثاني. فضروري إن إحنا نكون حلقة الوصل، نساعد الناس. إيش الشيء الذي الله دالي واشتيني إن أنا أساعد الناس فيه؟ إيش الشيء الذي الله دالي يشتيني إن أنا أبارك الناس؟ إيش الشيء هذا؟ وبعدين قال الرسول بولس وقال لنا في الآية شارك في احتمال الآلام كجندي صالح للمسيح يسوع. فالجندي لا يشغل نفسه بأمور الدنيا إذا أراد أن يرضي قائده. الجندي بيعرف إيش المهمة الذي عليه. الجندي يشتي تركيز، من الذي أنا أشتي أرضي؟ من الذي أحاول أن أرضيه في حياتي؟ التشتيت هذا بيأثر علينا كلنا وبيضرنا كلنا. كن كالجندي. الذي يركز على المهمة، يتحمل المشقات. الواحد بيتحمل أوقات صعبة، بيعاني من أشياء كثيرة في حياته، لكن الرسول بولس بيقول خليك كجندي. إيش الشيء الذي بيأثر عليك في علاقتك مع الله، على مستقبلك؟ يمكن علاقة، يمكن شيء أنت محتاج أنك تقطعه، تستغني عنه. أوقات كثيرة يا حبتي في حياتنا إحنا بنبحث على الأشياء في المكان الغلط، وأوقات كثيرة إحنا نشتي البركة بس ما نشتيش نعمل شيء، إحنا نشتي السعادة بس ما نشتيش نسمح للرب أنه يغير في حياتنا. نشتي كل شيء، نشتي الذي إحنا بنفكر فيه، نشتي طموحاتنا، شهواتنا، وفي نفس الوقت نشتي نتواصل مع من؟ مع الله. شيء عجيب يعني. بدل ما نفكر إيش الشيء الذي يصلح، إيش الشيء الذي يفيد، لا،
بنفكر في حلول وسطية، حلول هكذا لا بتشيل المشكلة ولا بتخليها كما هي. الجندي في الحرب احنا عارفين بيتبع قائده، قد يكون الجندي مش راضي على المهمة حقه، قد يكون عنده أسئلة كثيرة، لكن وقت الحرب أنت استمع لقائدك وثق فيه. احنا بنعمل هذا مع قادتنا، فما بالكم مع ملك الملوك الذي يشتي يعطينا كل شيء جميل، الذي يشتي يعطينا كل شيء في بركة وفي نعمة. هل هيكون عندنا القوة؟ هل هيكون عندنا القوة ان احنا فعلا نكون كجنود؟ وخلال طاعتك اسأل، قل له يا رب هذا صعب علي، لكن لا تخلوش الخوف يسيطر عليكم. نبقى مع ترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

حنخاف من مين؟ لو كنا احنا مربوطين بالإله الحقيقي، لو كنا احنا مربوطين بالنعمة الحقيقية، من حنخاف؟ أحبت الكلام، احنا لن نستطيع، وأقولها إحنا لن نستطيع، إن إحنا نعيش بدون خوف إلا وإحنا مربوطين بالإله الحقيقي بيسوع المسيح. هذا اللي إحنا عن نقدر نحنا نرتبط فيه ونحصل على نعمته. الإله الحقيقي الذي له كل البركة الذي رسول بولس قال لنا أخذ النعمة منه، ونتعلم منه، ونأخذ منه القوة والمحبة. نعم أحبتي، هل في من يفهم ويعقل؟ هل في من يفتح قلبه وعقله؟ المهم أحبتي، بعدها انتقل الرسول بولس ويشرح أكثر. والمصارع قال لا يفوز بإكليل النصر إلا إذا صار حسب الأصول. الرسول بولس شبهنا بالذي في مصارعة رياضية. الرياضي ما ينالش الفوز لو ما جهتش بحسب المصارعة، يعني بحسب القوانين حق المصارعة أو الرياضة. الفكرة مهمة قوي هنا، النتيجة مش كل شيء، الطريقة أيضا مهمة. النتيجة مش كل شيء، الطريقة لها أهميتها. ممكن الواحد يلف ويدور ويغش وينصب ويحصل على مليارات ويساعد الناس ويقولوا شوفوا أنا بساعدتهم وما ما باركم. النتيجة مش بس الأشياء الذي بنشوفها، احنا بنشوف الطريقة. فالمسيح عن طريق الرسول بولس بيحذرنا، بيقول لنا أن الذي يفوز في المصارعة ضروري ما يلعب حسب القوانين. يعني الواحد يروح في كرة قدم أي شيء رياضي يقول لهم لا أنا ما أشتيش القانون هذا. في الجري أنا ممكن بدل ما تشتوي 4 كيلو أنا أجري 1 كيلو، وضروري أنتم ما تلتزموا بكلامي. لا، الواحد لما يدخل بيستمع للقوانين وبيشوفها وبعدين بيطبقها. قد يكون الهدف جيد بس الطريقة خاطئة. قد يكون واحد يقول أنا ساعد الناس في الاختبارات حق الثانوية العامة وغششهم، ناس مساكين، فالقلب النية طيبة بس الطريقة غلط، غششهم بتدمر حياتهم. ففي نظر رسول بولس وهذا نظر الرب يسوع، إن مش مهم إن الواحد يفوز بالمرتبة الأولى في الرياضة، المهم إن الواحد يصير بأمانة في العمل، كوني أمينة في المال، كن أمين في العلاقات، كوني أمينة في كلامش على الآخرين، كوني أمينة في الأماكن التي ما يشوفش ولا يشوفك أحد فيهم، كونوا أمناء، كونوا أمناء. بعدين نقل إلى
مثال آخر في آية 6 قال: والزارع الذي يتعب يجب أن يكون أول من ينال حصته من الغلة، وهذا شيء طبيعي. مثل المزارع هذا بيدي لنا رسالة قوية. احنا اعتدنا نحصل على شيء بسرعة، نشتي معلومة سريعة، نشتي شيء سريع، لكن المزارع يعيش بإيقاعات مختلفة، أوقات ما يقدرش إنه يستعجل. البذرة تحتاج وقت، المزارع ما يجي يزرع ولما الثاني لما ما يشوش فيه زرع يزعل أنا ما حصل شيء. في موسم للزراعة، موسم الوقت البذور تطلع والفاكهة تطلع، وموسم للعناية، وبعدين موسم الحصاد. وفي حياتنا نفس الشيء، ضروري ما نتعلم، ضروري ما نخلطش بين تأخر النتيجة وغياب القيمة. المزارع لما بيحط البذور ما بيقعدش كل يوم يجي يتفرج عليها، لا، بيقوم بأشياء ثانية، بيحرث الأرض، بيحط السماد، بيحط الماء، بيعمل الذي عليه. المزارع بيتعب، ما هوش كسلان، يعمل وينتظر. وفي فرق بين إنسان يقول خلاص أنا أتوكل على الله وما أعمل شيء. وبعدين قال كلام جميل جدا، وأذكر هنا قال: افهم ما أقوله لك، والرب يجعلك قادر على فهم كل شيء. الجندي والرياضي والمزارع، يقول بولس، الرب يعطيك فهم. بولس يطلب من تيموثوس أن يفكر في الوقت نفسه، يعتمد على الرب من أجل يعطيها الفهم. كيف نقرأ كلمة الله؟ إيش بيقول النص؟ إيش بيكشف لنا؟ في وصية أطيعها؟ إيش الذي الرب يشتيني إن أنا أتكلم؟ نعم أحبتي، هذه الآيات الجميلة الذي رب يسوع بيطرحها، لأننا أوقات كثيرة نشي نفهم بطريقتنا إحنا، نشي نفهم بطريقة المجتمع، نشي نفهم بحسب أحاسيسنا ومشاعرنا، لكن قال الله يعطيك الفهم لما تطلب منه. أحبتي نبقى مع ترنيمة ونرجع لكم.

أحبتي، تقدروا تتواصلوا معنا عبر الواتساب، الفايبر، والتليجرام، والإيمو بالأرقام هذه 00 357 99 36 455. الرقم الثاني 00 357 99 86 5 9 6.

أيضا أحبتي الذي يحب يزورنا في موقعنا، الموقع هو www.thelightofhope.eu، إذاعة نور الأمل.

وأحبتي الذي يحب أنه يشوف صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى إذاعة نور الأمل The Light of Hope، والصفحة الثانية loveyemen.net كلمة واحدة.

0: نعم أحبتي، ترنيمة رائعة ومباركة. نضع الآيات السبع أمامنا كأنها رحلة واحدة مع رسول بولس. أول شيء بيبدأ بالنعمة، بيبدأ إيش بالنعمة، وبعدين ينتقل إلى الآخرين. تقويت في وقت ضعفك، جيت لعند الرب يسوع، عمرك غمرك بنعمته وبركته، انقل الإيمان حقك، كلم شارك الناس الآخرين. وبعدين بيعطينا الجندي والرياضي والمزارع، وبعدين بيقول فكر في كل هذا. فإحنا عندنا نعمة، مشاركة، تركيز، أمانة، صبر وفهم. النعمة تقول لا تعتمد على قوتك وحدك. الآية الثانية بتقول لا تحتفظ بما أعطاك الله لنفسك وحدك. الجندي يقول لا تسمح للتشتيت أن ينسيك مهمتك وكن مطيع. الرياضي لا تجعل النتيجة أهم من الأمانة. والمزارع لا تستسلم لأن الثمر تأخر. والآية السابعة تقول لا تمر على كلمة الله بسرعة، توقف، فكر، واضرب الفهم. هذه الأشياء يا أحبتي الذي أنا أنصحكم فيها، والذي إحنا متعلمة وشوفوا كيف كلام الله كلام حي، كلام فعلا بيساعدنا، كلام فعلا بينقينا، كلام فعلا بيرفعنا. وش أسألك إيش الذي يفيدك؟ صدقوني في الحياة اللي إحنا فيها والمصائب الذي بلادنا بتبر بها محتاجين للمسيح. وصدقوني وأنا بقول لكم، كل من سمع للمسيح، كل من عرف المسيح، كل من ارتقى مع المسيح حس بأمانته وبركته. ما حد عايفيدك. جربوا قولوا يا رب ساعدنا، جربوا قولوا يا رب افتح قلوبنا، جربوا قولوا يا رب محتاجين لنعمتك، محتاجين انك تساعدنا، محتاجين يا رب نشوف يدك في حياتنا. جربوا، ما عاد تخسروا الشيء. الوقت بيمر يا أحبتي، الوقت بيمر وانتي في محل الشر، ما قولتهم الوقت بيمر، بالعكس يمكن بتلاحظ تراجع وانك من السيء لأسوأ. إلى متى نخلي الخوف يتحكم فينا؟ إلى متى نخلي الرعب من المستقبل والخوف من التغيير ونحن نجرب بيمسكنا ويذلنا؟ وأنا بقول قارن، ابحثوا. لو شفتوا إن الوضع الذي أنتوا فيه، الإيمان الذي أنتوا فيه هو الأصلح لكم، وهو بيعطيكم السلام والنعمة، ممتاز، تقويتوا. لكن قارنوا، أنا أرجوكم قارنوا، لا تخلوش إبليس يضحك عليكم. إبليس وكلامها المعسول زي السحر، لكن لما ترجعوا لله، للإله الحقيقي، صدقوني عاد تشوفوا تغيير كثير في حياتكم. يكفي الواحد يعيش في ضياع وفي جهل. يكفي. إلى متى؟ يا رب أنا أشكرك على نعمتك وعلى بركتك يا رب. أشكرك يا رب لأنك إله أمين وصالح يا رب. استمع لنا يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب الأحبة الذي بيسمعوا لي يا رب. يا رب أشكرك على محبتك الذي خلتك ترسل ابنك الوحيد، الذي خلتك تتواضع وتتجسد في جسد يسوع المسيح، من أجل أنك بتحبنا كلنا. لكن الذي يأخذ نتيجة الحب ويحصل على الحياة الأبدية والخلاص هو الذي يؤمن بك إله ومخلص، مت على الصليب وقمت في اليوم الثالث.
1: يا رب. أنا أصلي يا رب إن القلوب هذه يا رب تيجي يا رب وتنفتح لك يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب، أنا بشوف يا رب الظلم الذي في بلادنا وفي البلدان الثانية، أشوف الحروب هذه، أشوف الطمع والجشع، أشوف التآمرات يا رب، كل واحد بيدور مصلحته والمسكين هو الذي بيضيع، كلهم بيدوروا مصالحهم يا رب، لكن وين مصلحته المسكين الضعيف؟ يا رب احنا نصلي يا رب، صلي يا روح الله انك تيجي بقوة، تيجي بنار تحرق كل شيء من عمل ابليس. يا رب اصلي ان الناس تفتح وتقبلك يا رب، لانك لا يمكن السلام يجي ولا يتغير الا عن طريقك انت يا يسوع المسيح، الا عن طريقك انت يا رب، لانك امين يا رب، لانك امين يا رب صالح. يا رب انا ارجوك يا الهي واصلي يا رب بركة خاصة يا رب.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي، تسبيح خالص.

بدوني بصيرتي لك يا سيدي لك أنا دي جملتي يا ملجأي وراحتي لك يا سيدي.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

0: هو في السكة اللي أنا ماشيها مع المسيح، أنا بس مسؤول عن نفسي وعن علاقتي بالله، ولا أنا جوايا مسؤولية وعليا مسؤولية ناحية الناس التانيين؟ طب إيه المسؤولية دي وشكلها إيه وعملها إزاي؟ ده اللي هنتكلم عنه ونتناقش فيه في حلقتنا النهاردة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: إيه الأخبار؟
1: أنا كويس حبيبي، زي الفل،
0: كله بخير،
1: كله جميل.
0: كيرو، احنا على مراحل السكة اللي احنا مشينا، وخاصة الكام حلقة اللي فاتوا واحنا بنتكلم على نوعية حياة الشخص اللي بيتبع المسيح، احنا وقفنا على حاجات يا اما انا بعملها مع نفسي او لنفسي، يا اما انا بعملها تجاه الله والناس اللي حواليا طرف تالت.
1: ايوه،
0: زي مثلا ما اتكلمنا عن التسبيح، انه انا بسبح الله قدام الناس، فالناس يعتبروا طرف تالت في القصة او مع الناس. بس هل انا بقى ليا دور فاعل ناحيه الناس؟
1: طبعا انا ليا دور ناحيه الناس، انا عايش وسطيهم، لانه زي ما اتفقنا في حلقه الكنيسه لو تفتكر، وقلنا انه المؤمن ليه دور في الكنيسه لازم يعمله. ولكن النهارده عايزين نوسع دايره شويه. انا مش هتكلم بس عن دور المؤمن ناحيه اخوه المؤمن فقط، لكن دوري انا كمؤمن بقى تجاه العالم اللي حواليا ده كله.
0: أنا كمان ليا دور ناحية بقية العالم؟
1: طبعاً، ده نتكلم عنه كان في حياتك الجاية أكتر.
0: أوكي،
1: تمام؟ بس عايز أبتدي بحاجة مهمة جداً. العالم اللي احنا عايشين فيه بيقولوا إن هو ابتدت موارده تنقص. الموارد دي اللي هي مثلاً في الفلوس، واللي هي الأكل والشرب والمواد الخام والمزروعات والنباتات والكلام ده كله. فده خلى الناس تعمل إيه؟ تخاف وتحوش وتخزن عندها كل حاجة بشكل كبير. فتلاقي مثلا تنزل سوبر ماركت تلاقي في عرض مثلا ثلاثة وعليهم ربع هدية، فناس تشتري حتى لو فاض عن احتياجها. وخلت رغبة العطاء عند الناس تقل، لأنه الشخص يدي يقل وعنده أسباب منطقية. ليه؟ لأنه اللي معاه مكفيني بالعافية، وهو مرتبي بيكفي بيتي بالعافية، فأنت عايزني كمان أطلع منه جزء وتصدق به أو أتحرك به ناحية الناس. ولانه المجتمع دايما بيربط فكره العطاء بالاجر، يعني انت لما تدي ربنا هيشفيك ويعافيك وينصرك على مين يعاديك. ودايما نلاقي ناس مثلا تستعطي في الشارع مثلا، بينتظروا انهم ياخدوا منك حاجه عشان دوك دعوتين حلوين. تمام، فالناس بقت حتى بتدي رغبه في انه يترد لها دوت
0: بشكل ما
1: بشكل ما. اوكي، فعشان كده العطاء بقى موجود بس بشكل قليل، وبقى موجود بشروط، وبقى شحيح، وبقى الناس بتخاف تعطي لأسباب منطقية ولأسباب موجودة واقعية حوالينا في العالم. فابتدى البني آدم يحس أنا مش محتاج أعطي بأي شكل من أشكال. فلما نيجي للكتاب المقدس نلاقي أنه الكتاب بيحط لنا مفهوم العطاء مختلف شوي. أنت محتاج تعطي مش عشان خاطر ده تردلك، أو مش عشان خاطر ربنا يعني يحميك وفلوسك تكتر ويطرح البركة فيها، لكن انت محتاج تعطي لأن العطاء هي صفة أصيلة موجودة في الله نفسه.
0: أوكي.
1: الله إله معطي. الله إله سخي. انت اسمك ايه؟
0: كريم.
1: كريم. ففي لغتنا العربية انه الكريم ده جاي من ايه؟
0: كثير
1: من
0: الكرم. العطاء.
1: انه كثير عطاء. تخيل انا دورت في الكتاب المقدس على لقب كريم ده لله، لقيته موجود بس مش معناه انه كثير العطاء. كلمة كريم في الكتاب المقدس معناها ثمين او غالي، زي الاحجار الكريمة كده.
0: مكرم.
1: بالظبط. فلما يتكلم مثلا عن دم المسيح يقول انه دم كريم. لما يتكلم مثلا عن المسيح ويشبهه بانه هو الحمل المذبوح يقول لك انه حمل كريم، او مثلا ذبيحة كريمة، زي الاحجار الكريمة كده.
0: صح.
1: انها غالية او حاجة زي كده. ليه؟ لانه الله عايز يوصل حاجه مهمه جدا، ان العطاء اللي الله بيعمله مش بيعمله بهدف الكرم، وبهدف يعني ان هو بيخرج حاجه زياده عنده، لا، هو بيعمله لان هو صفه اصيله فيه. دايما اقول لك الشخص الكريم لان هو عنده فلوس زياده شويه. بيتحول امتى للبخل؟ بلاش كلمه البخل، او بيتحول امتى لفكره ان هو بيبقى مش قادر يعطي او يتوقف عن عطاء؟ لو هو الموارد اللي عنده قلت. تمام. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله بيعطينا باستمرار، فالعطاء اللي الله بيديه لنا لانه كريم ومكرم وغالي، ولان احنا غاليين عنده. فالله بيشوفني ان انا كمان شخص كريم. تعرف انه بسبب فهمي للاسم ده وسميت ابن كريم، عشان اه طبعا لانه انا حبيت الكونسبت ده او في الكتاب المقدس حبيت المفهوم ده انه الله كريم وغالي وشايفنا احنا كمان مكرمين. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. فسر العطاء مش لانه انا كريم لانه الشخص ده انا شايفه كريم. فسر العطاء مش لان انا سخي في العطاء وبوزع يمين وشمال وفلوس كتيرة ووزعها ناس اللي حواليا. لا انا بأعطي لانه النفس الانسانية اللي قدامي غالية جدا تمام مكرمة جدا فعلا الله ولازم تكون غالية عندي. شكرا داود يقول في مزمور 41 طوبة يعني يا بخت يا هناء للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ونجيه رب. يا بخت كل شخص بيبص للمسكين انه غالي قوي يديله حتى لو ما عوش. لو تفتكر معايا حادثة حصلت مع الرب يسوع المسيح كان قاعد في الهيكل كده ودخلت ناس عشان خاطر تعطي من أموالها في الخزانة وقتها. وده أمر متبع في كل الديانات انك لما تروح بيت الله عشان تعبد بتخرج جزء من أموالك وتحط تمام. فالمسيح كان قاعد كده ففي ناس أغنياء وعندهم فلوس كتيرة دخلوا عشان خاطر يوزعوا الفلوس دي أو يدوها في الصندوق اللي بيلموا فيه العطاء في الهيكل. وفجأة ظهرت امرأة فقيرة مسكينة كان معها أرخص حاجة ممكن تكون مع أي حد اللي هي فلسين اللي هي أقل عملة في الوقت دوت موجودة أوكي. وراحت أعطت دوت وحطته في الهيكل ومشيت. فراح المسيح قام ما سابش موقف يعدي كده وخلاص. قال انتوا معتقدين انه الناس دي كرماء يعني معطائين؟ لا ليه يا رب؟ لأنه الناس دي أعطوا من فضلاتهم يعني أعطوا من الحاجة الزيادة اللي عندهم. لكن هذه المرأة أعطت من أعوزها يعني هي كانت ممكن تقول أنا بيتي أولى بالفلوس دي
0: صح.
1: أنا عيالي أولى بالفلسين دول يعني أجيب بيهم مثلا رغيفين عيش أو عيالي تعشوا النهاردة بدل بيتوا جعانين. لكن هي شافت أنه الله كريم في عينيها الله غالي في عينيها وشافت أنه الناس اللي محتاجة فلوس دي هي أيضا كريمة وغالية. فأنا عندي استعداد أتخلى عن حاجة غالية عندي وأقدمها لربنا. وده اللي عمله المسيح على الصليب وده اللي عمله الآب السماوي الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الكتاب المقدس بيقول أنه الله شفنا مكرمين وغاليين جدا جدا فقرر أنه يعطينا أغلى حاجة عنده اللي هو الرب يسوع المسيح.
0: وكأنك يا كيرو عايز تقول أنه الله مش بيدي علشان عنده لكن هو بيدي علشان هو مين واحنا بالنسبه له مين.
1: برافو.
0: فلما انا كمان ادي انا مش بدي على حساب انا معايا ايه او معايا كام لكن بدي على حساب انا مين والشخص اللي قدامي انا شايفه ازاي.
1: مظبوط.
0: فلو انا شايف انه انا بتبع المسيح وعايز اتشبه بيه وبصفاته وبجماله لان هو الله الظاهر في الجسد فانا زي ما هو معطي انا محتاج اكون معطي وأدي بسبب الهوية دي.
1: مظبوط.
0: مش بسبب أنا معايا قد إيه.
1: مظبوط.
0: بس خليني مثلا يعني أحطك برضو على ناحية تانية في تحدي ومثل يمكن بيتقال كتير في مجتمعنا إنه اللي يعوزه البيت
1: يحرم على الجامعة
0: يحرم على الجامعة. وإنت يعني أنت قلت في النص إنه الست مثلا الأرملة دي حطت كل اللي عندها كل معيشتها. بس انا ممكن في بالي اقول يمكن ما اعرفش قصتها قوي بس ممكن في الاول وفي الاخر امر ولا ليها زوج ويمكن ما لهاش اولاد ولا ليها اولاد ممكن يبقوا في حياتهم ودنيتهم وهي ادت من احتياجها هي الشخصي. بس انا هبص على حاجه اكبر من كده انه انا شخص مسؤول عندي التزامات والالتزامات دي مش رفاهيه. فهاجي واقول لنفسي انا مش مثلا اللي دخل على قد اللي خارج لان انا يدوبك بصرفه على الدلع. لا هو اللي دخل على قد اللي خارج لاني باكل واكل الناس منه اللي هو اللي انا مسؤول عنهم. فلو حد تاني محتاج انا مش هفكر ان انا ادي.
1: صح.
0: خلي حد يدي من من من فضلاته قصدي من اللي من اللي يفضل منه احسن له وكلنا هنبسط. يعني ده هيبسط لان معاه زياده وحاسس انه عمل حاجه صح وانا هبسط لان انا اللي معايا زي ما هو ما نقصت منه واللي اخد هيبسط لانه اخد حاجه من الكذا مش هيفرق معاه بقى ده اداني من اللي عنده احتياج وده اللي اداني من اللي عنده زياده.
1: الحقيقه الفكره دي قد تكون منطقيه بالعقل البشري وخلي بالك عايز اكد على حاجه انه مش كل فكره منطقيه فكره صحيحه لانه اوقات المنطق بيخدعنا بشكل كبير. المنطق بيقول ان انت عندك احتياجات وفي فلوس موجودة على القد، فانت هتصرف الفلوس دي في الاحتياجات الموجودة، مش محتاج ان انت تعمل اكتر من كده. اوكي، لكن من الناحية التانية وانت بتفكر في حاجة زي كده، انت تحولت لشخص اناني، تحولت لشخص بتفكر في نفسك بس مش بتفكر في غيرك، انت تحولت لشخص ضد مبادئ وتعليم المسيح تماما. وفي وقت من الاوقات كان الرسول بولس وهو بيعلم اهل كورنثوس على العطاء حط المثال ده قدامهم، قال لهم بصوا انا مش هقول لكم العطاء وبركات العطاء وفرد العطاء، بس انا هحط قدامكم صورة يسوع المسيح الذي من اجلكم افتقر وهو غني. بولس كان بيقولهم ايه في المقطع ده؟ بيقولهم يسوع ما كانش مضطر يجي في دينا، ولا مضطر يجي يتجسد، ولا مضطر يجي يظهر في العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن المسيح كان قاعد في ملكوته وقاعد في السماء ملك زمانه، ليه اختار انه يخلي نفسه وياخد صورة عبد ويصير في شبه الناس؟ لانه عارف اللي هو عمله ده، العطاء اللي هو عمله انه اعطى نفسه بالكامل وبذل نفسه بالكامل، ده يكون سبب بركة وخير للناس اللي حواليه. فالعطاء الحقيقي بيعلمك انك تخرج برا دائرة ذاتك وانانيتك وتبص على الناس اللي حواليك. وخلي بالك الانسان بيحتاج انه هو يعمل الامر دوت من وقت للتاني، ما بصش على نفسي قوي. واحد اسمه مورغان سليجمان، ده مؤسس علم النفس الايجابي، انا ما فهمش قوي في علم النفس بس انا قريت التعبير ده يعني او التايتل بتاعه كده، بيقول الناس في الحياه ثلاث انواع. ناس بتسعى انه هي تحقق اغراضها وتحقق مطالبها وتحقق شهواتها بشكل كبير جدا، والنوع الثاني بيدور ان هو ينجح في الحياه، ولما ينجح هو ينجح ناس غيره، زي مثلا حد مثلا عنده مصنع مثلا كبير او عنده مزرعه كبيره، فهو لما نجح بيشغل

0: الناس اللي حواليك بشكل أو بآخر.
1: وكأني بأدرك حقيقة أنه اللي عندي مش مني.
0: برافو.
1: وأن اللي ربنا كرمني بيه أنا بس وكيل عليه.
0: شكرك. الكلمة دي جميلة جدا ودي استخدمها المسيح نفسه. أنا وكيل على فلوسي، وكيل على صحتي، وكيل على وقتي، وكيل على إمكانياتي. والكتاب المقدس بيقول كده أنه محتكر الحنطة يلعنه الشعب. يعني لو أنا بحتكر الموارد اللي عندي والإمكانيات اللي عندي والفلوس اللي عندي ومش بشارك بيها ومش بساعد بيها حد، ده كده الشعب يلعني. لكن دايما هتلاقي الشخص المعطاء هو أكتر شخص محبوب. الشخص السخي هو الشخص الناس بتحبه. مش بس كده، الشخص اللي بيعطي بسرور برضا مش غصب عنه. عارف في اوقات كده اشوف ناس يعني بتطلع الفلوس من جيبها بالعافيه ومش حابه تعمل حاجه زي كده. عشان كده بولس برضو يقول اهل كورنثوس المعطي المسرور يحبه الله. فالله بيحب المعطي اللي بيعطي بسرور وبيعطي بسخاء وبيعطي هو راضي عن حاجه زي كده وبيخرج بره نفسه. فالعطاء بيخليك بتتشبه بيسوع المسيح، انك بتخلي نفسك، بتتخلى عن مجدك، بتتخلى عن سلطانك، بتتخلى عن حاجة اللي تديك قيمة، وتخليك كمان تقف قصاد نفسك وتقول أنا قيمتي مش في الفلوس، أنا قيمتي في حب الناس، أنا مش قيمتي فيما أملك لكن قيمتي فيما أعطي. فكل ما بدي أكتر كل ما بتحرر من فكرة أني شايف نفسي أني قيمتي في الفلوس. مش بس كده، المسيح نفسه لما حط نفسه في مقارنة مع المال قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما الله او المال. ليه؟ لانه عارف كويس قوي انه المال هو سيد قاسي، ممكن يدمرك، ممكن يخليك بتفكر في نفسك بشكل كبير. والحقيقه الميديا والافلام والمسلسلات اللي حوالينا بنشوفها بتوصل الفكره دي، ازاي حب المال بيوصل لحب الذات، بيوصل للطمع، بيوصل للانتقام، بيوصل انك ممكن تقتل اللي قدامك عشان خاطر انت بتحب الفلوس. لكن العطاء بيحررك من هذه السيادات الموجودة، بيحررك من هذا الشر اللي موجود حواليك. فكل ما بتعطي أكتر كل ما بتكسر مشاعر وبتكسر أفكار جواك موجودة بشكل كبير جدا.
1: اللي انت بتقوله ده يا كيرو مخليني أبص على المبدأ اللي العالم بيقوله والمبدأ اللي الكتاب بيقوله. انه في عز احتياجي العالم بيقول لي زي ما كنت بتقول حوش، كوش، جمع. وعلى الناحية التانية الكتاب بيقول انه لما تبقى في عز احتياجك ادي، ادي من احتياجك. وزي ما انت بتقول هو يبان مش منطقي بقوانين العالم. بس تسمح لي اشاركك انا المرة دي بقصة
0: طبعاً
1: بتفرق معايا قوي في الكتاب المقدس. واحدة من اشهر معجزات المسيح انه أشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين.
0: أيوه.
1: بس المبهر بالنسبة لي مش في المعجزة، في الحوار اللي قبل المعجزة، إنه الأتباع التلاميذ راحوا قالوا له الناس جعانة، فقال لهم أكلوهم. فهم فكروا في تفكيرين منطقيين جدا، إنه ابعتهم كل واحد يروح بيته ويأكلوا ويرجعوا تاني، أو لو احنا اللي هنأكلهم هنجيب فلوس منين نأكل كل العدد ده. وكأن نظرتهم على الموارد البشرية، على القوانين الأرضية، على المبدأ العالمي بتاع انه انت عشان تشبع الناس محتاج يبقى معك كتير،
0: كتير.
1: فهات كتير. والمسيح قال لهم انتوا معاكوا ايه؟
0: اعطوهم انتم ليأكلوا.
1: اعطوهم انتم، انتوا معاكوا ايه؟ معنا 5 خبزات وسمكتين، اللي هو لو واحد بس فينا جاع هيقوم بيهم لوحده مش 5000 واحد. والعجيب انه بالخمس خبزات وسمكتين كله اكل وفاض كمان.
0: بالظبط.
1: بس انا ازاي بقى اخد خطوه عمليه ناحيه العطاء؟ يعني اللي انا حكي القصه اللي انا حكيتها مع الكلام اللي انت بتقوله يقول ان الموضوع تحدي عكس الطبيعي. فانا ازاي اعود نفسي على عكس الطبيعي؟
0: اوكي. رقم واحد ابص على شخص المسيح نفسه، هو النموذج بتاعنا. هو اللي عرف يعملها بشكل عملي. هو ما تخلاش عن فلوس قليله ولا فلوس كتيره، لكن تخلى عن مجده. لما يقول الكتاب انه اخلى نفسه اخذا صوره عبد، يعني المسيح كان في مكانه كبيره جدا.

0: لكن قدر يسيبها بكل حرية. فده يعلمنا انه المسيح كان شايف انه احنا غاليين بشكل كبير، فانا لازم ابص للناس ان هم غاليين. لو انا كريم مش بحب الناس وبشوف الناس ان هم غاليين على قلب ربنا قوي، عمري ما اقدر ادي. دي حتة مهمة جدا، فلازم ابتدي اغير نظرتي للناس بناء على نظرتي للمسيح نفسه. فكل ما بعرف المسيح اكتر واتشبه بيه اكتر، كل ما الناس يغلوا في عناية اكتر يبقى ليهم مكانة مختلفة. ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج ان انا اوظف امكانياتي وقدراتي ومواهبي ومجهودي وفلوسي بشكل افضل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي بقبض مبلغ مثلا معين، اوكي، لازم قبل كل شيء افكر ازاي هدي المبلغ دوت قبل ما افكر احتياجاتي. لان لو دخلت بس ان اقسم الفلوس دي لاحتياجاتي انا الشخصيه هتخلص، هتخلص خلاص.
1: دايما عندي حاجه اصرف فيها.
0: برافو عليك، دايما هلاقي احتياج. لكن اخلي الناس اولويه في الحته دي، وعلى فكره دي اصعب حاجه. ليه؟ لانه في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي العالم كله بيعاني منها، وغلاء الاسعار والحروب والجهل والخوف من بكره انه ممكن يحصل فيه ايه، فالناس بتدور على فكره ايه، انها تحوش، انها تامن مستقبلها، انه انا يعني مش عارفه بكره هيجي ايه، فانا هشيل الاكل مثلا دوت او الطبيخ اللي عندي ده خليه بكره وهكذا. الكتاب بيعلمك لا، انه قبل ما تشيل نفسك شيل غيرك، فكر في غيرك في البدايه. فشوف انا اقدر اساعد الناس حواليا بايه. طب افرض انا راجل فقير مثلا، معيش فعلا فلوس وفلوسي على قدها مش مكفياني انا شخصيا، شوف اقدر اخدم الناس ازاي، شوف اقدر اتحرك ناحيه الناس ازاي، اخرج بره ذاتي ازاي. فممكن واحد مثلا يقول لك انا معيش فلوس لكن معايا طاقه ووقت مثلا اني اوصل حد، او اني مثلا اساعد حد. بنت مثلا يقول لك اساعد مثلا اخت ليا في الكنيسه او في جسد المسيح في شغل البيت وشغل المنزل، ده نوع انواع العطاء. واحد بس يقول لك انا ما عنديش امكانيات جزدانيه بس عندي امكانيات نفسيه اني اقعد مع الناس واسمعهم. واحده من الحاجات اللي بتلفت نظري قوي في اجتماعات الكنائس يا كريم، الشباب والشابات اللي بيحطوا على عاتقهم ان هم يقعدوا مع الاطفال عشان ذويهم واهاليهم يقدروا يحضروا الاجتماع. ده نوع عطاء مهم جدا ونوع عملي جدا. هم اختاروا يحتملوا دوشه الولاد الصغيرين ورخامتهم وغلاستهم وخناقاتهم مع بعض وصوتهم العالي عشان يدوا فرصه ساعه ونص ساعتين لكل اب وام انهم يحضروا الكنيسه جوه. ده ناس وظفت الامكانيات اللي عندها بشكل صحيح، قررت انها تكون سخيه مع الناس اللي حواليها. الحاجه الثالثه والاخيره، انه حط موضوع قصاد ربنا، صلي قول يا رب انت عايز اتحرك الوقت الجاي ازاي، عايزني اساعد مين واساعده ازاي. والله يديك نعمه وحكمه ومعونه في حاجه زي كده، لان اوقات احنا بنتحرك بعاطفنا البشريه، واوقات ربنا يكون عايزنا نعمل حاجه بشكل مختلف. انا عايزك تعطي بس ما تعطيش بالشكل ده، اعطي بشكل مختلف. فهنا بيجي دور الروح القدس اللي جوايا اللي بيرشدني ويكلمني ويقول لي اتحرك ازاي. فلما اتحرك لازم عطاء ما يكونش نابع من مشاعر انسانيه، لكن لازم يكون نابع من وصيه الهيه ومن صوت الهي بيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه.
1: اللي انت بتقوله ده يا كيرو فكرني برضو بقصة حكاها السيد المسيح، وكان ده اول شخص يوصفه بوصف الغبي، وانه كان الغني الغبي، وغباءه مش عشان غني بس، لانه لما لقى انه دخله كتر قرر انه يعمل مخازن اكبر.
0: أيوة.
1: ويحط حاجات اكتر ويخزن كل ده ويقول لنفسه ايه، كلي واشبعي واستريحي وتبسطي وعيشي براحتك. وساعتها وكأنه الكلمة الغباء بتاعه انه انت النهاردة نفسك هتأخذ منك. اللي انت جمعته ده سبته لمين؟ اللي انت استفدت بيه ولا غيرك استفد بيه؟ واعتقد انا بقى في حالتي انا يعني بضحك، انا الفقير الغبي. انا مش الغبي الغبي، انا الفقير الغبي اللي انا معيش، لانه الحياه دلوقتي صعبه. فكل ما يجي لي اقول لنفسي الحقي باللي بيجي لك، كلي واشبعي واستريحي وبسطي عشان غدا تموتي. مش شايف انه في ناس تانية محتاجه، وانه الله اللي بيغنيني. وده يحطني بقى قدام سؤال، ليه؟ اعتقد سالته في الحلقه اللي فاتت. العادي ان الناس معهاش فلوس،
0: ايوه،
1: خاصه في الوقت اللي احنا فيه العادي ان الناس محتاجه، لو انا في وقت جالي زياده انا محتاج اقف وقفه صحيحه قدام ربنا واقول له ليه ليه في 1000 جنيه زياده الشهر ده، ليه انت عايزني اعمل ايه
0: بالظبط. وده قلب حلو يا كريم، يا ريت يكون عند كل الناس اللي تسمعها النهارده، انه كل حد يحس انه دخله بيزيد يبقى كده عطائي لازم يزيد،
1: صح،
0: ولازم اوظفه بشكل جيد. وده الكتاب المقدس بيقوله، انه يعني لازم تخرج بره نفسك شويه وتختبر فرح العطاء وحريه العطاء، والعطاء يحررك. عارف كل ما الانسان بيحوش اكتر كل ما بيحس بالخوف اكتر،
1: صح.
0: كذبوا من قالوا انه كل ما معاك فلوس اكتر كل ما تحس بالحريه. الفلوس لما معاك اكتر وتملكها اكتر هي تملك فيك اكتر. تخيل لو انا واقع مني 10 جنيه النهارده هزعل شويه، لكن لو واقع مني 100 جنيه
1: هزعل اكتر.
0: هزعل اكتر. لو 1000 جنيه هزعل اكتر. لو 100000 جنيه ممكن اموت نفسي. صح؟
1: صح.
0: ليه؟ لان الفلوس غاليه قوي. فربنا في العطاء عايز يقول لك رساله، خلي الناس اغلى من الفلوس، خلي الناس كريمه في عينك اكتر بكتير جدا من الفلوس هي الكريمه في عينك. لانه يوم ما ده هيحصل يوم ما تختبر حريه وفرح ومحبه وتواصل مع الناس مختلفه انت ما اختبرتوش قبل كده في حياتك.
1: طب ايه رايك يا كيرو تصللنا للقلب ده، انه يبقى أمين. عندي وعندك وعند كل الناس اللي بتسمعنا، أمين. القلب اللي فعلا يستغلى الناس اكتر من الفلوس.
0: امين. يا رب بنرفع يا رب قلوبنا قدامك عن كل يا رب أنانية وكل بخل يا رب، وكل مرة يا رب احنا اكتنزنا يا رب فلوس نفسنا ومحسناش بالناس اللي حوالينا، وفكت في ناس محتاجة وناس بتموت وناس يا رب بتصلي بقالها زمن واحنا كنا عارفين يا رب، لكن احنا كنا غير مكترثين يا رب وغير مهتمين يا رب بالناس اللي حوالينا. بنصلي يا رب ان الوقت اللي جاي تزود رغبتنا في العطاء اكتر واكتر. بنصلي يا رب انك تدينا يا رب النعمة والمعونة والامكانية ان احنا نحب الناس يا رب ونتجه ليهم يا رب ونخدمهم بكل عطاء يا رب اللي عندنا. اخدم بوقتي وبطاقتي، اخدم بفلوسي، اخدم بقعداتي، بسمعي للناس، بامكانياتي، بمواهبي يا رب. علمنا نخرج بره نفسنا ونبص عليك انت ونتعلم منك انت، انك معلم صالح ومحب وجميل. ورتنا يا رب العطاء بشكل عملي، محتاجين يا رب نعطي زي المسيح اعطى حياته للمنتهى، ونحب يا رب الناس اللي قدامنا ونشوفهم قد ايه غاليين ومكرمين زي ما انت بتشوفنا غاليين يا رب على قلبك. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والمره دي انا عايز اتحداك انه اكيد واحنا بنحكي عن العطاء جه في دماغك اسم حد بعينه انت عارفه محتاج، يمكن محتاج فلوس، يمكن محتاج وقت، يمكن محتاج مجهود، يمكن محتاج حضن او ودان تسمع، وشجعك انتحرك ودي هذا الشخص واختبر قد ايه الله بيكرمك وبيباركك كل ما عطائك بيزيد، وكل ما بتتحدى الطبيعي بعطائك اللي مش طبيعي. وشجعك انه تكمل معانا السكة اللي احنا ماشيينها في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي وراجعة للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله، وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: أحو الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

احيانا كتيره في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقه ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقه قصاد اللي بيتهمنا ولا لا. حصلت حاجه شبه كده مع المسيح من اكتر من 2000 سنه في المحاكمه اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا ان هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنه وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد اهانه، لكن في وقتها كان محضر اثبات حال، كان بيشهد وبيقول بالقلم ده انه المسيح غلط، ولانه الناس كتيره قوي ولأنه ما بيبقوش سامعين المسيح قال إيه، فالألم ده كان بيوصل لهم إن هو قال حاجة غلط. القانون بيقول إنه الأول بشهد على الشخص بالحاجة الغلط اللي قالها وبعدين ببتدي عملية الضرب دي، لكن الحقيقة اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، إنه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في إنه بيقول له أنت كسرت القانون، أنت اللي غلطت مش أنا، المفروض إنه تشهد عليا وبعدين تضرب. لو أنا ما قلتش حاجة غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بأنك تقدم الحقيقة حتى لو الناس مش هتسمعها، ويكفي أن ربنا هيكون سمعها وبالتأكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: يا سلام يا مدام منال، أنا طلعت رحلات كثيرة لكن عمري ما طلعت رحلة جميلة بالشكل ده.
1: يعني أنت مبسوطة؟
0: أكثر من مبسوطة. فرق كبير بين إني أطلع رحلة مع شباب هم كله يضحكوا ويلعبوا ويقولوا نكات بايخة، وبين إني أطلع رحلة مع كنيستي وأسرتي اللي بيحسوا بي وبيهتموا بي ويسألوا عني. أنا فعلا مبسوطة جدا.
1: أنا مبسوطة جدا إني بسمع الكلام ده منك يا ناسي، وأنا واثقة إنه ربنا هيستخدمك في وسطنا كتير جدا.
0: آمين يا مدام منال. أنا نفسي إني أعوض السنين اللي عشتها بعيد عن ربنا.
1: آمين، ربنا يحقق ده إن شاء الله. يا سلام الونسة جرتنا، أنت عارفة إحنا بعيدنا كتير منه. تعالي كده نرجع.

0: كش ملك.
1: يا سلام، دي لعبة صعبة جدا يا الملك. مات؟ معقولة كده حتغلبني؟
0: هو الغريب شنو في كده؟ ما انا طوالي بغلبك يا مجدي.
1: على رأيك ما في مرة أبدا قدرت أشيلتها منك. دور واحد بس شلته قبل 4 سنين، من الوقت داك ما قادر أغلبك يا
0: خلاص يا مجدي، الدور الجاي أنا بتغلب ليك مخصوص. داري تلعب الدور ده؟
1: لا لا لا خلاص كفاية كده الليلة، وبعدين أنا جوعت شديد يا أخ وعايز أكل. وطيب وين باقي الناس؟ هم شو وين يا أخ؟
0: أنا شايف منال ونانسي جايين من بعيد عنديلك.
1: وليلى ورانيا يا هم بيشوا في اللحمة، باين عليهم انتهوا وخلاص وجايين.
0: والباقي ناصر وعادل وحسام بيلعبوا كورة مع الشباب هناك.
2: يلا يا سمير نادي الناس عشان الأكل جاهز.
3: يا ناصر يا ناصر يا حسام يا عادل، تعالوا تعالوا تعالوا عشان الأكل جاهز.
4: حاضر أوي، احنا جايين خلاص.
1: يا ترى عامل لنا الأكل شنو؟
2: مكرونة في الفرن ولحمة مشوية. ازيكم يا جماعة؟ انتوا حتاكلوا من غيرنا ولا شنو؟
1: لو كنتوا تأخرتوا شوية كان حنعملها طوالي.
0: وياهم كمان الشباب جو.
4: بس انت يا حسام ضيعت كورة بصراحة ما كان بتضيع.
3: اعمل شنو يا؟ كان معي 2 قافليني ما عرفت العبها.
1: شنو شنو؟ الاخبار شنو؟ فزتوا ولا تهزمتوا؟
5: فزنا في مباراة وتعادلنا في الثانية.
0: طيب يلا يلا يلا غسلوا يدينكم عشان نلحق الاكل.
4: ايوه بسرعة عشان انا مت من الجوع. لا حول الله، انا بطني حتتفرقع خلاص.
1: غريبة، مع انك ما اكلت غير نص الصينية وبس.
2: شنو يا نانسي؟ وقفتي مالك من الاكل؟
6: انا اكلت اكل لي زمن ما اكلت زي ده.
2: بالهنا والشفا.
7: في زول عايز اكل تاني يا جماعة؟ ناصر شايفاك بتتلفت.
4: لا يا امي انا خلاص.
3: يا جماعة انا احنا محتاجين نشكر رانيا لانها هي اللي عملت الاكل ده كله. تعالوا نصفق ليها.
2: شكرا جزيلا يا جماعة.
1: تسلم ايدك يا رانيا، الاكل طعم جدا. اطمئن يا عادل، انت حتكون عندك 6 بيت تمام.
5: كويس، انا كنت اخدت يدي في قلبي.
7: لعلمك يا عادل رانيا طباخة ممتازة
4: فعلا، عشان كده بنحب نريحها وامي هي اللي بتعمل الاكل.
2: قصدك شنو يا ناصر؟
4: لا لا لا لا ولا حاجة.
3: شنو يا حسام ما سامع لك صوت؟
1: الاكل ملا بطني وما قادر اتكلم.
3: يعني خلاص كلنا شبينا؟ طيب يلا نغسل يدينا عشان نلحق ونبدأ كنيستنا.
1: اها يا نانسي، مقتنع انه الكنيسة ممكن تكون في الجنينة؟
6: طبعا، لان الكنيسة هي مجموعة المؤمنين المجتمعين والمتحدين مع بعض باسم السيد المسيح في اي مكان وزمان. عشان كده ممكن تكون في بيت او في جنينة او اي حتة، طالما هم مجتمعين باسم السيد المسيح وهدفهم تعلية اسمه.
3: مظبوط، ما يدل للرب. يلا اللي باقي الاكل ونغسل يدينا بسرعة عشان نلحق نبدأ. تعالوا نبدأ فترة تسبيحنا. اللي حيغودنا في التسبيح الليلة مجدي. اتفضل يا مجدي.
1: خلونا نبدأ فترة التسبيح الليلة ونحن بنعاين على الطبيعة الجميلة حولنا وعلى منظر الموية اللي قدامنا. ونحن بنعاين هنلقى لسلتنا بتفيد بالحمد والتسبيح لإلهنا.

يا إلهنا العظيم، بنشكرك من أجل الطبيعة الجميلة صنعتها يدك، وبتدل على إنك خالق ماهر. يا رب ما أعظم أعمالك. تعالوا نرنم مع بعض كمان الترنيمة بتقول لا يعسر عليك أمره.

0: آمين
1: آمين ليك المجد يا رب. الليلة كنيستنا حتكون مشاركة، فيها حنتكلم مع بعض عن أخبارنا، وكل واحد يشاركنا إذا كان بحاجات مفرحة نفرح بها مع بعض، أو لو كانت مشكلة عاوزنا نصلي ونساعده في حلها، أو حتى لو احتياج مادي ممكن نصلي عشانه. ده بيخلينا نقرب من بعض أكتر. عشان كده الروح القدس بيحب إننا من فترة لفترة نخلي كل وقت الكنيسة مشاركة. منى عايز يبدأ يشاركنا.
2: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا نانسي.
2: أنا بتعرض لضغوط قوية جدا اليومين ديل، نفسي تصلوا لي إنه أقدر ارتاح والأمور بتضغطني تترفع عني.
1: ويا ترى الضغوط دي في البيت ولا الشغل ولا في النادي؟
2: ما في ضغوط في البيت، بس الضغوط في الشغل وفي النادي.
1: طيب احكي لنا وحنحاول إننا نساعدك.
2: الفكرة إني مما بديت أجي الكنيسة هنا معاكم ومدام منال بقت تقعد معي اتغيرت فيني حياة كثيرة جدا، ورفضت حياتي القديمة اللي كنت عايشاها.
0: لحد هنا والأمور كويسة.
2: المشكلة بقت في الناس الحولي، ما قابلانين الوضع الجديد، مفتكرين إني لسه ناس اللي بتضحك والبتهزر في أي كلام، وبدأوا يستهزوا علي وسموني سانت نانسي يعني القديسة نانسي، وأصحابي في الشغل أو في النادي بدأ يقولوا لي كلمات كلها سخرية، اللي بيقول لي أنت بتصنعي، واللي بيقول لي إنك بكرة بترجع عن الكلام الفاضي ده. بصراحة أنا ما قادر استحمل الكلام ده وزهدت شديد، وكل يوم أرجع وأبكي من الكلام ده، ما عارفة أعمل شنو. هل أخلي الشغل؟
3: لا وعك تعملي كده.
2: كيف يا مدام ليلى؟ ده المدير بتاعي في الشغل أحيانا بيطلب مني إني أكذب وأقول إنه ما موجود، ولما برفض بكورك فيني شديد ويخصم من المرتب ويقول لي أنا ما عارف اللي حصل لك شنو. زمان كنت مطيعة واسع بترفض كثير جدا.
1: عارفة يا نانسي كل حاجة في أولها صعبة، وطبيعي جدا إنه إبليس يحاول يتعبني ويقوم الدنيا علي، لكن لازم تصمدي والرب حيقويكي، والناس حيبدوا يغيروا نظرتهم ليكي ويصدقوا إنه فعلا في تغيير حصل في حياتك.
2: بس أنا ما قادر يا أستاذ سمير، أنا تعبت جدا، كل يوم بقول إنه حكون أحسن من اليوم اللي قبله، لكن ما في أي تغيير. يا هي نفس الكلمات والتلميحات والافتراء، لدرجة إني بطلع فيها من طوري والزهج.
3: أنا بتذكر يا نانسي إنه بولس رسول المسيح لما قبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته، الناس كانوا مصدقين الإنسان بيضطهد الكنيسة والبكتر رجال الله، عرف المسيح وكمان بيكرز باسمه. لكن بولس ما همه كلام الناس واستمر في خدمته، والرب كان بيغويه لحد ما نظرتهم اتغيرت تماما تجاه بولس.
1: بالضبط كده، المسألة اللي قالته رانيا مهم جدا، وافرح انهم بيقول لك كده،

0: صلي من أجل نانسي ومن أجل الضغوط العالية.
1: يا رب، أنا بصلي من أجل نانسي، من أجل حياتها وشوق قلبها إنها تعيش معك. يا رب، أنا بصلي من أجل إنها تكون عندها نعمة في عيون كل الناس اللي بتتعامل معهم، سواء كانوا في الشغل أو في النادي. يا رب، خليها تشهد عن اسمك قدامهم بكل قوة، في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
0: آمين. منو تاني عايز يشاركنا بحاجة؟
2: أنا بسمع كثير منكم عن الله الراعي اللي بسدد كل احتياج، وشفت كيف الله سدد احتياج عادل ورانيا، وأنا مصدق كل ده، بس ما عارف ليه الله ما عايز يعمل معي كده.
0: ليه بتقول كده يا حسام؟
2: أصلا عندي 3 أسابيع بصلي للرب عشان عندي احتياج مادي، ومع ده الله ما سدده لي.
1: أنا عايز أسألك سؤال يا حسام.
2: اتفضل يا مدام منال.
1: أنت عارف إنه الله بسدد كل احتياج، لكن هل أنت واثق إنه يقدر يعمل معك كده؟
2: بمعنى شنو؟
1: بمعنى أنت بتؤمن إنه الله يسدد احتياجك أنت، ولا أنت شايف إنه الناس اللي الله بسدد لهم كل احتياجاتهم أكبر منك روحيا أو أحسن، فبالتالي الله ما حيسمع لك؟
2: بصراحة أنا حسيت بالإحساس ده، حسيت إنكم كبرتوا روحيا عشان كده الله بسدد لكم كل احتياجاتكم، لكن أنا لسه ما كبرتها.
0: أنت كده خطيت إيدك يا حسام على السبب المخليك ما قادر تتمتع بتسديد احتياجك. أنت بتطلب وأنت خايف من الله ما يستجيب، وده عكس كلمات الكتاب المقدس في الرسالة للعبرانيين أصحاح 11 اللي بتقول بدون إيمان لا يمكن إرضاه، لأنه يجب إن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. يعني أنت بتطلب من الله لازم تؤمن إنه حيعمل معك كده وحيديك اللي أنت عايزه وبتطلبه منه.
3: وفي آية برضو في رسالة يعقوب الأصحاح الأول بتقول إنه اللي بيطلب بارتياب يعني بدون إيمان يكون عامل زي موج البحر بتخبط الريح، عشان كده اللي بيطلب يطلب بإيمان ويثق إنه الله هيسدد له.
2: يا سلام، يعني أنا كنت معطل الاستجابة
0: كمان يا حسام. عايز أقول لك ما تتوقع طرق معينة اللي سدد بيها، فممكن يكون الطريق الوحيد اللي بيسدد لك بيه والله احتياجك واحد يديك قروش ويقول لك أنا حاسي من الرب إن أديك القروش دي، لكن توقع إنه الرب ممكن يسدد بطرق مختلفة. كويس، الله ما عنده طريقة واحدة عشان يسدد بها، لكن كل طرقه عجيبة.
4: وما تنسى يا حسام إنك ابن الله، هو بيحبك وحيديك شوق قلبك.
0: تعالوا نصلي من أجل حسام يا جماعة.
5: يا رب أنا بشكرك من أجل إنك إلهنا اللي بتسدد كل احتياجاتنا. يا رب أنا بصلي من أجل حسام ومن أجل كل احتياج مادي هو محتاج له. يا رب تعال سدده له في اسم الرب يسوع، وكمان علمه أنه يؤمن به ويطلب وهو واثق أنك هتسدد له، ولك كل إكرام ومجد من الآن إلى الأبد. آمين.
0: يا جماعة نحن حنستمر لسه في المشاركات، لكن أسي خلونا نقول الترنيمة اللي بتقول معاك يا يسوع أنا بمشي.

0: سلام، ترنيمة جميلة جدا.
1: منو عايز يشاركنا كمان؟
2: أنا.
1: اتفضل يا ليلى.
2: أنا ومجدي مشينا الدكتور الأسبوع ده وشفنا البابو على شاشة الكمبيوتر في جهاز السونار.
3: مجدي
1: للرب. وطبعا يا مجدي ما كنت مصدق وطاير من الفرحة.
4: أنا تمنيت إنه الأيام تمر بسرعة عشان يجي للدنيا.
1: مجدي للرب. أنا نفسي أقول لك حاجة مهمة أنت وليلى. أبدي يا ليلى من هسا عملية إنك تصلي للطفل الجاي. صلي إنه ربنا يباركه ويمتلكه وهو لسه جنين، وأطلبي كمان من الروح القدس إنه يملاه.
5: فعلا يا ليلى، النقطة دي مهمة جدا على فكرة. أنا كنت بعملها لما كنت حامل بناصر، وفي فايدة كبيرة جدا بترجع للمولود لما تبدي تصلي له، بيطلع الولد مليان نعمة وقوة من ربنا.
6: على فكرة الأطفال بيحسوا بكل حاجة، ودليل على كده كلام الإصابات عن يوحنا ولده لما جات العذراء مريم تزوره في بيته، ارتقت الجنين داخله وابتهج.
7: كمان حنة أم صمويل النبي كانت بتصلي لصمويل ونزلته للرب من قبل ما يتولد، فجوه مليان بقوة من الروح القدس.
1: آمين. تعالوا نصلي من أجل ليلى ومجدي ومن أجل الجنين الجديد اللي حيشرفنا قريب.
6: يا رب أنا بشكرك لأنك الإله الصانع العجائب. أنا بصلي ليك من أجل ابني ليلى ومجدي القرب يجي. يا رب أنت تملاه بالروح القدس من أسي وتملاه بالقوة ويكون ابن مكرس لشخصك، في اسم الرب يسوع. آمين.
1: آمين. كنت عايز أسأل سؤال، يا ترى شنو أخبار كرزتنا اليومين دي؟ واحد متذكر الموضوع ده ولا كلنا نسينا؟ باستثناء ليلى لأنها اتكلمت مع جارتها فادية. في واحد تاني فيكم اتكلم مع زميله أو جارته أو واحد من أسرته؟ ها؟
8: لا لا
5: لا لا،
6: أنا عن نفسي ما عندي زول أتحرك معاهم.
1: واضح كلنا نسينا الموضوع ده بعد ما كنا متحمسين وقت موضوع الكرازة في الكنيسة. طيب تعالوا نشوف الأسباب. أنت يا ناصر ليه ما كرزت؟
7: أصلا أنا كنت بفتش لي في شغل الأيام الفاتت، فكان وقتي وذهني مشغولين بكده.
1: طيب وإنت يا عادل؟
0: أنا كنت مشغول بالشقة والتوضيبات اللي فيها، وكنت بنتهي من الشغل وبمشي الشقة طوالي.
1: وإنت يا مجدي؟
4: تعرف يا سمير الشغل كتير الأيام دي، واهتمامات المولود كانت شغلاني شوية.
1: الله. طيب إنت يا منال؟
5: أنا قريب ده كنت بتكلم مع نانسي.
1: يا منال والكلام ده لنا كلنا يا جماعة، ما عشان ربحت نفس واحد للمسيح عقيف. لا لا لا لا، لازم أكمل. واضح إنه كلنا إبليس نجح إنه يغلبنا ويشغلنا بالهموم في الحياة ونسانا هدفنا اللي الله خلقنا عشانه. نحن محتاجين نعتذر ونتوب للرب عن الأمر ده ونرجع من جديد نتعهد قدامه إننا حنكرز الأيام الجاية بكل قوة.
4: يا رب نحن بنعتذر لك عشان هموم الحياة اللي أخذتنا عن هدفنا اللي أنت خلقتنا عشانه. يا رب أنا بتعهد قدامك الليلة إني هعيد كراستي تاني، في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
0: يا رب سامحني لأن المشاغل أخذتني منك، لكن بتعهد الأيام الجاية حتكلم مع زملاني في الشغل عنك، في اسم يسوع المسيح. آمين.
5: أنا فعلا حاسة يا جماعة بتأنيب ضمير على الأيام الضاعت دي.
1: الفكرة يا جماعة إننا ما نربح واحد أو اتنين للمسيح، إحنا عايزين نربح آلاف آلاف يا جماعة للمسيح.
4: يا سلام، أنا عندي زمن ما تكلمت مع زول عنك. يا رب أنا آسف جدا.
1: مجدا للرب. طالما أخذنا تعهدات قدام ربنا لازم نوفيها يا جماعة. أنا عايز أشارككم بأخباري. أنا في الشغل ابتديت أتكلم مع زميل لي اسمه جمال، هو عنده شوق إنه يعيش لربنا، بس مشكلته إنه ما قادر يستغنى عن أمواله وطموحاته ومشاريعه وانشغاله بكل الكلام ده، وقلبه كله تفكيره في القروش وكيف إنه يكسب أكبر كمية ممكنة من القروش. الرب اداني خطوات كويسة معه وبدأ شوية ينفتح لكلامي، وأنا واثق إنه الرب حيكمل.
6: أنا كمان وإحنا بنصلي الرب وراني رؤية. الرؤية دي كانت عن ناس معاي في الشغل. الرب دخل قلوبهم وبقوا مؤمنين حقيقيين للرب، وكثير منهم كانوا قاعدين معانا في الكنيسة.
5: في الفترة اللي كنا بناخد فيها التعهدات قلت يا سلام لو صوتنا قدر يوصل لكل الناس ونقول لهم إنه الكرازة أمر مهم جدا والرب عايزنا كلنا نكرز باسمه. نفسي كل واحد فينا يفكر في أصدقائه وجيرانه وفي أهله ويغرر من اللحظة دي إنه يكرز لهم الأيامات الجاية.
2: وفي الوقت ده كل الناس هتعرف الرب وحينضم لملكوت الله ناس كثيرين.
1: آمين. الوقت اتأخر بينا. يلا يلا يلا خلونا نمشي.
5: بس كنا عايزين ندرس حاجة الأسبوع ده.
4: يا سلام يا منال، أنا هسي كنت داير أقول كده، عايزين ندرس حاجة من العهد القديم.
1: رأيكم شنو ندرس سفر نحمية؟
3: موافقين.
1: قول لكم موافقين؟ خلاص الأسبوع ده حندرس سفر نحمية، ونجي المرة الجاية نتأمل فيه مع بعض.
8: على فكرة يا أستاذ سمير، اليوم ده كان أكتر من رائع.
7: فعلا عملنا فيه أي حاجة، لعبنا ورنمنا وتشاركنا. مجدا للرب.
1: يعني كلنا مبسوطين؟
3: مبسوطين. طبعا مبسوطين.
1: طيب تعالوا ونحن ماشيين وبنلم الحاجات بتاعتنا نقول ترنيمة ماشيين طريق، وما ننسى الكنيسة يا جماعة، المرة الجاية عندنا في البيت في نفس الميعاد. يلا مع بعض خلونا نرنم.

قضايا ساخنة، برنامج ثقافي اجتماعي يمني بيجيلكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي المستمعين في داخل اليمن وخارجه. حلقة جديدة ووقت جديد نقضيه مع بعض، نفتح قلبنا لبعض. أشياء كثيرة أنا حاسس أن الرب يشتي يكلمنا فيها، أشياء كثيرة أنا حاسس أن الرب يشتي يبني خطوة بخطوة أشياء في قلوبنا، أشياء في أحاسيسنا، مشاعرنا الذي داخل، نقاط يمكن إحنا نفكر فيها ونفتح قلوبنا ونمشي خطوة خطوة للأمام. أحبتي في الوقت الذي إحنا فيه الآن والظروف الصعبة الذي مش بس بلادنا، كل البلدان بتمر فيها، تعرفوا أحبتي الإيمان المسيحي ضد الموت، ضد القتل. الوصايا العشر أول يعني من الوصايا الأولى، يعني أول وصية الواحد ما يعبدش إله غير الله، ووصايا من الوصايا المهمة لا تقتل. فالقتل هذا من الأشياء الذي لها مفعول سلبي، لها مفعول غير طبيعي. قتل النفس، قتل الإنسان، ما حد في الدنيا هذه لها الحق أنه يقتل أحد بأي سبب إن كان. ونظرتنا كإيمان مسيحي حتى القاتل الذي قتل وعمل الجريمة المروعة هذه لا يقتل، ما حد لها الحق يقتل، يعاقب، يحبس مدى الحياة، حياته كلها يكون في السجن. لكن القتل هذا حاجة كبيرة وجريمة عظيمة، فقتل أي نفس في أي مكان غلط. لكن للأسف في ناس تعدوا ورفضوا وصية الله ودخلوا وقاتلوا ودمروا. فيقول لك طيب بتقول ما فيش قتل، أقعد أسكت عليهم جاي يهجموا علينا وجاوا يعملوا؟ لا، ما أقول لك تسكت. كل دولة لها الحق أنها تحمي أهلها وناسها بدون التهور وعمل مصائب وقتل من غير مبرر، وهذه أمور كل دولة لها قوانينها. بس أنا متكلم قتل الإنسان لأخوه الإنسان، أنا بأشوف المجموعات والأحزاب والأسر وحتى الأفراد الذي بيقتلوا بعضهم بعض. يا أحبة الكرام، الدولة وهيبة الدولة هذا من الأشياء المهمة، يكون للدولة مكانة ويكون لها هيبة وتوقف ويكون لها عقاب للناس الذي بيخالفوا. هذه الدولة قوانينها نحترمها ونقدرها طالما وفيها عدل، لكن لما الدولة ما تحميش الناس وكل واحد بيقتل الثاني، هذه من الجرائم الكبيرة. القتل هذا في كل مكان، وقلنا إن إبليس وراء عنده آلة نسميها آلة القتل، والمسيح عنده الحياة. المسيح قال أتيت من أجل أعطيهم حياة وأعطيهم أفضل، هذا هو المسيح. إحنا منتنقل من مكان إلى مكان، منبحث على أشياء تعدل وتصلح فينا، وتناسينا ومهتميناش إن في عندنا أعظم شيء يعدل فينا كطبيعة بشرية هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هذا أعظم شيء وجد لتعديل النفس البشرية، لأنه بيبني الكتاب المقدس مش الأوراق، الذي يقرأ ويعمل بيبني العلاقة الحقيقية مع المسيح، مع الإله الحقيقي، بيبني علاقة قوية ومتينة بحيث الواحد يسمح لروح الله تشتغل فيه وتصلح وتعدل. الله يربي ويعلم ويرشد ما في للكتاب المقدس. فإحنا الناس البشر أهملنا، ولذلك وصلنا لا ما وصلنا إليه. شوفوا زمان الدول الذي كانت دول فعلا مسيحية وملتزمة كيف كان لها مكانتها ولها احترامها، ما تتعدش على حد ولا بتظلم حد. والآن وين وصلنا أحبتي الكرام؟ ما في إلا المسيح في الظروف الذي بلادنا فيها، ما في إلا المسيح في الظروف الذي العالم بيعاني من القتل والدمار، ما في إلا المسيح يقدر ينقذنا ويحمي الناس، ما في إلا المسيح. وفعلا الأمل وحده في من؟ في المسيح. مستمعي ترنيمة ونرجع معكم أحبتي.

في أمل في المسيح، وفعلا الأمل كله في يسوع المسيح، هذا هو. أحبت الكلام اليوم أن نحكي قصة جميلة وقصة رائعة، قصة عن تعلم منها أشياء كثيرة في حياتنا. من جمالها بتعتبر قصة خلاص مباركة وقصة خلاص رائعة. القصة هذه بتمثل كل واحد فينا، لأنها بتمر بجوانب في حياتنا كلنا. منعيش اليوم أحبتي واحدة من القصة العظيمة في الخلاص في تاريخ البشرية. مش أهم قصة، هي قصة المسيح وموته على الصليب، بس هذه تعتبر من القصص المهمة الموجودة في الكتاب المقدس، وهي قصة خروج شعب الله من أرض العبودية الذي هم اليهود، من أرض مصر. تعرفوا أحبتي إن اليهود عاشوا في مصر من وقت يوسف، لما جاء أبوه، لما عرفوه يعني، وعرف أنه يوسف أخوانه، فجاب أبوه وأسرته والمهم القبيلة كلها، فعاشوا في مصر وترعرعوا وكبروا وأصبحوا جزء من الشعب، لكن احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم، وكانوا يعني احتفظوا بخصوصياتهم، فكانوا معروفين يعني وجزء من المجتمع، لكن كانوا هم الجماعة اليهودية أو اليهود يعني، فكلم شغلهم ولهم عملهم. والمهم فبعد سنوات طويلة في حدود 400 سنة كان في ملك سيء، فالملك هذا شاف أن اليهود أصبح لهم عزوة وأصبح لهم مكانة وأصبح لهم في التجارة في المال في الكذا، يعني أصبحوا يضاهوا بل أكثر من المصريين أنفسهم، فخاف أنهم ينقلبوا ويصبحوا يعينوا حاكم أو فرعون أو إيش يسموه من عندهم. وفي هذا الوقت اليهود أخذوا من المصريين أشياء سيئة كثيرة، الفساد والخلاعة يعني أصبحوا بيعملوا أشياء سيئة جدا جدا، وابتعدوا عن كلمة الرب، فنسوا إله إبراهيم، عفوا نسوا الإله حقهم، نسوا إله إبراهيم، نسوا إله يوسف، نسوا أصلهم. فالملك هذا عمر قرار أنهم كل اليهود الموجودين في مصر يصبحوا عبيد، فأخذوا أشياء كثيرة منهم، وظلم واغتصابات، وحصلت مشاكل كثيرة، فقعدوا فترة إلى أن الشعب ضاق وصرخ للرب. فكان هذا في وقت من؟ وقت موسى. فالله بعث موسى أنه يساعد الشعب يخرج، وعرفنا وعارفين يعني سمعنا القصة هذه أن الله أظهر مجده. القصة هذه مش مجرد تاريخ، بل إعلان نبوي عن المسيح يسوع المسيح الذي أتى يحررنا من عبودية الخطيئة. موسى الله استخدمه من أجل يحرر شعب إسرائيل من العبودية والظلم والذل والمهانة الذي كانوا فيه. فالفقرة الأولى الاستعداد للخروج. موسى كلم فرعون وجاب له أشياء وحذره، والفرعون رفض، فحصلت له 10 ضربات، ضربة بعد ضربة، وإحنا ذكرناها قبل. أختنا الغالية سماح مش موجودة معانا، ما زالت تعبانة ربي يشفيها، فإحنا تناقشنا معاها على ضربات العشر هذه. لكن بعد ما فرعون رفض، الله أمر شعب إسرائيل هم يذبحوا خروف الفصح ويرش الدم على الأبواب، وهذا من نقرأ في العهد القديم الكتاب المقدس سفر الخروج، من نقرأ فيها إصحاح 12 و13. وبعدين إيش قال في الإصحاح هذا؟ فيكون لكم الدم على البيوت الذي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم من أجل حماية لهم. الخلاص لم يكن بقوة إسرائيل بل بدم الحمل، هذا يرمز إلى يسوع المسيح حمل الله لنا. الشعب خرج مع موسى بيد رفيعة، كان معهم الفطير، والفطير هذا نوع من أنواع الخبز رمز للحياة بلا خميرة، والخميرة هي الخطيئة. يعني خرجوا وهم بيعلنوا أنهم في حياة جديدة بدون خطيئة. آية رائعة وجميلة، أنا ممكن أقرأ جزء منها. فرعون سمع أن إسرائيل هربوا، انقلب هو ورجال عليهم، أخذ مركبته وأخذ جيشه، واختار 600 مركبة من مركباته، وأخذ معها جميع مركبات مصر عليها قادتها، والرب قسى قلب فرعون لأنه رفض يتبعه، فخرج بقوة عظيمة. شوفوا يعني تخيلوا. موسى قال لهم تعالوا نخرج، يلا الله يشتينا نخرج، له خطة في حياتنا أن نخرج ونستريح، ويكون لنا دولتنا الخاصة أرض الميعاد، يكون لنا مكاننا الخاص بنا. فخرجوا وسحبوا أولادهم ومواشيهم كل ما عندهم، وقربوا عند البحر، ففرعون عرف ومشى بجيشه. ولما اقترب فرعون قال رفع بنو إسرائيل عيونهم، شافوا فرأوا المصريين يتبعونهم، فخافوا جدا وصرخوا للرب. مشهد فعلا درامي، شعب الله أمام البحر ما عندهمش قارب، ومعظمهم ما يقدروش يسبحوا، وفرعون وراءهم. إيش الخوف هذا؟ خوف فظيع. وأوقات كثيرة منحس إن إحنا محاصرين،
بين الشيء المستحيل الذي هو البحر والعدو الذي هو الشيطان والخطيئة، لكن بيظهر مجد الله. الشعب بدأ يصرخ في سفر الخروج إصحاح 14 آية 11. إيش قالوا لموسى؟ أما في مصر قبور يا موسى فخثنا لنموت في هذه البرية. يعني هنا كان في قبور، لو كنا قتلنا كان في قبور ندفن فيها، لكن هنا تشتي موتنا في البرية. ماذا عملت بنا؟ أخرجتنا من مصر. أما قلنا لك في مصر دعنا نخدم المصريين، فخدمتنا لهم خير من أن نموت في البرية. إيش الاستحقار الذي أنتم بتستحقروا نفسكم لهذه الدرجة؟ وصلت ذل بكم أن أنتم ترضوا تكونوا خدامين وعبيد للمصريين وترفضوا الخلاص والنعمة والحياة الجديدة. موسى قال لهم لا تخافوا، قفوا وانظروا، اليوم خلاص الرب، سترون المصريين اليوم ولن تعودوا ترونهم إلى الأبد. الرب يحارب عنكم وأنتم لا تحركون ساكنا. لا تخافوا، قفوا وانظروا، خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم صامتين. ثقوا في وعود الرب، اسحوا عقلوا، تقابل المسيح، فالمسيح انتصر على الصليب. احنا منمر بصعاب، منمر بمشاكل، بتمر لنا أشياء صعب جدا ان احنا نشوفها، لكن هو قال نثق فيه ونحط عيننا عليه. هذا الذي الناس بيبحثوا عليه، هذا الذي الناس مش عارفين ناس كثير كيف يوصلوا له، هذا هو الإله الحقيقي، الإله الذي بيبحث عليكم وشتي يبين لكم. أحبتي نبقى مع ترنيمة وبعد نرجع نواصل في الموضوع الشيق ورحلة بني إسرائيل من مصر وخروجهم من مصر. فابقوا معنا.

الذي معايا سيد الأكوان. يا سلام، سيد الأكوان هذا، من هو سيد الأكوان؟ هو يسوع المسيح. من هو سيد الأكوان هذا؟ هو الذي له القدرة على كل شيء. سيد الأكوان هو يسوع المسيح الذي له القوة والذي عارف إيش بيسوي. قلنا حبتي في الفقرة الأولى على قصة بني إسرائيل وخروجهم من مصر من تحت إمرة فرعون والمصريين، وكيف أنه فرعون جاسم أنهم هربوا فلحق بعدهم بجيش لأنه كان ضد الله. وإيش حصل؟ شافوا الشعب اليهودي، شاف الفرعون وجيشه الكبير الذي فعلا كان أكبر بكثير منهم، فبدأوا أنهم يخافوا ويصرخوا، حتى أنهم كانوا يفضلوا يرجعوا يموتوا ويخدموا المصريين. بعدين إيش الذي حصل؟ حصلت أشياء جميلة جميلة جدا. موسى صرخ للرب، الرب قال له ليش بتصرخ؟ قال له بنو إسرائيل، قال قل لبني إسرائيل يرحلوا. كيف يرحلوا يا رب؟ يعني البحر قدامنا وفرعون وجيشه وراءنا، وأكيد في ناس كثير كان عندهم أسئلة، ويمكن الله يخفينا، الله يأخذنا، الله. قال قل لهم يرحلوا، وأنت ارفع عصاك ومد يدك على البحر، ضروري ما يكون لك دور، أنا الذي بعمل معجزة بس الشيء يكون لك دور. فينشق، ارفع عصاك ومد يدك على البحر، فينشق ويدخل بني إسرائيل في وسط البحر. مش بس هذا، على الأرض اليابسة، تخيلوا يعني بحر طويل عريض، الماء فيه من آلاف السنين، يعني أكيد أنه المية موجودة لأمتار، يعني أمتار كثيرة يعني تحت التراب لأنه ماء، صح؟ لكن الله عمل معجزة أنه عيرسل ملاك لله من أمام جيش بني إسرائيل، وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب أيضا، وقف وراءهم بحيث دخل بين المصريين وجيش بني إسرائيل، فكان من جانب أولئك مظلما المصريين، ومن جانب هؤلاء اليهود ينير الليل حتى لا يقترب أحد الفريقين من الآخر طوال الليل. ومد موسى يده على البحر فأرسل الرب على البحر ريحا شرقية عاصفة طول الليل حتى أيبس ما بين مياهها، فانشقت المياه ودخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة. تخيلوا حتى الأرض أصبحت يابسة والماء له سور عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريين بجميع خيول فرعون ومركباته وفرسانه. قالوا دخلوا إحنا ندخل معهم، ودخلوا إلى وسط البحر، وأشرف الرب عند طلوع الصبح على جيش المصريين من عمود النار والسحاب، فأوقع الفوضى في صفوفهم وعدل دواليب مركباتهم.

وشاهد بنو إسرائيل الفعل العظيم الذي فعله الرب المصريين، فخافوا الرب وآمنوا به وبموسى عبده. إيش القصة والروعة؟ انشق الماء ومشوا بني إسرائيل في اليابسة في وسط البحر. تصوروا أكثر من 1,000,000 وشوية وهم بيمروا بين جدران الماء، الله بيفتح طريق من حيث لا ما يكونش الواحد شايف به الطريق. في رسالة كورنثيانس الأولى منقرأ في إصحاح 10 آية 1-2 قال: كما اجتاز الشعب من عبودية مصر إلى الحرية، نحن بالمعمودية نعبر من عبودية الخطيئة إلى حياة جديدة في المسيح. خلاص، هل أنا ترجعوا للعبودية؟ لا رجوع للعبودية، الخلاص قد تم. طيب أحبتي، خلونا نتخيل مع بعض، هكذا نفكر ونكون صادقين مع أنفسنا. كم يا مرات في حياتنا منوصل إلى أماكن صعبة ما يكونش لا تقدر ترجع ولا تقدر تسبح، تفكيرك انشل، ماشي في طريق أو في مصيبة وقعت في مكان يمكن غيرك يشوفوك يقولوا إيش هذا، بس هذه مشكلتك أنت، مشكلتش أنت. وصلتوا إلى مكان دنيا مسدودة، لا قادرين ترجعوا، أنتم عارفين إيش المصايب اللي بتحصل، ولا قادرين تواصلوا، ما فيش طريق، ما فيش حل. يعني كان الواحد إجا إلى يعني كل طريق يعني أمر من الثاني، إذا في حلين كلهم أمر من الثاني فعلا، يعني مش مجاملة. نفس بني إسرائيل، إيش الحل؟ نرجع نستسلم للفرعون وجيش المصريين بيقتلونا، يقطعونا، يعني يوروهم الويلات وأولادهم ونسائهم، شوفوا يروح البحر يغرقوا، معهم ناس كبار في السن، معهم دواب حيوانات، معهم أطفال ونساء وناس كثير ما يقدروش يسبحوا. وشوفوا يعني كل حل أسوأ من الثاني، كل حل أسوأ من الثاني. فوقت حين نوصل للمرحلة هذه، طيب إيش نسوي؟ وين نروح؟ مع من نتكلم؟ لمن نروح؟ لمن نشرح؟ لمن نحكي؟ لكن موسى حتى هو صلى للرب ودعا وقال له: يا رب ساعدني. أوقات ما نكون في مشاكل نتمنى الوضع حقنا زمان وقت ما كنا مظلومين ونقول كنا أقل شيء عارفين بوضعنا يعني، بس الآن الواحد على ما قولت المثل اليمني: لا خمر في الدنيا ولا جنة في الآخرة، ها المثال المشهور في اليمن. لكن الله أكرم، مهما الواحد حاول يحلها يجيبها شمال يمين، مسكرة أصلا، لكن الله له مخارج من الموت. هذه آية في الكتاب المقدس في أحد المزامير: له مخارج من الموت. تخيل أعلى شيء، يعني خلاص أي مشكلة بتحصل في حياة الإنسان مهما كان المشكلة أو الحل صعب، يعني ما زال واحد عايش، لكن الموت إيش عاد في حل بعد الموت يعني، ها؟ لكن قال هكذا: له مخارج حتى من الموت. وكم يا ناس أحياهم بعد ما ماتوا، يشهد الكتاب المقدس وإحنا نشهد أنه فعلا أحيا الأموات، فله من الموت مخارج. أيش المشكلة حقش هذه الذي مجنناتش ومخلياتش ما تناميش وما فيش حل؟ عنده مخارج حتى من الموت، مش بس المشكلة هذه. لكن هل نتعظ؟ لكن هل نعرف ونرجع لرجعة حقيقية؟ الله الليلة هذه إيش يقول لك؟ وش يقول لك؟ إيش البحر الذي قدامك الذي مش عارفة تسبحي؟ إيش الفرعون وجيشه الذي خلفك مش أنت عارف إيش تسوي معه؟ عجزتي؟ الرب الشي الواحد يرجع له زي ما موسى رجع له واشتكى له وقال له: قل لهم لا يخافوش، لا تخافوا، قفوا وانظروا، خلاص الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فما نرجع إلى الحقيقي ونفتح قلبنا ونفتح عقلنا وكل شي فينا بيساعدنا، ونحن نعمل الذي نقدر عليه. الله أمر موسى يمد يده بالعصا، وأشياء كثيرة الله بيقول لنا نسويها بحياتنا، نوعى نعقل، اشتي قلبش، اشتي تفكيرك، يشتي أن تسلموا حياتكم، هو حيخرجكم من المشكلة هذه زي ما خرج موسى مساعده. مش بس ساعتهم، عمل معجزة، تخيلوا يعني فك لهم طريق بمعجزة. من يقدر يعمل بالبحر بالشكل هذا؟ ممكن يعملوا خرسانات سدود، بس هل يقدروا يخلوا ناجف ويرجعوا كما كان بعدها؟ هو يكسر الخرسانات ويعملوا، شوفوا المصايب والمشاكل اللي يحدثوها في الأسماك وفي التربة وفي لكن الله عملها. والله ما زال يقدر ويشتي يعمل في حياتش، يشتي يفك طريق من المصيبة الذي أنت فيها، من المصيبة الذي أنت فيها، ويخرجكم سالمين يعني في فرح وسرور. مش هذا بس، المسيح الله الحي مش بس انه انقذهم، خلى اعدائهم يجتمعوا كلهم وقال يلا بالبحر وقضى على اعدائهم. ما كان يشتري يقتل المصريين، الله اله عادل كالمصريين، فرعون كان يشتري يقتل بني اسرائيل، فالله اله عادل. فمش بس الله يفتح لك طريق، يفتح لك طريق من مكان مستحيل الواحد كان يفكر فيه، لا، والشيء الذي بيضايقكم، الشيء الذي بيشكل لكم خلل ورعب

تنهيه الرب من حياتكم بطريقة أو بأخرى، وفعلا بطريقة أو بأخرى. فهل نعقل؟ هل نعرف ونشكر مسيحنا على محبته؟ نشكر مسيحنا على البركة حقه، ونعرف إن حمايتنا وخلاصنا وبركتنا ما تجي إلا لما نمشي طريق الصليب معه، نضحي بحياتنا، نقول له خلاص غيرنا، ونؤمن بالله الحقيقي هذا هو يسوع المسيح. نبقى مع ترنيمة وبعدين نرجع نكمل في الموضوع الرائع، خروج بني إسرائيل من أرض مصر.

0: فعلا حبته غير فما فيش مقابل أصلا نهائيا، ما فيش مقابل. نعم أحبتي، رجعت لكم بعد الفاصل. أحبتي الكرام، قصة خروج شعب إسرائيل، شعب الله المختار، من أرض مصر، قصة عجيبة، قصة دروس وعبر فيها نستفيد منها ونعرف إن الله بيعت خطة لخلاص شعبه. والآن مع وجود المسيح، المسيح تعرفه كبشر كجسد مسيحي يهودي، يهودي صح؟ اجتمعت كل وعود الله لليهود في شخصية، في شخص المسيح. فكل من يؤمن بالمسيح، كل من يؤمن بالمسيح أصبح جزء من أبناء وأولاد الله. مش احنا بس شعب الله، لا، أولاده. تخيلوا أولاد وبنات الرب، شيء قمة قمة ورائع وجميل. أحبتي الآن شعب إسرائيل خرجوا ارتاحوا، يا سلام، إيش الروعة وإيش النعمة. شافوا المعجزة الكبيرة هذه، شافوها وقالوا شفنا عمل الرب في حياتنا، شفنا عمل الرب في حياتنا، شفنا بركته، شفنا نعمته. تحرروا من العبودية، من الخوف. بعد ذلك الشعب يرنم في سفر الخروج إصحاح 15 آية 1، قال أرنم للرب فإنه قد التزم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. يا سلام، بعد الخلاص يأتي التسبيح، وحياتنا مع المسيح لا تنتهي بالدموع بل تبدأ بالترانيم. الشعب اليهودي كان بيرنم بخلاصه، وإحنا بنرنم لأن المسيح أعطانا خلاصه. المسيح غلب الموت وقام من القبر، يعني صدقوني من البركة والنعمة. ونحن نشوف كل شيء في الكتاب المقدس في العهد القديم مربوط بالمسيح ارتباط غير طبيعي. بنشوف ان احنا امام اله الوحيد، الاله الوحيد، اله عظيم، اله بيخطط لبركة ونعمة شعبه، اولاده، بناته. قصة جميلة، قصة نتعلم منها اشياء، واتمنى ان احنا نكون امنا مع انفسنا. أتمنى أن احنا نكون عندنا أمانة أن احنا نحكي بالحق ونقول أيوة أنا عبد للخطيئة، أنا عبد للجهل، أنا عبد للأشياء الخاطئة، لشهواتي، أنا عبد لأفكار خاطئة. هل نقدر نكون أمنا ونقول أن احنا فعلا عبيد للمصائب هذه، ونحن نشي نتحرر من العبودية هذه؟ هل تشعر أن البحر أمامش والماضي بيطاردش؟ اليوم المسيح بيقولش وبيقول لك ثقي، أنا فتحت لك طريق جديدة الذي الحياة الأبدية. ويا أحبتي أنا أعطيت أرقامنا تقدروا تواصلوا بها وتحكوا أسراركم، ما منخدش، إحنا هنا نساعدكم، إحنا هنا نبين لكم، إحنا هنا نمشي خطوة خطوة، ولا يمكن إحنا نترك أحد، إحنا هنا من أجل نساعد ونبارك في احترام وتقدير لخصوصياتكم. كلموا، تواصلوا معي على واتساب، تليجرام أو فايبر. أنا ما عنديش اليد السحرية ساعدكم، لكن بكلمة الله، بالكتاب المقدس، أنه سر حياتنا وبركتنا كلمة الله الذي هو يسوع المسيح. هل فعلا نقبل؟ هل فعلا نجرب ونعطي الفرصة نعطي لحياتنا فرصة ان احنا نعيش الحياة الحقيقية؟ في العهد الجديد انجيل يوحنا الصحة 14 آية 6 قال المسيح انا هو الطريق والحق والحياة، الطريق الوحيد لله الآب، ما يكون له عن طريق المسيح. هذا المسيح هو رجاءنا، هذا المسيح هو الرجاء الوحيد والحب الوحيد في حياتنا الحقيقي الذي يبقى ولا يتغير. بتشوفوا ناس أسر، مثلا رجل يلتقي شاب بشاب يحبوا بعض، ويشوفوا أن محبتهم لبعض هذه، يعني إيش أقول لكم، يقولوا ما فيش ناس بنحبهم زي ما بيحبوا بعض، يعني يقول لها نحبها رقم واحد، ويكون في حب فعلا، يعني بمشاعر، ممكن يتكلموا طول الليل، يمشوا يتمشوا، يعني في أشياء كثيرة بتعمل دور كبير في حياتهم. ونقول هذا لا مستحيل، واتمنى لكل من تزوجوا انهم لا يختلفوا ابدا، بس بتحصل للاسف، بتحصل تزوجوا وبعد فتره بتحصل مشاكل وتطلقوا والحب اصبح كره. تخيلوا اين الحب هذا الذي ما لا يفرقنا الا الموت، حتى الموت ما يفرقش. هذه هي الدنيا، اوقات بيحصل فيها الاشياء هذه مره ثانيه، حتى بين الاصدقاء، اعز صديق وانتي وانت، ها، ويكونوا بنت مع بنت ورجل مع رجل او مجموعه علاقتهم، يقولوا هذا لا ايش يعني، ولا حد يقدري من محبتهم لبعض، وتحصل مشكلة ويكرهوا بعض. تخيلوا بتحدث في أسر، ما أقول شكرها، بس في أسر يكون الأب والأم بيحبوا أولادهم وبيعملوا كل شيء من أجلهم، بس لما تشوفهم يقولوا خلاص إحنا نشتي نكون مسيحيين ولا ما، يعني بيتغير الشيء هذا
1: إلا أنهم يطردوهم يتبروا منهم. أكيد إحنا الآباء والأمهات نشتي نشوف أولادنا وبناتنا بيمشوا على طريقة اللي إحنا منفتكر أنها صحيحة، لكن للأسف من يجي بنبني علاقتنا بهم وحبنا بهم على قدر ما بيسمعوا لنا ويطيعونا، ما منحبهم مش حب مش بلا شروط للأسف، وهذا أكيد له تأثير. بس المسيح الوحيد الذي لا يمكن يتخلى عنش، المسيح الوحيد الذي لا يمكن أنه يقول لكم أنا أحبك بشروط، المسيح بيحب كل واحد وش يساعد كل واحد، لكن الخلاص هو لكل واحد، لأنه هكذا حب الله العالم ليبذل ابنه الوحيد من أجل يخلص الناس. شوفوا أحب الله العالم بذل ابنه، بس الذي يأخذ الخلاص هو المسيحي الذي يقبل يسوع المسيح إله ومخلص. المؤمن بالمسيح إيمان حقيقي أنه الله المتجسد وأنه مات على الصليب وأنه قام من بين الأموات من أجل قومنا معه. هذه هي أحبتي. المسيح الوحيد الذي لا يخذلش، المسيح الوحيد الذي لا يتركك، المسيح الوحيد الذي ما يخونش، المسيح الوحيد الذي ما يلعبش بك، المسيح الوحيد الذي بيعمل بصمت من أجلنا، لكن ما يحس ببركته ونعمته إلا المؤمن الحقيقي بالمسيح. هذا الذي يحس محبته وعمله في حياتنا. فهل نقبل؟ هل نتواضع ونقول يا يسوع المسيح ساعدنا؟ هل نتواضع ويكون عندنا الجرأة والأمانة نحن نتواضع؟ أتمنى أحبتي أن يكون عندنا هذا التواضع، أتمنى يكون عندنا هذا الفهم والحكمة أن نحن نختار الاختيار الصح ونبحث عن الإله الحقيقي. أتمنى هذا. نستمع للترنيمة وبعدين ندخل في فقرة الختام والصلاة. ابقوا معنا.

أنا مش هخاف، أنا مش هخاف. يا سلام، ما أروع الترنيمة هذه، ما أروع الترنيمة هذه. أنا مش هخاف أو أضرب. أحبتي، الخوف هذا بيعمل أكبر مشاكل، الخوف بيعمل مصائب وآفات، وهذا الذي خلى جزء كبير، خلى يعني من وقت شعب إسرائيل تحت رحمة فرعون والمصريين، لأنهم كانوا خايفين، لأنهم ضيعوا البوصلة حقهم، لم ضيعوا العلاقة مع الله. وهذا ليش إحنا الآن نشتي نرجع العلاقة هذه، من أجل ما نضعش زي ما ضاعوا. يكفي ضياع، يكفي ضياع ويكفي ألم، خلونا نرجع العلاقة مع الإله الحقيقي.

يا رب، يا رب أنا أشكرك، يا رب أنا أشكرك على نعمتك يا رب، أشكرك يا رب على نعمتك وعلى بركتك، أشكرك يا رب لأنك معانا بتسمع وترى يا رب. يا رب أشكرك يا رب لأنك مستحيل تتخلى على أولادك يا رب. يا رب أنا شايف الظلم الذي بيحصل يا رب للناس هذا يا رب، أولادكم المؤمنين فيك يا رب، لكن الباقيين هذا خليقتك يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب، أصلي لكل أخ وأخت، يا رب أنا أصلي لكل أخ وأخت، لكل من عايش في الظلم، لكل من بيبحث عن الحقيقة، لكل من حياته ما بين خطرين، كل خطر أسوأ من الثاني. يا رب أنا أصلي يا رب أنهم يعرفوك ويرجعوا لك يا رب، أصلي يا رب أنهم يعرفوك يا رب ويعرفوا محبتك في حياتهم. يا رب محتاجين لك يا رب. يا رب الحرب في بلادنا يا رب أكلت الأخضر واليابس، يا رب الشعب المسكين هذا بيدفع المصايب هذه كلها يا رب، المصايب الذي دمرت الناس. يا رب يا رب أنت عظيم يا رب، أنت عظيم يا إلهي لكل السلطان يا رب. يا رب إذا كانت قلوبنا بتبكي من الألم لما نشوف ناس وأطفال بيقتلوا يا رب، ونشوف حقد أسود بغيض بين الناس يا رب، وأنت يا رب خلقت السماء والأرض يا رب نجل أن تعيش وفيها أشياء تكفي الكل يا رب، لكن الطمع والجشع والسلطة والعادات السيئة ظلمت الناس. يا رب أنا أصلي يا رب لكل موجوع يا رب في بلادنا في اليمن وفي غير اليمن، أصلي يا رب لكل ملكوم يا رب، أصلي يا رب لكل حيران، أصلي يا رب لكل مجروحة متعذبة مظلومة يائسة، أنك يا رب تفتح العيون يا رب، يا رب افتح العيون يا رب يشوفوك ويشوفن ما في خلاص إلا من عندك أنت، ما في رحمة إلا من عندك أنت، ما في حب إلا من عندك أنت، ما في أمانة إلا من عندك أنت يا رب. يا رب الشعب المسكين هذا يا رب خليف فتح عيونه، الأحزاب والجماعات يا رب في الشمال والجنوب خانوا يا رب، خانوا بلادهم وشعبهم، خانوا يا رب دم أخوانهم يا رب، وباعوا يا رب، باعوا يا رب، لكن أنا عارف يا رب أنك أنت لوحدك، عارف يا رب أنك أنت لوحدك الذي ما تبعش الذي يجولك، بالعكس أنت تشتري وتبارك وتساعد وتعرفهم يا رب وتحاج عليهم، أعز وأغلى من الأم الذي بتحاج على أولادها. يا رب ضيعوا هذا الناس، ضيعوا كلهم يا رب، ما فيهم للأسف الحكام حقنا هذا لا، الذي بيسموا نفسهم حكام والذي أخذوا كل شيء بالغصب والقوة زي الحوثي وزي الحكومة الذي جزء منها في حضر في عدن مقطعة الأجنحة وجزء منها في مارب، بكذبوا على أنفسهم ولا بكذبوا على من؟ الخونة العملاء والمجلس الانفصالي هذا الذي كذب وظلم أنه يرفع القضية الجنوبية العادلة، ومتسلط وماخذ فلوس الإمارات وبيلعبوا على الناس والناس ضايعين لا خدمات ولا شيء، والقاعدة في مكانها المهم كلهم والأحزاب كلهم للأسف ضاعوا وضيعوا. لكن يا رب أنا أملي في الناس في الطلعة الجديدة في الشباب أنهم يغيروا ويكونوا أداة للتغيير يا رب، يستمعوا البعض ويناقشوا ويفتحوا قلوبهم البعض، لأن ما في إلا الحل هذا، ويقبلوا بعض ويقبلوا الخلاف مع بعض. يا رب أشكرك لأنك أمين، أشكرك يا رب لأنك صالح، ونشهد وشفنا صلاحك في حياتنا في أسرنا، شفنا صلاحك في عملنا، شفنا صلاحك في خدماتنا، وعارف أنك صالح يا رب. يا يسوع المسيح يا إلهنا مخلصنا، ساعدنا يا رب، ساعدنا على أنفسنا، ساعدنا على أنفسنا يا رب، ساعدنا يا رب على شهواتنا أطماعنا، ساعدنا يا رب نحن نشوف قلبك نشوف محبتك، نشوف يا رب إن ما أنت ما في إلا أنت الذي المخلص الوحيد. أصلي يا رب لكل اللي بيسمعوني يا رب الليلة تكون ليلة خلاص، قصة موسى تعلمنا قصة الخلاص، والخلاص ما يجي إلا من يسوع المسيح.
الإله الحقيقي. كل من يسمعني صلوا معي. يا رب يا الله روينا من أنت، خلينا نكون صادقين معك، صادقين مع أنفسنا، ونتكلم، يكون عندنا جرأة نكلم نفسنا، نكلم نفسنا ونبحث عن الإله الحقيقي. روينا من أنت، ساعدنا نتبعك. والناس أحبتي الذي فعلا بيحسوا أنهم يشتوا يفتحوا قلبهم من المسيح ويشتوا يعرفوا أكثر، صلوا معي. يا يسوع المسيح، يا رب إذا كان كلام أخونا سامي في الراديو صح فإحنا نقبلك يا رب، نشتي نعرفك أكثر يا رب. يا يسوع المسيح، نؤمن فيك كإله ومخلص، نؤمن فيك الله المتجسد من أجلنا، من أجل خطايانا. نؤمن فيك إله ومخلص، عشت بيننا ومشيت طريق الصليب، تحملت الآلام والعذاب والإهانة من أجلنا، من أجل تحررنا من الخطيئة، قمت على الصليب وبعد اليوم الثالث قمت من بين الأموات، منتصر، منتصر على الموت وعلى شوكة الموت. نجد تنتصرنا معك. ساعدنا يا رب نموت بشهواتنا، نموت بالإنسان القديم، ونقوم يا رب كإنسان جديد، رجل وامرأة، شاب وشابة، كبير وصغير، ونعيش لك ومعك. أشكرك يا يسوع المسيح، أشكرك يا يسوع المسيح. صلي باسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، إله المجد وإله البركة. أشكرك يا رب. آمين يا رب. آمين.

اهرب له لوحده وبس، ليسوع المسيح نهرب ونلجأ له ونفتح قلبنا له، نفتح قلبنا له. أحبتي الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة، والذي أتمنى من كل قلبي فعلا أن كل واحد فينا سمع الحلقة هذه نتحمل مسؤولية، مسؤوليتنا ومسؤولية حياتنا، مسؤولية أسرنا أولادنا، ما نشيش نعيش في الجهل والظل والكذب أبدا. الموت بيجي، نشي نشوف أين الطريق الصح، أين الإله الصح ونمشي بعده، غير هذا ستقوني عن ضيع أنفسنا وما يكونش في قيمة لحياتنا. بيبارك فيكم، يعطيكم أسبوع بركة وخير وليلة مباركة، ونلتقي باسم الرب يسوع في حلقة جديدة الأسبوع القادم وبرنامجنا قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
3: أخوتنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد. مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل، ومثل العادة فيهم معي بالاستوديو سام. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، وكمان أنا بحب بدوري رحب بمستمعينا، على أمل يكون الجميع بخير إن شاء الله.
3: إن شاء الله. مستمعينا، اليوم رح نحكي عن شخص بالمدرسة كانوا الأساتذة والطلاب بيتنبؤوا له بالفشل، وإذا بتراقب حياته بتعرف أنه فيها خلل. كل حركاته بطيئة بلا سرعة وعلى مهل، لا أحلام ولا أفكار ولا خطط، باختصار بلا أمل. بيعتبر نفسه بريء من كل يلي صار له، وبيرمي على الآخرين كل العلل، مع أنه بيعرف حاله أنه ما له همة. ولحتى ما يتحرك بيستخدم أقوى الحيل، بيحس حاله على كتافه أطنان شي مثل الجبل. ما بعرف إذا كان هو بيستعر من حاله أو بيشعر بالخجل، بس أنا متأكدة أنه هو بيعرف نفسه أنه يلي دمر حياته هو الكسل.
1: اليوم مثل ما سمعنا بدنا نحكي بالحلقة عن الكسل، بس خلونا بالبداية قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش ونرجع لكم.
3: خلوكم معنا.
1: لك شو غليز لسه هلأ نمت. كمان موبايل كملت معي. ألو لك إيه سامعك. ألو
4: لك شو لساتك نايم أبو نبيل؟ أنا رح وصل على الشغل لسا أنت ما فقت؟
1: يلا يلا فقت فقت.
4: يلا بسرعة لبس ابنك وخدوه على المدرسة، هلا بيتأخر صارت الساعة 7:15.
1: إيه إيه يلا سكري سكري بسرعة بشان لبسه وأخده على المدرسة. يلا سكري.
4: ماشي بس مو ترجع تنام، اشرب نسكافيه لتصحصح وتفيق.
1: إيه إيه يلا سكري سكري. يلا يلا باي. نبيل بابا يلا قوم. هلا بتروح عليك نومي.
2: ايه ايه بابا.
1: قوم البيس لاخدك على المدرسة يلا بسرعة بسرعة. انا رح اخد غفوة 5 دقايق. ها ما في احلى من النوم.
3: ابو نبيل. يا ابو نبيل وينك؟
2: اهلين ماما.
3: يي شو عم تعمل هون؟
2: شو جيتي من الشغل؟
3: ليش ما رحت على المدرسة؟
2: تأخر بابا لفاق وفيقني متأخر.
1: شو أهلي؟
3: ماما نبيل خد هالكياس من إيدي الله يخليك ووديهن على المطبخ.
1: جيتي من شغلك بكير شايف.
3: ولك إجيت وتجيني موجة، ليش مو أخذ ابنك على المدرسة؟
1: ما بيأثر، اليوم راح تهيك علي نومي، خلي اليوم يرتاح منيح وهيك بيروح بكرة على المدرسة منشط كتير منيح.
3: ونبيل لك بدك تجلطني انت؟ حبك الزايد للنوم هذا تبعك ما بعرف، البيت عم يغرق وانت ولا همك ولا فرقانة معك.
1: لا عم بيغرق ولا شيء، بس انت هيك دايما، بس مشان سمعيني انك انت النشيطة اللي بتشتغلي وانا اللي قاعد بالبيت بلا شغل، فهمان عليكي هيك هيك، بدل ما تواسيني بمصيبتي بتيجي حضرتك بتكسري بمقاديفي.
3: لك قديش بدي واسيك وواسيك وطبطب على كتفك وعزيك؟ سنة سنتين ثلاثة؟ أنا ما بحب أحكي، بس تذكر أنه صار لك 3 سنين قاعد بالبيت ما عم تشتغل، وأنا عم بقول ما عليه شي، الظروف صعبة بهالبلد، بكرة بتفرش بكرة وبكرة، وما كان يجي هاليوم.
1: طولي بالك إلا ما ربنا يفرجها علينا، بس الشغلة بدها شوية صبر.
3: بدها صبر وحركة حبيبي، بيقول المثل صعي عبدي لأسعى معك.
1: شو بيطلع بإيدي عم ساوي يا أم نبيل؟ طولي بالك شوي.
3: صحايا رجال ما عم تساوي شي. لك ما عم تساوي شي. صار لي قديش عم اقول لك انزل دور على شغل، بتقلي هلا برد، وين بدي انزل دور على شغل والدنيا سقيع برا، وبعد ما تخلص الشتويه بقول لك انزل دور على شغل، بتقلي نار جهنم برا، كيف بدي دور على شغل تحت طاقه الشمس؟ حافظتها للاسطوانه تبعك حافظتها، بكفي بقى تعبت. لك تعبت.
1: لك شو بدي اقول، الله يخليك.